سبحانه وتعالى عما يقول. لا ده في الحد ثالث بدا ان هو مش عايز اصلا. يعني الاقي بس ان بعض الناس اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي شباب المسلمين وان يرحم الاباء، لان ربنا يحفظنا جميعا اللي بيبتلى بالامر ده بيبقى صعب. الاقي اب مثلا يتصل بيقول لي عايزك تكلم ابني، ابني بيسال اسئله غريبه وكذا وعايزك تقعد معاه. فاقول له طب يعني يفضل ان هو اللي يسال، يعني خليه يكلمني. يقول مش عايز تتكلم عليه، مش عايز اسمع، وانا سالتك وانا طلبت منك حاجه. طب انت ايه اللي مفيش؟ طب في شو؟ مش عايز. هو خلاص قفل تماما. لان بقول الله سبحانه وتعالى بل يريد الانسان ليفجر. عارف في ناس، وده بعض الشباب اللي سافر بره، بعض زمايلي اللي بره في اوروبا مثلا او امريكا، يقول لي هو بعض اللي معايا في الشغل هو مش شاغل باله مساله الدين. يعني بتساله مثلا طب انت نصراني ولا يهودي ولا ملحد، هو اصلا الخانه دي لا يفكر فيها، قضيه مش شغلاه. يعني مش مثلا لا انا النصرانيه مش عجباني هتجه لكذا، او انا الالحاد لسه عندي مش واصل فيه لمرحله عاليه في الالحاد، خليني مثلا في مرحله اللا ادريه. هو اصلا لا يفكر في هذه القضيه. فبالتالي انت لما تشوف واحد زي كده هتضيع وقتك معاه ليه؟ يعني هتضيع وقتك معاه، هو بالفعل ساعتها سواء عليهم انذرتهم او لم تنذرهم لا يؤمنون. لذلك بعض العلماء ان واحد ياخد الايه دي يقول لك ايه، طب ما ده كده الداعيه يعرف مين، ده هيقلل من جهد الداعيه. لا، هو هنا مش قال من جهد الداعية، لأن أول رد إن بعض العلماء قال قال الله سبحانه وتعالى سواء عليهم مش عليك، يعني أنت جهدك مستمر. ده الرد الأول. الرد الثاني إن هو هيقنن جهد الداعية ويجعل فيه أولويات في جهد الداعية. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة عبسة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت لماذا تنشغل بهؤلاء وتترك هذا المقبل، لماذا تنشغل بالمعرض وتترك المقبل، فأنت عنه تلهى كيف، وكلمت على اللفظ تحديدا في السورة. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعيد الأولويات للداعية لحامل الرسالة إلى من يقدمون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. يبقى ده واحد مش عايز يسمع الإنذار. المنافق زي ما نشوف إيه، يعني ربنا وصلنا بالسلامة بقى لمسألة المثل. هل هو أبصر، يعني سمع الإنذار وأبصر النور وبدأ يتلمس المنارات الإسلام ثم أعرض بعد أن رأى؟ الكافر مش عايز يشوف أصلا. سواء عليهم أنذرتهم أو تنذرهم لا يؤمنون. الإعراض نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما تأتي الإنسان الآية والآية والآية ويعرض ثم يعرض ثم يعرض، تأتي العقوبة والعياذ بالله. نوليه ما تولى. أنت عايز طريق النار، انت عايز تعرض عن الآيات وماله، نيسره للعسر، ييسر والعياذ بالله في طريق المعاصي والكفر الى ان يدخل جهنم والعياذ بالله. خلاص هو مش عايز الطريق ده، فتأتي العقوبه من الله سبحانه وتعالى. ختم الله عقوبه وسبب، عشان يعني عقوبه من اعراضه وسبب انه بعد ذلك لن يؤمن. ختم الله كل المنافذ، تعقل الامور، دخول الايات القرانيه الى سمعه ورؤيه الايات الكونيه، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والعياذ بالله. عقوبة مؤلمة، عقوبة شديدة، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. خلاص كل منافذ استقبال الدين أغلقت، ولهم عذاب عظيم في الآخرة بسبب جريمة الكفر، لأنها جريمة عظيمة. هنيجي مع المؤمنين، مع المنافقين أليم، لأن هو كان بيراوغ فيحتاج إلى عذاب مؤلم. جريمة الكفر جريمة عظيمة، جي معها عذاب عظيم، وبيحدث تنوع في مثل هذه الأمور. لكن اللي أنا عايز أقوله إن إحنا أحيانا في خضم الحياة، وخصوصا اللي بيسافر وبيحتك بكفار كتير، بتصغر عنده جريمة الكفر، الشيء كبيرة. يعني يقول لك إيه، معقول واحد قاعد يخدم البشرية ويخترع لهم النظارة والكتاب وكده، وفي الآخر تقوله ويخش نار؟ لأن أنت مش معظم قضية الكفر أصلا. يعني أنت مش مستوعب لماذا قامت السماوات والأرض، مش مستوعب أصل وجودنا في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عدم يعني العاقل اللي بيرى بهذه الرؤية بيتعجب من استنكارك أصلا. يعني أنت جاي بشبهة تقولك إزاي واحد يكون طيب وكافر وتقوله في الآخر أنه يخش النار؟ المؤمن المتشبع بهذه المعاني القرآنية وبمعنى التوحيد، هو بيوصلك كده باستغراب، أتحقر من جريمة الكفر؟ يعني قضية التوحيد عندك ضعيفة لهذه الدرجة؟ زي بقول لها المثل الأعلى، لما يكون مثلا ابن
طيب مع الجيران ولما يشوف قطه في الشارع يغطي يجيب لها لبن ويروح يشتري لها لانشون ويجيب لها حاجات ومش عارف ايه، وبعدين يروح يضرب ابوه وامه مثلا. فالناس بتقول له يعني ده ابوك وده بر الوالدين اهم من كل الحاجات اللي تتحرق القطه. مش قصدي تتحرق القطه عشان بتوع الحيوان ما يعملناش مشكله، اقصد يعني انت سايب الاولويات ورحت تقول يا اصل انا ده انسان كويس. ليه انسان كويس؟ والله لانه احنا شفناه بيسيء القطه لبن، فهو وابوه وامه يعني الذين كانوا السبب في ايجاده يضربهم ويتعامل معهم بهذا الاعراض وهذا العقوق. هو هنا واحد عنده خلل في الاولويات، فاللي مش معظم قضيه بر الوالدين لكم ماله، مش مشكله، بس اهم حاجه ان هو يعني بيسقي القطط في الشارع مش مشكله، مش مشكله بهم، ولله المثل الاعلى. فالذي لا يعظم قضيه التوحيد بيرى جريمه الكفر بالنسبه له بسيطه، ولهم عذاب عظيم. البدايه عن فريق المنافقين الطائفه الثالثه بدايه عجيبه وبدايه مختلفه عن بقيه السور. سورة البقرة استحضار ان احنا مجتمع مجموعة مؤمنة تتكون هاجرت من مكة الى المدينة، وبيحصل ركزوا معايا هنا بقى، بيحصل اشتباك مع المجتمع الجديد. يعني مش كانوا يا جماعة اليهود لابسين اصفر مثلا والمؤمنين لابسين احمر والمنافقين مثلا لابسين اخضر، يعني ما كانوش كده فعارفين، لا، في هنا حالة من الاشتباك المجتمعي. في مكة كان في تميز واضح، يعني كان في تميز واضح، كفار معرضين بيعذبوا المؤمنين، قلة المؤمنة. حصل انتقال لمجتمع المدينة، بدأ المؤمنين بيزدادوا بيزدادوا بينتشر وبيحصل قوة، وده يسلم وتلاقي جزء من العيلة بيسلم والباقي يعرض وده ما يرضاش يسلم، وبعد كده بقية القوم القبيلة تسلم. فبيحصل اختراق للمجتمع، فحصل حالة من الاشتباك المجتمعي. في طائفة بقى من وسط هذا الاشتباك مش مع اليهود ولا مع الكفار، لا، ده في الداخل وسط المسلمين. فبداية الآية ومن الناس. بعض المفسرين قال الناس، وأنا مش مع القول ده بس قلت أقول لكم، بتعود على كلمة إن الذين كفروا، يعني عايز يقول ومن هؤلاء الكفار ولكن يستخفون بكفرهم من يقول أمن، فخلى الناس بتعود على الكفار. والأوفق والله أعلى وأعلم قضية إن من عموم الناس اللي في المجتمع الجديد في طائفة. والغريب ان سورة البقرة هنا ما سميتهمش، يعني احنا نتكلم على المنافقين وكل الناس بيتكلموا في سورة البقرة عن قضية النفاق، هو اسم النفاق لم يذكر اصلا. هتيجي تبص كده ما فيش مثلا اذا جاءك المنافقون، ما فيش، يعني زي سورة المنافقون جاية واضحة، لكن هنا ما فيش منافقون، ما فيش نفاق، اللفظ مش موجود. فهنا بنتعرف على اوصاف جديدة اول مرة نقابلها. انا عايزك تتخيل معايا كده المسلم كان في مكة، يعني استحضار المشهد بيساعدك في فهم السورة. المسلم كان في مكة مثلا يقف يصلي يلاقي واحد بيضربه، يلاقي واحد بيحط عليه سلة الجزور، يلاقي واحد بيعذبه، يلاقي واحد معرض، يلاقي واحد بيجمع الأموال عشان يحاصرك في الشعب. خلاص في الصنف الثاني يلاقي مؤمن بيصلي معاه واقف في جنبه وبيدفع عن هذا الدين وبينصر هذا الدين وبيطيع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص راح المدينة لقى صنف اليهود أهل كتاب في قمة الخبث، فدول طائفة اتكلم عنهم بقى لسه كتير. وبعدين فجأة لواحد معاه في الصف المؤمن يقول له أنا آمنت، يعني في أنا حد جي جنبك وأنا قلت لك حاجة، آمنا بالله وباليوم الآخر. أيوة أنا مش محتاج تقولي، ما هو الأعمال بتظهر الإنسان. يعني في كفار كانوا بيعذبونا وفي يهود بيعرضونا، انت فجأة لواحد جاي يقول له إيه، ودايما صيغة المضارع ومن الناس من يقول، أول وصف للمنافقين إنه ضمن الناس ويتكلم، أول وصف إنه يعني مستخفي ضمن الناس ثم يظهر الكلام، دي وظيفته. يعني ولا تعرفنهم في لحن القول ويعجبك لفظه، يعني هو أصلا وظيفته الكلام، لأن المؤمنين لما هنكمل بقية الصفحة هيستغربوا، هو أنت إزاي مؤمن يا ابني وبتعمل كده، يا ابني لا تفسده في الأرض، يا ابني اللي أنت بتعمله ده إفساد. فالمؤمن أصلا ذلك بعد شوية المؤمن يقول له إيه، ما تؤمن، خليك بقى امن ايمان عدل بقى زي بقيه الناس. ايه الايمان العجيب بتاع امنه كما امن انا، ايه الايمان العجيب ده بتاعك؟ فهو وظيفته اصلا الكلام، اعماله لا تتوافق مع كلامه، فهو وظيفته اتقان الكلام. ومن الناس ضمن الناس، كتير مفسرين هنا والمهتمين بقضيه اللغه يعني قاعد يأصل كلمه الناس جت منين، هل اصلها اناس وهل هي اصلها من النوس الحركه ولا أصلها من النسيان ولا أصلها من الشعور والقرب والإناث، يعني أيا كان. ومن الناس من يقول، يبقى أول وصف مستخفي ثم يقول، بيقول إيه؟
آمنا بالله وباليوم الآخر. ده واحد بدأ يفهم إن الإيمان بيقوم على أركان رئيسية منها الإيمان بالله وباليوم الآخر. ده واحد بدأ يفهم تفاصيل الإيمان، وبدأ يفهم إن لما واحد عايز يكون مستقر بداخله الإيمان لابد أن يتقن الإيمان بالله وباليوم الآخر. وتكرار الباء آمنا بالله، مش خد بالك مش آمنا بالله واليوم الآخر، هي تنفع لغة، آمنا بالله وباليوم الآخر، كل إيمان على حدة، يعني أنا في معرفة الله جامد وفي اليوم الآخر كمان 100%، آمنا بالله وباليوم الآخر، فاهم عقيدة اللي بدأت بيها السورة اللي بدأت الكلام عن الله وعن اليوم الآخر، هو فاهم الإيمان لأنه دخل وسط المؤمنين وبدأ يستعرض قضية الإيمان. ده كان شيء غريب على المؤمن إنه يقابل طائفة تتكلم عن الإيمان. هو المؤمنين متعودين إن الإيمان بيشوفوه بالأفعال، يعني أنا عشان أعرف إن ده مؤمن أنا كنت بشوفه في الصلاة، شوفه في الجهاد، أشوفه في الصف المؤمن، أشوفه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أشوف أعمال، أشوف الولاء والبراء، أشوف علاقاته وأعماله، هي خلاص بتبين الإيمان، قضية مش كلام. بالعكس ده المسلم كان في مكة ممكن يشوف واحد يتكلم بكلمة الكفر تقية من كتر التعذيب ثم هو يفعل أفعال الإيمان بعد ذلك. يعني المؤمن فاهم يعني إيه تصور، مش محتاج إنك لما تقابلني تقولي أنا مؤمن، أنا كلمتك وأنا يعني، فتخيل أول لقاء يقول له أنا مؤمن، هو أصلا يشعر بالريبة بداخله، يعني كاد المريب إنه يظهر نفسه خلاص يقول أنا مؤمن. طب هو حد قال لك حاجة؟ ومن الناس ان يقولوا امنا بالله وباليوم الاخر، هنجد القران لما قعدت اقرا، وده مبحث فقهي طويل يعني مش هنتكلم عنه، كيف اظن كان في كتاب قابلني في درب الجوزي بس مش فاكر يعني النص الاسم، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، اظن هو بنفس المعنى يعني او ده نفس الاسم، لان ده مساله طولوا فيها في الفقه. طب النبي صلى الله عليه وسلم، طب هو النبي لما موتهمش هل الزنديق لا يقتل؟ طب والإمام مالك له رأي هنا، الخلاصة يعني، فكانوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول يظهر لهم التسامح ويأخذ منهم ظاهر الكلام. العجيب إن القرآن كان لا يتسامح، يعني صياط القرآن في فتحهم مؤلمة جدا، يعني لما هنشوف إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الصفحة دي والمثل ده، القرآن عمل لهم أعادهم كده وعمل لهم تشريح نفسي فضحهم، ونشوف إزاي إن بعد كده إن شاء الله إن ربنا أحيانا يعني ازاي المنافق بعد كده يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره، ده المنافق بقى مرعوب، بقى بتنزل السوره بتفضحه، فبقى خايف بعد كده، خايف يخفي في صدره شيء يتفضح، ده كل ما يخبي حاجه يتفضح خلاص زي ما في سوره التوبه. طيب القران كان بيعمل حاجه ظاهرها اشبه بان هي مختلفه مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يسيبهم ييجوا ويقعدوا وسط المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، واحيانا وبين المسلمين يقول الله كان وصييد، كان يقعد، وده كان مشهور يعني ان ابن ابي كان صييد في المجالس لدرجه ان كان في مره بقى كان يقعد متعود كده في مجلس يقعد في صدر المجلس، وانت رسولنا وهذا صديقنا، يقعد صييد كده. فبعد غزوه احد بعد ما رجع بتلت الجيش فالنبي قام يتكلم، فقام برضه شوف ناس يعني ما فيش وشها ميه يعني، فانت رسولنا وهذا، فواحد شدهم قال له عم اقعد بقى انت لسه بتتكلم، فضحتنا بقى اقعد انت بتقول ايه، فأخزاك الله اجلس، فغضب وترك المجلس، هو متعود اصلا على مساله الكلام. فنجد ان مثلا كان بيظهر هذا التسامح والقران تنزل عليه الصياغه. انا فعلا يعني تخيل انت بتجيبه للمجلس وبعدين يتضرب بالقران، يجي يحضر صلاه الجمعه عشان ما يبقاش من المنافقين، يحاول يحضر صلاه الجمعه والنبي يقرا عليهم سوره المنافقون في الركعه الثانيه، زي ما في بعض الروايات انه يقرا في ركعه ثانيه سوره المنافقون. تخيل هذا الحصار اللي بيقوم به القرآن، فعلا بتحاول تستحضر لما يكون واحد منافق وقاعد بيسمع الآيات اللي بتفضحه دي، يعني ومن الناس يعني يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر، ده أنا قلت كده امبارح، تخيل منافق ده أنا لما قابلتهم جايين عليا كده قمت سلمت قلت لهم والله يا جماعة أنا مؤمن ومش عارف إيه، وامبارح لما قالوا لي إيه المواقف الغريبة اللي أنت بتعملها مع اليهود دي قلت له والله إنما نحن مصلحون. فتخيل لما ده هو يقعد فبيحس إنه اتفضح. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فشوف تعامل القرآن مع كل كلمة يقولوها لن يتسامح معهم القرآن، يعني مش مثلا القرآن سرد لنا أقوالهم، لا لا، القرآن كان يقول الكلام ويعقب، يقول الكلام ويعقب في كل مرة، وما هم بمؤمنين حتى لا يختلط هذا الإيمان على المؤمنين،
القرآن يا جماعة لم يتسامح مع قضية اللعب بالمصطلحات، مصطلح الإيمان ومصطلح الصلاح والفساد ومصطلح الولاء والبراء لم يتعامل القرآن معها بأنه هو يتركها تذوب بين المنافقين، لا كان واضح هذا ليس إيمانا. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم. فلما قالوا أمنا بالله والآخر هم قالوها بصيغة الجملة الفعلية، القرآن نفاها عنهم بالجملة الإسمية، وما هم بمؤمنين، لم يقتربوا أصلا من الإيمان، مش إيمانهم في دخل، وما هم بي، وما هم مؤمنون، لا وما هم بمؤمنين. الباء دي زي كان الدكتور محمد الخضري كان قال من أهم معانيها معنى الإلصاق، كتاب من أسرار حروف الجر في القرآن، قال من أهم معانيها معنى الإلصاق، أي لم يقاربوا ويلتصقوا أصلا بالإيمان أساسا، لم يقاربوا وما هم بمؤمنين. طيب يبقى إذن القرآن كان حريص أن في مجتمع متداخل، في مجتمع مشتبك، القرآن عايز يفك الاشتباك ده. طب بس هيفكه إزاي؟ ما ينفعش ينزل القرآن يقول أسماء المنافقين كذا وكذا وكذا وكذا ياخدوا جنب ويقعدوا في خيمة الواحد، ما ينفعش، لأنه خلاص بيظهر الإيمان. طب لو القرآن عمل كده، طب وبعد كده، طب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كان بيحرص على ذكر أوصاف، مش ذكر أسماء المنافقين، القرآن كان يحرص على ذكر أوصاف، يعني القرآن ممتد إلى قيام الساعة، أوصاف المنافقين وليس أسماء المنافقين. بعض العلماء قال أظن كان معشور ونقله كمان عن الزمخشري، شاكر يعني جابها عن الزمخشري، لا قال إن هم ما قالوش أمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من شدة بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا وجدت في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، فهل لما ازدادت قوة المؤمنين اضطروا ان هم يزودوا في الإيمان كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو احنا هنطرد كلام ابن عاشور فعلا لم يستطيعوا ان يتكلموا من شدة بغضهم لنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش امنا بالله وبالنبي وباليوم الاخر. فلما ازداد قوة المؤمنين، وهنجد كده يعني ده عايز بحث، ومن الابحاث الجميلة في مسألة النفاق في القرآن ظاهرة النفاق لحبناك الميداني، كتاب اسمه المنافقون في القرآن الكريم، واحد اسمه الحميدي أظن عبد الله عبد العزيز الشاكر الحميدي، كتاب جميل جدا، وكتاب يعني هو مش يعني ما حسيته يعني في معاني لطيفة جدا، لكن كان مش كل الكتاب يعني، لكن في معاني لطيفة، كان اسمه انهيار الإنسان، وفي محاضرة كنت جمعت فيها معظم في الكتب اللي هو كيف نعرف المنافقون، أي كيف أو كيف نتعلم أو متى يتكلم المنافقون بالمعنى ده. طيب هو ليه بيقول يعني لما بيقول آمنا بالله وباليوم الآخر، احنا عايزين نمشي بقى مع سياق الآيات، هو شاف المؤمن قال آمنا باليوم الآخر، ايه اللي بعدها؟ يخادعون الله والذين آمنوا، يعني هو بيعمل انت بتخادع، يعني انت لما قمت وأول ما شفت مجموعة مؤمنة جاية عليك قلت آمنا باليوم الآخر، أنت تخادع. العجيب يخادعون الله والذين آمنوا، طب مش يخادعون الذين آمنوا، يعني كلمة الله وقفت المفسرين وخلت بعض المفسرين يؤولها يقول لا أصل الله هنا كأنها زائدة، يعني والأصل أنهم يخادعون الذين آمنوا ولكن لأن الله يدافع عن المؤمنين فجاءت هكذا، وبعضهم قال يتوهم وفعل يخادع يفاعل لكنه لم يخدع، يظن أنه سيفعل ذلك، لذلك عندنا في قراءتنا وما يخدعون، في معنى والله أعلى وأعلم. يعني عارف لما أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونه، يعني هو إيه اللي بيعمل، أقول لكم حتى نسقط على واقعنا إحنا بعيدا حتى عن المنافقين، أحيانا واحد يعمل معصية يسرق مثلا أو يعمل حاجة حرام، وممكن يكون مؤمن عادي وبلد وداعية ويعمل مثلا والعياذ بالله يقع في شهوة مثلا مع النساء أو في الأموال أو أي شيء، وبعدين يحس إن الحياة ماشي كويس جدا، مفيش مثلا بلاء نزل أو محصلش فضيحة، يوم عامل إيه؟ يوم مكمل، فيقول إيه؟ جواه عدت، هو مش ما يقصدش المعنى الحرفي العقدي الذهني إنه قدر يخدع ربنا، هو بالنسبة له سلوكيا الموضوع عدى. فهو أحيانا الإنسان، وده نقطة مهمة جدا، بيحصل انفصال بين المعنى الذهني اللي جواه والعقدي والسلوكي، هو سلوكيا يخادع الله الموافق، يعني من ذلك من كتر أفعاله السلوكية يخادع الله، يأتي يوم القيامة ما أنا كنت بقول أنا مؤمن، أول ما أشوف ربنا أقول والله كنا مؤمنين، يحلفون له كما يحلفون لكم، فزي ما عدت
هتعدي وهخش الجنة وخلاص. بتصور ايه؟ وده بيحصل عندنا يعني. ربنا احفظنا. كنت دي الدرس في المعنى ده بالظبط، اللي هو يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. ان احنا حياتنا تلاقي نعم وعطاءات، اتكلم على الملتزمين كمان، وبعدين يعمل معصية كبيرة ومش مش مش بيحاول يتوب منها، مش بتكلم على المعنى ده وبيقوم ويقع، لا مطنشها ومستمرئها خلاص. ومن كتر التطنيش واستمراره في الـ في الـ في الـ في الوضع ده، يوم ايه اللي يحصل؟ متصور، هو في الاول متصور زي بعض الاثار الاسرائيليه اللي وردت في مساله اصحاب السبت، انه لما كل السمك في الاول بعض الاثار انتظر ان في عقاب هيحصل، ما حصلش عقاب. اما كل السمك الثانيه ما حصلش عقاب. ايه ده عدت امكنه لغايه لما ايه حصل عقاب. بعض اهل الدين كده يعمل معصية، إن أسأل الله السلامة والعافية، يقع في معصية كبيرة، يعمل مصيبة يخشى أن يطلع الناس عليه، وزي ما بكرر كلنا أصحاب معاصي، لكن هو مش بيفكر يتوب منها ولا شاغل باله. فكان أول لما عملها كان خايف، يقول لك إيه أنا ربنا يستر هتفضح لو الموضوع كده هتبقى مصيبة. شوية مع الوقت يستمر الوضع، يتصور ان الموضوع عدى، ما عادش حتى في السجود بتيجي خاطره يا رب سعيد ان انا توب منها، ما عادش بيجي بذهن الموضوع، هو سلوكيا متصور ان عدت على ربنا. ذهنيا لو سالته يقول لك لا طبعا ربنا مطلع على كل شيء وربنا قادم يعذبني، بتكلم سلوكيا. ده والله اعلى واعلم احد التوجيهات اللي ممكن تكون للايه ديت، يخادعون الله والذين امنوا. هو من كتر ما عملها اللي هو الآية بتاعت المجادلة اللي هي إنها هتيجي إن شاء الله الوقتي، إن هو إيه متصور إن هو ربنا مش مطلع على في نفسه، وإن هما لا يظهرون ما في أنفسه، لولا يعذبنا الله بما نقول. هو بما إن أنا قلتها وعدت وربنا ما عذبنيش خلاص، إذا هي إيه عدت. هو أحيانا بيتعامل كده مع ربنا، يخاضعون الله والذين آمنوا. طب والنتيجة؟ لأن ده سفه، ولذلك هم سفهاء فعلا. وما يخدعون إلا أنفسهم. سواء أنا طبعا أنا بيهمني، بما إن إحنا بنحاول الشرح يكون في مادة تربوية، مش الغرض بس نحن نشتم في المنافقين يعني، وزي ما الأثار الموجودة حتى مع بني إسرائيل بئسة الأخوة إن كانت السيئة لهم والحلوة لكم. يعني مش هينفع عيب بني إسرائيل كل ما تيجي آية نقرأها على المؤمنين يقول لك لا لا دي في بني إسرائيل، وتيجي تقرأ آية ثانية يقول لك لا أصل دي في كفار قريش، فماذا بقي لكم من القرآن إذن؟ ما يعني مش بنقول ان ايات المنافق يبقى انت منافق نفاق اكبر، وان كان هؤلاء كانوا منافقين نفاق اكبر، مش ده المقصد. المقصد لما نقرا هذه الايات ان نحترز من هذه الصفات، لان النفاق شعب والايمان شعب وكذلك الكفر، فالانسان يبتعد عن هذه الشعب. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. عاقبه هذا الخداع وبال هذا الخداع يعود عليهم. ليه؟ لأن هو أكثر الناس والعياذ بالله يعني هو استفاد في الدنيا وحاسس أنه نجح أنه يخدع الفريق ده والفريق ده ويروح الفريق ده، هنتكلم شوية الوقت عن النفاق، وقدر يخدع الفريق ده ويلاعب الفريق ده، هو متصور أنه هو نجح، لكن هو في الحقيقة هو والعياذ بالله في الدرك الأسفل. يعني من المعاني اللي أنا عدت أفكر فيها وكثير من العلماء يتكلم فيها، ليه المنافقين في الدرك الأسفل؟ يعني ليه المنافقين والعياذ بالله؟ المنافقين دول كانوا خد بالك في منافقين صاموا وصلوا وجهدوا، يعني خد بالك. ذلك الطبري لما جه في آية يجعلون أصابعهم في أذنهم، ووجد بعض الآثار عن قتادة وابن جريج بيتقول إن هم كانوا جبناء وكانوا يحسبون كل صيحة عليهم، فالطبري قال لا ده مش ده المعنى، ده كان منهم من المقاتلين الكبار. لا ده مش المعنى، ده معنى تاني. فكان منهم بيقاتل ويخرج في القتال والعياذ بالله، ثم هو يوم القيامة والعياذ بالله يكون في درك أسفل. ليه؟ فوالله أعلى أعلى من المعاني، في معاني كتير، لأنهم أشد الناس فسادا ولهم أكثر الناس يعني أفسدوا في الدين. ومن المعاني والله أعلى وأعلم، قد تكون يعني خطأ قد تكون صحيحة، إن هم حاولوا كل ده عشان يحاولوا يختبئوا داخل المجتمع المسلم، فيجي يوم القيامة يكونوا في أبعد نقطة عن المجتمع المسلم، أبعد نقطة، يكونوا والعياذ بالله في الدرك الأسفل، في أبعد نقطة عن أهل الإيمان. شوف العقاب يوم القيامة. فبالتالي فعلا وما يخدعون إلا أنفسهم. واحد حياته بصيغة المضارع يخادع،
يعني واحد هي دي حياته، يخادعون الله والذين آمنوا بصيغة المفرد، يعني طبيعة حياته، يعني ايه الطمأنينة اللي في الحياة دي؟ يعني يقعد وسط المجتمع المؤمن، انا هعمل الحركة دي، طب انا مش هقول الكلمة دي، يروح هم فهموني، طب انا ما خدتش بالي، طب انا مش هصلي الفجر والعشاء لحسن يعرفوا ده انا سمعت حديث اللي دي من علامات النفاق، طب هضطر اروح بقى. تخيل يروح لليهود، اليهود يقول له انت مالك كده، كنت مزود في الايمان يعني، انت بقيت مؤمن ولا؟ يقول له والله وانا معكم، والله انا كنت بستهزئ. تخيل واحد دي طبيعه حياته. يعني المنافق، يعني بالمره نقولها بسرعه كده، نفق اصلا اللي هي جايه من الحيوان اللي هو اليربوع، له بيعمل نفق وله فتحتين، بيخبي واحده يحط عليها تراب ويطلع راسه من واحده، اتكشف فاللي عايز يمسكه فيطلع جاري ومخابط دي براسه وطالع جاري. فهو المنافق عايش في هذا النفق المظلم وله فتحتين في ارض، في كذا ارض مختلفه. فهو كذلك المنافق عايز يسيب خيط، طب ما ياخد قرار ويحارب الدين. يعني انت دلوقتي انت مؤمن، لا عجبك الدين ده، لو افترضنا انه هيجاوب بالحقيقه الداخليه، يعني عجبك هذا الدين؟ لا مش عاجبني الدين ده تماما. والله بص، هو الدين ده احيانا بيبقى كويس، عشان برضه ابقى انا يعني ايه، طالما انت بتسالني على اللي جواه، يعني هو الدين ده احيانا بيكسب واحيانا بيغنم واحيانا بينتصر. يعني الدين ده كويس؟ لا استنى تتغلب بروحك، لا الدين ده مش كويس. طب انت هتبقى مع المؤمنين ولا مع الكفار؟ ما سيبني في النص، يعني خليني يبقى معايا تيشرت فانيله الكفار وتيشرت المؤمنين، لو الكفار كسبوا اكسب البس تيشرت فانيله الكفار واشجع الكفار، المؤمنين كسبوا البس تيشرت المؤمنين واشجع المؤمنين. هو مش عايز ياخد قرار واضح بانتماء واضح لمبدا ويدافع عنه، مش عايز يعمل كده. دي المشكله الاساسيه، ان هو عايش في الخداع، لا يستطيع. لذلك من المعاني العجيبه اللي سمعتها في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي بيتحرى الكذب فيكتب عند الله كذابا والعياذ بالله، شك كان شيخ الشنقيطي ولا مين بيقول، لا يستطيع ان يقول الصدق. يعني بقى حاجه مش محتاجه دي انه يكذب، وتلاقي بيكذب وده والعياذ بالله، حتى اللي تلاقي بيبيع وبيحلف كذب اتعود انه يكذب، فتلاقي واحد يقول له بكام دي، هو لسه هو هيشتري، والله العظيم واقف عليه بكذب. هو حد قال لك تكذب؟ طب اجل يا اخي، اجل الكذب لوقته يعني. لكن هو خلاص اصبح لا يستطيع والعياذ بالله. بعض، وده مهم جدا الخلق ده ان التجار يعني يبتعدوا عنه، بعض التجار لا يستطيع ان هو يبقى واضح، ما عادش بيعرف يتكلم بوضوح زي بقيه الناس، بقى لازم كل شيء فيه مراوغه، فاصبح والعياذ بالله المنافق حياته كلها خداع. طيب هذا الخداع، تاني السياق بيقول امنا، بيعمل كده عشان بيخادع الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. وبرده كلمه الله، أن الله لن يترك المؤمنين، وأن الله سيدافع عن الذين آمنوا زي ما نشوف في الآيات. ليه عملوا كده؟ يعني ليه قالوا آمنا عشان بيخدعوا؟ طب ليه بيخدعوا؟ شوف القرآن لما بيسدد لك الرمية في أصل المشكلة، في قلوبهم مرض. يعني أما تيجي تقرأ الآيات يا جماعة، كل آية بتسلم اللي بعدها، يعني عيش كده السياق. الكفار خلاص ختم الله، وبعدين ومن الناس من يقول، ليه بيعملوا كده؟ يخدعوا. شوف بداية الآية، في قلوبهم مرض، هي دي المشكلة. المرض ده لو اتحل، يعني لو انت استطعت انك انت تعالج هذا المرض، خلاص انت حليت مشكلته خلاص. فهي دي المشكلة الأساسية، ان عندهم مشكلة في القلب، والمشكلة دي مرض في القلب. هنا خطورة، لذلك تجد كتير من العلماء تكلم على أمراض القلوب وأدوية القلوب ويفردوا فيها التصانيف دي، مهمة جدا، لأن الأمر ليس سهلا. في قلوبهم مرض، إيه المرض اللي في قلوبهم خلاهم يعملوا كده؟ أنا كتبت، اكتب كده وانت بتبحث في القرآن، في قلوبهم مرض، اكتب الموضوع ده وشوف، هتجد ان هي جت مع حاجات كتير جدا في القرآن. مره تلاقيها مع، يعني تيجي تشوفها كده، يعني انا جمع، يعني عملت، اكتب كده معايا وانت بتبحث، اكتب كده في قلوبهم مرض، تلاقي جت في سوره البقره في المراوغه، وتلاقيها جت مع قضيه الولاء والبراء في المائده، وتلاقيها جت في الانفال مع الخوف لما لقوا القوه الاسباب مع الكفار، وتلاقيها جت مع التوبه مع سماع القران والاعراض عنه، وتلاقيها جت مع سماع القرآن وأنه بيقع في قلبه شبهات، سورة الحج، وتلاقي جت سورة النور مع مسألة الشهوات، وتلاقي جت سورة الأحزاب
مع الخوف من تجمع اليهود، يعني شوف وفي سورة محمد وغيرها، فتجد ان مسألة المرض ليه انا بقول كده، لان العلماء اتكلموا عن المرض بعضهم قال، وده الاغلب اغلب الاثار، انه الشك، ودي بصراحة كلمة مسددة من الصحابة، يعني وكذلك يفعلون فعلا. يعني لما تشوف كلمة شك مع كلمة لا ريب فيه، هي دي المشكلة. القرآن ناس أمنت به بدون ريب فأصبحوا مؤمنين، وناس مرضوش يسمعوا وأعرضوا عنه فأصبحوا كفار، وفي ناس مش يجي القرآن يخش يلاقي مثلا إيه أن الله سبحانه وتعالى سيعطيكم من الدنيا إن أقبلتم عليه، فيسيبها تخش، وهناك تكاليف لابد أن تفعلوا، لا لا مش عايز دي، وأنكم مش عارف تنتصروا هتدخل دي، هو مش راضي يفتح قلبه ان القرآن كله يخش. لذلك كتير من العلماء زي ابن عطية نقل ان جمهور المفسرين قال ان الامثال دي وخصوصا المثل الثاني قال ده طريقة تعاملهم مع القرآن، يعني القرآن نازل بالنسبة للمؤمنين مطر صافي غيف صيب، بالنسبة للمنافق هو ازاي شايف القرآن؟ المنافق شايف القرآن ازاي؟ شايفه مطر، الله ايه يقبل عليه يلاقي ظلمات ورعد وبرق. المؤمن مش شايفه كده، يعني تخيل لو قسمنا لو اما نيجي عند المثل برضه هنوضح اكتر، المؤمن شايفه صيب وغيث بينزل الماء على الارض ويتطلع النباتات والزهور والثمار، المنافق مش قادر يشوفه كده، هو ده المرض، المرض نظارة مخليه مش عارف يشوف القرآن صح.

لان بعض المفسرين قال مثلهم كذا الذي استوقد نارا، لما راح للمؤمن وراح للنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا نورت، لما ساب النبي صلى الله عليه وسلم واعرض زي قول المجاهد، لما اقبل الى النبي حصلت الاضاءه، لما اعرض حصلت الظلمات، يوم يختاروا الظلمات خلاص. فزادهم الله مرضى حاجتين، قيل عقوبه يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم وزادهم مرضا وشكا واضطرابا عقوبه، وقيل زادهم مرضا بزياده نزول الايات فزادتهم رجسا الى رجسهم، ونفس الايه في قلوبهم مرض، واستدل بها الطبري ان معنى فزادهم الله مرضا اي بزياده الاحكام. يعني في غزوه بدر كان في مرض، لما حصل غزوه احد الاقدار دي ايه ده لا لا، فشكوا زياده في الاسلام، ازداد شكهم بالاقدار وبالاحكام التي حدثت، لان هو من الاول مش مسلم لهذا الدين. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم. ليه؟ انه كذاب، انه مش عايز يكون واضح بما كانوا يكذبون، في قراءة يكذبون، والطبري مال يكذبون هنا عشان ماشي مع سياق الكذب لأنه بيكذب. طيب يبقى ناس مخدعة، دي طبيعة حياتها. معلش انتوا هتطولوا معايا النهارده بقى، استحملوا عشان ايه، منافقين مش هينفع نكروته، الناس دي ما ينفعش تتكلم، هتشوفوهم كتير كتير يعني، انت ما هتشوفوهم كتير جدا برامج كتير قوي. المهم فهتجد ان لما بدأ هو واحد عايش في الخداع، وهذا الخداع سببه الرئيسي انه في قلبه مرض، لكن صعب جدا. عارف كان في مقوله مشهوره يقول لك صعب انك انت تخدع مش عارف بعض الناس بعض الوقت مش هينفع كل الوقت، حاجه زي كده، ان انت مش هينفع تبقى مخدع على طول. فمستحيل مستحيل ان يقول كل كلام الايمان ويفعل كل افعال الايمان. طب ما كان امن احسن، ما كان امن. فالمؤمنون لما المؤمنين بيقول امنا بالله واليوم الاخر، وبعدين بيروح يوالي اليهود، يقول امنا بالله وباليوم الاخر ويتبرع من اهل الايمان، يقول امنا بالله وباليوم الاخر ويفسد في الارض بالمعاصي. فالمؤمنون راحوا لهم ايه ده، راحوا قالوا لهم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض. المؤمن فاهم مستوعب وظيفته الاصلاحيه في الارض، اني جاعل في الارض خليفه. المؤمن مستوعب ده وفاهم وعنده رؤيه ايه اللي بيصلح الارض وايه اللي بيفسد في الارض. يعني المؤمن عنده رؤيه واضحه، فلما شاف أعمال معينة قال له إيه ده سنة. لذلك وإذا قيل، مين القائل؟ لماذا جاءت بهذه الصيغة لغير الفاعل؟ بعض المفسرين قال لأن دي كانت في الدوائر الخاصة من أقربائهم، لأن لو كان الأمر ده انتشر كان هيتفضحوا. أنا أظن والله أعلم نسبت لغير الفاعل لأن دي طبيعة المجتمع المسلم أنه بينصح. يعني هنا القرآن مش مهم مين اللي نصح، لأن هذه طبيعة في المجتمع المسلم إن كله بينصح. يعني هو طبيعي يتواصل بالصبر طبيعي إنه بينصح. فإذا قيل لهم، إن المؤمن طبيعي جدا لا واحد بيفعل أفعال فيها فساد، قال لا تفسدوا. إذا خد بالك، ومن الناس من يقول، أنا فاهم لغة العلماء عشان هترجع ان هنا اسم الموصول ويحتمل الجمع وينفع يعود عليه بصفه الجمع، انا فاهم ده، لكن اقصد بدا بمفرد، بداوا يبقوا مجموعات زي استوقد وبعدين لا يرجعون. هتجد التفسير حلوها لك لغويا، ليه جت مفرد وبعد كده جت جمع تنفع لغه، لكن انا بتكلم بلاغيا ان ممكن تعطينا اشاره، هو بيبدا فرد وبعد كده يتكون المجموعه، ده بدا يبقى في مجموعات مفسده، والمجموعات دي بترد نفس الرد. قالوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا، قالوا إذا ده مجموعة بترد نفس الرد وعندها ردود وبتبعت الردود لبعض، وكل الردود بتتقال نفس الرد، تلاقي الرد فلان بيقول نفس الرد وفلان بيقول نفس الرد، إيه ده، هو الرد ده متوزع عليهم ولا إيه؟ فتجد أصبحوا مجموعة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا، هو الأول يعني الفساد خلل في الشيء، إن المفروض يتعامل فيه حاجة مش بيتعامل غيرها، بيتعامل ضدها لأنه بيؤدي إلى فسادها. العلماء قالوا غالب ما قيل في كلمة لا تفسدوا في الأرض فساد معنوي. شوف الفهم المؤمن، يعني مش هو مثلا معدي، أنا مش بقى يعني إيه أرجو النتو زمان، مش مثلا كان معدي فلقى المنافق بيرمي حاجة على الأرض فقال له لا تفسدوا في الأرض مثلا، هو ده المفروض ما يرميش حاجة على الأرض، لكن أقصد المؤمن لما قال له لا تفسدوا، كلمة الفساد حينما أطلقت كان الذهاب إلى المعنى المعنوي العظيم، لأن يعني الفساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وإن كان الفساد في أيدي الروم هنا قيل إنه هو فساد مادي، أصله فساد معنوي. فهنا المؤمن بيرحم.

يلحقوا، عشان واحد يقول لي يعني احنا مش مطالبين باصلاح الارض. ما هو المؤمن فاهم ان هذا الفساد المعنوي سيؤدي الى فساد مادي في الارض، والارض ستفسد. هو دلوقتي لما تسمع، انا لسه سامع النهارده كميه اخبار عن انتشار الشهوات في الغرب، ومش عارف انتشار الدعاره بالفتاه اللي عن مش عارف عمرها مش عارف 10 سنين و12 سنه، وانتشار مش عارف الخمر عند الشباب اللي عندهم ايه ده، ايه الفساد ده اللي في الارض؟ وده فساد اصبح ملموس، اصله فساد معنوي. فالمؤمن فاهم طبيعه هذه الحياه، فاهم الايه اللي ان احيانا الله سبحانه وتعالى اني جعل في الارض خليفه، فقال له لا تفسد في الارض. فالأقوال كلها قيل الفساد الكفر، وقيل الولاء والبراء، وقيل التفريق بين المؤمنين، يروح الغيبة والنميمة بين المؤمنين. طيب قالوا ايه؟ مش يتكسف على عدمه بقى ويقول له ايه يعني ما قدرش هنا المنافق يمثل، ما قدرش يقول له ايه طب الله المستعان والله الواحد يحاول، ما قدرش يعمل دي. قالوا انما نحن مصلحون. شوف الإجابة المنافقة يا جماعة شخصية مش سهلة، يعني في منافقين بيوصلوا درجات عالية جدا وسط المؤمنين، يعني المنافق مش سهل. فالمنافق هنا بيقول رد مش هيطلع وحش، بيقول له انت مش فاهم الدين، انا هعرف انا مصلح، احنا ما بنعملش حاجة غلط، انما نحن مصلحون قصروا انفسهم على الصلاح. مش قصروا الصلاح على انفسهم، قصروا يعني انا ما يطلعش مني الغلط، انا فاهم كويس جدا، انما نحن مصلحون يعني هو قصر الموصوف، هو انا لا افعل الا الصلاح، عشان بعض الناس يعني تفهمها قصروا الصلاح عليهم، فبالتالي انه انتم مش انتم اللي ما بتعملوش، لا انا لا يخرج مني الا الصلاح، انما بصيغه القصر نحن مصلحون. طيب الرد ده ليه ردوا الرد ده؟ بعض العلماء قال بيكذبوا، هو عارف انه بيفسد بس بيكذب، خلاص يبقى ده احد الاقوال ان ده كذب منهم، بيكذبوا وبيجحدوا وبيحرفوا، فبالتالي اللي اختار القول ده كمل الايه، الا انهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون ان الله سيفضح كذبه. ده اللي اختار معنى ان انما نحن مصلحون قالوها ايه كذبا. طيب في ناس قالت لا ما قالوهاش كذبا، ده هو حصل عنده خلل في مفهوم الصلاح والفساد، لأن قيل من أشهر المعاني التي وردت في الآثار على الفساد والتصورهم عن الإصلاح أنه كان بيوالي اليهود وبعد كده يرجع المؤمنين. فالمؤمن لما لقى رايح جاي رايح جاي قال له أنت كده بتفسد، ده فساد. قال له لا، إن أرادنا إلا إحسان، زي سورة النساء، إلا إحسانا وتوفيقا، أنا كده اللي بصلح، أنتوا أصلا عاملين مشاكل، لكن إحنا لما نعمل التطبيع ده ويبقى فيه علاقات إحنا كده بنصلح الأرض. وقيل بالمعنى الثاني، شاكر يعني كان في ذهني سبحان الله، ولما وجدته بسطت جدا ان حد ذكره، ربنا يسر افتكر مين، حد من المتاخرين بيقول لا المنافق لما قال انما احنا مصلحون، المنافق بيقول عايز يقول له انا وظيفتي الاصلاح في الارض، لان هو اصلا كل حياته ارضيه دنيويه ولا يفكر في السماء. المنافق اصلا حياته كلها عشان الارض، حياته كلها دنيويه لا ينظر الا الى الارض. فالمنافق عايز يقول له انت بتقول لي انا بفسد في الارض، ده انا اصلا ما وريش حاجه في حياتي غير ان انا اصلح في الارض، انت بتقول لي انا ما تفسدش، انتوا اللي قاعدين رايحين في المساجد ومعطلين الدنيا وقاعدين تصلوا وسايبين الساعه المحلات ساعه الصلاه، انتوا مش عارف عملتوا ايه وعملتوا ايه، انتوا اصلا اللي بتفسدوا الارض، انا اصلا وظيفتي في الحياه ده الدنيا دي انا بحبها اكتر من عيالي، يعني انت بتقول لي انا فده احد يبقى دي معانا معاني ثلاثه، انما احنا مصلحون، اما ان هم كذابين او بيحاول التقريب في العلاقات، عايز يقول لهم انتوا ليه علاقات عندكم كده ولاء وبراء، ما نمشيها ونشوف حاجه كده جامعه مع وسطنا ونعمل ديانه مثلا تجمعنا كلنا، او نعمل اي حاجه يعني نشوف حاجه الانسانيه يا سيدي، اي حاجه نخش فيها كلنا مع بعض، وانا كده مصلح انت اللي بتفسد. والمعنى الثالث ان هم كتر تعظيمه للدنيا، ما تتهمنيش انا بالفساد في الارض، انا اصلا اعظم هذه الارض واعظم هذه الدنيا. القران لا يسمح بفساد التصورات، لأنه عنده فساد تصور في الإصلاح والفساد. لو افترضنا أنه هو مقتنع بما يقول، القرآن بيقول له أنت مفهومك عن الصلاح غلط، ألا تنبيه وتأكيد، تنبيه وإثارة، ألا إنهم تأكيد هم قصر الفساد عليهم، هم المفسدون، أنتوا اللي مفسدون. تعريف الجزئين هنا يشير إلى أنتوا اللي مفسدون في قصر الفساد، أنتوا اللي مفسدون، غيركم بيقوم بأعمال الصلاح، أنتوا المفسدون، ألا إنهم هم مفسدون، ولكن
لا يشعرون. اللي بعدها ولكن لا يعلمون هنا ولكن لا يشعرون. العلماء قالوا هل الشعور الأظهر الشعور ولا العلم؟ غالب العلماء قال لا يشعرون هي أوضح. يعني عارف أنت أما العلم يحتاج دقة ونظر، لذلك جات مع الإيمان. أما الفساد الظاهر عايز يقول له ده أنت ما بتحسش، ده أنت مش بس ده، أنت المفسد وفسادك ظاهر وأنت لا تحس. لأن الشعور وسائله كتيرة كتيرة، يعني بس أي وسيلة لدخول المعلومة للإنسان يعني من المشاعر من الشعور. يقول له أنت إزاي مش حاسس بالفساد اللي أنت عملته في الأرض؟ قال إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى لا يشعرون، إما لا يشعرون أن الله سيفضح كذبهم، أو لا يشعرون أنهم يفسدون بهذه الأعمال التي ظنوها صلاحا. واضح كده؟ طيب، يبقى القرآن تحديد المصطلحات مهم جدا بين الصلاح والفساد. سياق المؤمن، المؤمن لا واحد بيقول له أمنا استغرب، فربنا بيقول له هو قال أمنا لأنه مخادع، طب ليه يا رب عمل كده؟ لأنه في قلبه مرض. المؤمن لما وجد أعمال مخالفة للأقوال قال له لا تفسد في الأرض، تلقى المؤمن بالنصيحة فدافع عن نفسه قال إنما نحن مصلحون. المؤمن يعني بحاول أنا أبطلك الموضوع، لما الموضوع بقى فساد بيتكرر قال إيه رايح لليهود ولا إيه بينشر المعاصي ولا بينشر الشهوات ولا إيه عامل حاجات غريبة، فالمؤمن اتخانق قال له بقولك إيه، ما تؤمن عدل زي بقيت الناس، في نموذج عملي اهو، ما تقعدش تقول انا مؤمن كل ما تقابلني تقول لي امنا استفدت انا ايه لما وش استفدت عملنا. كل ما تقابلني تقول لي انا امنا باليوم الاخر، انا استفدت انا ايه لما تقول لي امنا باليوم الاخر؟ ما هو في نموذج عملي قدامك، الصحابه زي احنا ليه دايما نقول السلف، ليه دايما نقول السلف والصحابه؟ لان نموذج عملي مطبق. اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. في ناس ساروا في هذا الطريق وانعم الله عليهم، انت عايز تمشي وراهم، انت عايز تكون على اثارهم. فلما المؤمنين لو انا كل بقى ما تعمل مشكله اشرح لك، انت عندك خلل في الاصل، انت في مشكله في الاصل عندك، لو اتصلحت هيتصلح كل الافعال. امنوا كما امن الناس. وزي كان اتاخر كلمه امنوا لما الفساد تاخر، قال لا انت محتاج تشوف نموذج عملي. لذلك كتير من العلماء قال امنوا كما امن الناس، الناس اي الصحابه، واستغلها الزمخشري وقال لقطه لطيفه، الكاملون في الإنسانية، كأن تعريض غيرهم إيه بهائم، يعني لا يستحقون أن يكون أناسا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس اللي هم الصحابة، الفساد يتكرر، فقالوا طيب بص أنا هساعدك، يعني عشان مش كل شوية تقعد تقول لي طب وده صح ولا غلط، في نموذج عملهم. عارف سعيد بن جبير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال سعيد بن جبير مع أبي بكر وعمر. بتقعد تقول لي يعني إيه الصادق، أصله الصادق، خليك زي بكر وعمر، شوف بكر وعمر عملوا ايه، هم دول الصادقين. طيب لما تقال لهم كده يا جماعه كان ردهم ايه؟ خد بالك بقى، الرد الاولاني كان دفاع واضح عن نفسهم، كان دفاعا واضحا عن انفسهم. الرد الثاني كان خبيث، شوف بقى ارتقاء المؤمنين، ارتقاء النفاق، شوف الخبث. قالوا واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، المتصور لو نفس الرد ولو نفس مستوى النفاق، هو بيأبجريد على طول في النفاق. لو كان نفس الرد قالوا ايه؟ انما نحن مؤمنون. لا ما قالش كده، قالوا شوف الرد بقى التهكمي بقى، الاعلام دايما عشان ينتشر بيحب التهكم والسخريه، تلاقي بيمشي على طول فنؤمن كما امن السفهاء. شوف يعني تحس مثقف كده ومفكر. عايز اقول لك بتقول لي انا انت ما انتش فاهم، بص انا هشرح لك، في حاجه اسمها ايمان السفهاء وفي حاجه اسمها ايمان الاذكياء. انا بس فاهمك، الإيمان اللي بوظ وضحى بدنيته وبقطع العلاقات ده اسمه إيمان السفهاء. شوف حتى النتائج بتاعته. لكن في حاجة اسمها إيمان الأذكياء، اللي قدر يتواصل مع اليهود ويبقى عادي مفيش فرق في الدين وما ضحاش بدنيته بأي حاجة، هو ده اسمه إيمان الأذكياء. لكن أنت عايزني أبقى زي السفهاء؟ لأن لما تقال له آمنوا كما آمن الناس، هو لما يبص حواليه كده هو مين الناس؟ مهاجرين وأنصار، يعني ناس هجرت عشان الدين وناس ضحت بنص فلوسها عشان الناس ما تعرفهاش. فإذا هم عندكوش دين تاني، يعني ما فيش دين أقل من كده شوية، هو إما هاجر إما أنصاري، يعني هو ما فيش دين تاني. فلما قالوا آمنوا كما آمن الناس، هو بص هو منظوره هو دي سفاهة، إيه اللي لأنه مش مؤمن بالغيب، لأنه في قلبه مرض، قلبه شك، ما الذي يستحق أن أهاجر أو أن أضحي؟ إيه اللي يستحق؟ هذه في نظري سفاهة. فاللعبة الخطيرة هنا انه قدم مصطلح جديد اسمه ايمان السفهاء. لما بيتم صك مصطلح زي ارهاب او ايمان السفهاء ده بيبقى ايه؟ سهل بقى لعبة بعد كده، اي بقى موقف تشوف ايمان السفهاء،
الصلاة مش عارف أصل ده إيمان السفهاء، مش عارف عمل ضحى وبذل أصل ده إيمان السفهاء. خلاص بعد كده هو لما بيقدر يسك المصطلح ده ممكن بعد كده يتم استعماله وترويجه على أي موقف هو مش عايزه، أي موقف فيه تضحية أو مش عايزه، ويتقال له أنت ليه بتعملش كده؟ أنت عايزنا أبقى سفيه؟ فهو هنا كأنه رمى الكرة في ملعب المؤمنين، اتهم المؤمنين عشان يشغل المؤمنين بالدفاع عن أنفسهم بدل ما أن يفضحوا المنافق. يعني المؤمن جاي يواجه، جاي يهاجم، جاي يقول له انت مش انت ايمانك فيه خلل، امنوا كما امن الناس، ام المنافق عمل لعبه غريبه. قال له لا انت عايز بقى زي ده ايمانهم هو اللي فيه سفاهه. فالمؤمن مضطر ان يقعد ويشرح انا سفيه، لا والله انا مش سفيه. فربنا دافع عن المؤمنين، ولما ربنا دافع عن المؤمنين ما قالش المؤمنين ليسوا سفهاء، يعني زي يا قومي ليس بي سفاهه، لا ربنا قال لهم انتوا اللي سفهاء. يعني ده مصطلح ما ينفعش يتم فيه لعب. لذلك في نفس السورة مصطلح السفهاء يتكرر كتير. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، اللي هيرفض الأحكام الشرعية سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. فربنا بيقول لهم، ربنا بيعرفنا ألا إنهم هم السفهاء، سواء اللي عنده مشكلة في دماغه ولكن لا يعلمون. يبقى إذن القرآن لم يتهاون في التعامل مع هذه المصطلحات. خلاص ليه؟ لان يا جماعه الموضوع ده هيستقر في عقول الناس، في عقول المتلقين لكلام المنافقين. وبعد كده تيجي تقول له، يجي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم حي على الجهاد، فيقعدوا كده ايمان السفهاء. لا خلاص بعد كده خلاص ينتشر الموقف، بعد كده يقول لك انت مع السفهاء ولا الاذكياء انت مع. لذلك لما المنافقين كان دايما يستعملوا المصطلح ده في غزوه بدر وطالعين يواجهوا المشركين، المنافقين يقولوا غر هؤلاء دينهم، الناس دي ما بتعرفش تحسبها ومش فاهمين، ما عندهمش اي. ففي نوع من الاستهتار والتهكم وادعاء الفهم وامتلاك الفهم ونظره الواقعيه. القران هنا لم يتجاوز هذا الامر حتى لا يقع هذا الامر ويستقر في عقول الناس. طيب يبقى ثلاث مواقف، ان قيل لهم لا تفسدوا الارض، قيل لهم امنوا كما امن الناس. الموقف الثالث موقف انتقال بقى من المشهد، يعني ايه هو عايش وسط المجتمع المسلم، قاعد بيخبط في مسلمين رايح جاي وسط المسلمين، اول ما قابل المسلم قال له امنا، فالمسلم لقاه بيعمل حاجات غلط قال له لا تفسدوا، المسلم قال له انت محتاج تراجع نفسك، امنوا كما امن الناس، خلاص ساب المجتمع المسلم. فالقران بيشرح لك، بيرجع كده زوم اوت ويقول لك اتفرج على دوره حياه المنافق وحركه حياه المنافق. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنما. دي دورة حياة المنافق، إن حياته مع المؤمنين لقاء عابر، حياته مع التانيين خلوة وتعلم. هشرح لكم ليه تعلم. حياته مع المؤمن لقاء عابر، والإيمان كلمة بلسانه فعلية ليست اسمية، آمن، ده الجزء الأول. وإذا لقى لقاء عابر يقولوا آمن. وإذا خلوا خلوة إلى، يعني قالوا خلوا ما بتاخدش إلى حرف جر إلى، بتاخد حرف جر باء، لجت إلى. الطبري قال عشان باء بتيجي بالاستهزاء لكن إلى لصرف معنى الاستهزاء. كتير معنى قال ضمن التوجه، إن في وجهة، يعني سيرته إلى. من المعاني برضو اللطيفة الله أعلم إن ده لأن الشيطان هو المارد، فأنت تتجه إلى سيدك لتتعلم، فشياطينهم هم الذين يشيطنونهم، مش عارف أقول تاني، يعني هم اللي عملوهم شياطين خلاص. فإذا خلوا رايح إلى وجهة وقصد، رايح ياخد بقى الأوامر ويتعلم، رايح ياخد كورس انفاق، رايح يحكي له يقول له طيب دلوقتي في مشكلة. إيه المشكلة؟ أول ما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا فصلينا، قال لنا عملوا كذا، بيقول نجاهد، اعمل ايه انا ايه في دي بقى؟ فالشيطان يقول له تحجج بالاعذار، اطلع وارجع في نص ال، اطلع وما تجهدش، اعمل بلبله، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبال. يروح ياخد، ودي طبعا ايه طويله في سوره المائده عايز اشرح بقى، يا ايها الرسول الايات، يعني لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. لكن هنا انا عايز اعرفك اذا خلوا الى شياطينهم، مش اذا جماهير مفسرين شياطينهم هنا شياطين الانس، يعني هو بيروحش يقعد مع مرض الجان، لا ده بيروح يقعد مع ناس بشر، لكن دول اللي عملوهم شياطين.
فبيروح يتعلم كيف يتشيطن. إذا قالوا إلى شياطينهم، يعني ده مسؤوله، ده المسؤول أن يعلمه، ده المسؤول أن يبوظه، ده المسؤول أن يخليه حافظ على النفاق كويس جدا. فلما بيروح له وإذا خلقوا الشياطين لازم يدي فروض الولاء والطاعة، وبيقولها بالجملة الإسمية المؤكدة، هو هناك لقاء وأمنا جملة فعلية، هنا خلوة وبقصد ووجهة إلى وبتأكيد جملة إسمية، إنا معكم، معي إحنا حاجة واحدة. يعني مش بيروح يقول له يعني أنا وإنت حاجة واحدة، فالتاني يقول له بس أنا شايفك كده وشك بدأ ينور شوية في الصلاة، أنت بتصلي ولا إيه ولا إيه اللي حصل، وشايفك كده امبارح كنت صايم. لا لا، إنما نحن اوعى أنا اوعى تشك فيا إن أنا بقى مؤمن. إنما، لذلك بعض العلماء قال هم ليه بيأكدوا استهزاءهم، يعني بيأكدوا المعية ماشي، بيثبت الولاء وأنا معاك 100%، إحنا مش عارف بيسموها إيه، مصلحة واحدة ومصير واحد. طيب ليه أكد له الاستهزاء؟ هو شاكك فيه؟ هو قال من شدتي، يعني تمثيله للقضاء الإيمان، المنافق مش سهل يعني. فالتاني يقول له أنت إيه اللي حصل لك؟ لا إن والله أنا كنت بستهزئ، أوعى تشك فيه لحظة، إنما نحن مستهزئون. فكان تأكيد أي توهم هم من شدة النفاق آمنوا بيصرفوا عن نفسه، ويؤكد أنه ما فعل ذلك، ما صلى وصام وجاهد إلا استهزاء. يعني والله العظيم شيء عجيب، يعني الجهد، عارف أنت الجهد المبذول في توصيل الفكرة، الجهد المبذول في عمل النفاق أصعب بكتير من الجهد المطلوب منك عشان تؤمن. يعني ليه تنافق؟ يعني فعلا هو سفيه، يعني ليه تنافق؟ تأكيد أنهم إيه ما فعلوا ذلك إلا والعياذ بالله استهزاء. طب لما قالوا كده الله يستهزئ، يعني كلمة جميلة أوي، يعني الله، يعني الرب، أنت ممكن لما تشوف كده طب أنا أعرفهم إزاي، ده بيستهزئوا بينا، ده بيلعبوا بينا، طب ما ممكن، لا تقلق، الله يستهزئ بي، نفس الفعل، الله يستهزئ بهم، ومش بس كده، ده يمدهم، يعني إيه ده، يعني الحركات اللي بيعملها وفاكر انه ضحك علينا، ده املاء من الله سبحانه وتعالى، يمدهم في طغيانهم والعياذ بالله. طبري بيقول يزيدهم على وجه الاملاء والترك حتى يصل الى مرحلة العتو في طغيانهم، لغاية لما يصل يعمهون. العمى لك الارض التي ليس فيها منارة، ما حدش يعرف بقى اي يتجه فيه، يتحير والعياذ بالله. اولئك هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى، كان قدامه الهدى معروض قدامه وتركه واختار الضلاله، اشتروا ضلاله الهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. العلماء هنا بيقول لك هل اشتروا ضلاله بالهدى، يعني كان معاه هدى يعني امن، وبعدين باع الهدى واشترى الضلاله فارتد، يعني المنافق اللي بنتكلم عنه في الصفحه دي سواء الكفار او المنافقين، امن لما جه النبي صلى الله عليه وسلم، امن وصلى ودخل الايمان الى قلبه حقيقه، وبعدين راح لشياطينهم قال له انا مش عايز الايمان، خد الايمان وعايز ضلاله، يعني اشتروا معناه كان معاه حاجه، وده اللي عايز ياخد المعنى الحرفي لاشتروا، قال كده، قال كانوا مؤمنين ثم نافقوا، وده في معنى استوقد نارا، قال كان بقى مضطرد اللي اختار القول ده، وده ابن كثير كمل مع قوله قال اي واستوقد نارا يعني امنوا ثم كفر. طب قال لا، لن يؤمنوا قط، دول ما امنوش اصلا ولم يدخل الايمان في قلوبهم، واستوقد نارا مش معناها كده على حاجه، معناها أنه استوقد، الاستيقاظ هو التلفظ بالإيمان. عجبني قوي بقى فريد الأنصاري كنوع من الوسطانة بين ابن كثير والطبري، والطبري قال ما أمنوش وابن كثير قال أمنوا، الآيات بتقول أنه كان معاه هدى وأنه استوقد نارا، ففريد الأنصاري قال رأى معرفة ذهنية يعني فيهم الإيمان لكن لم يدخل الإيمان في قلبه، فقوله أميل للطبري، لكن عايز يقول الطبري قال تلفظ فقط، لا هو تاني بيقول استبصر وسمع وفهم وقارب، لكن كان كل ده في الذهن لم يدخل القلب، فكان الإيمان بالنسبة له مجرد معرفة ذهنية لم تدخل القلب. لذلك خد بالك بعض المفسرين اللي بيختصر يقولك إيه، اشتروا الضلالة بالهدى أي اختاروا الضلالة، عايز اللي بيقول اختاروا هنا عايز يقول لم يؤمن، مش كان معاه هدى وبعدين، اللي بيسيب اشتروا على طبيعتها كده وإن كان معاه هدى وباعوا وخلوا خد الهدى انا عايز ده بكام الضلاله دي انا معايا خد الهدى وهات الضلاله، فهو ارتد والعياذ بالله.
ولفظ اشترى فيه اصلا الحرص على الحصول على حاجه عجبته الضلاله، عايز حتى لو هيدفع فيها ثمن الجنه يضيع الجنه والعياذ بالله. فما ربحت تجارتهم، زي ما الزمخشري بيقول خسر اللي كان بيؤمله، خسر راس ماله وما كانوا مهتدين. عقليه رجال الاعمال اللي بيلعبوا بيها دي خسر بيها كل حاجه. طيب حتى طولت عليكم ولا ايه؟ عشان هناخد المثالين ان شاء الله. مثلهم القرآن، عايزك تعيش معايا المشهد. القرآن ايه جايبهم من اول تلفظهم، يعني القرآن بيتخيل كده، عارف بيعمل سكان كده على المنافق. القرآن بيعدي كده، اول حاجه جاب كلامه، وبعد كده جاب مشكلته كلامه، وجاب طريقته خداع، وقال ان في قلبه مرض، وبعد كده عدى على افعاله، وبعد كده دخل في جحورهم. يعني القرآن عمل كشاف كده، اسمه كده، وفتحنا لقينا ايه قاعد مع الشياطين بيقول له انما تتخيل كده. القرآن لم يكتفي بذلك، ثم دخل القرآن الى اعماقهم والى نفوسهم والى قلوبهم وشرحه. يعني فعلا يا جماعه هذا من عند الله، هذا لا يقول كلام الا الله سبحانه وتعالى. وانا مش متخيل ازاي منافق يسمع التشريح النفسي ده ولا يؤمن. هذا من عند الله. ذلك في من الأقوال الجميلة قوي في خواتيم سورة التوبة، إن هل يراكم من أحد، من معانيها ابن عطية ذكر إن لما بتنزل الآيات قرآن يقولوا إيه ده، هو مين اللي قال، مين اللي قال لهم على اللي إحنا عملناه، هم عرفوا منين، هل يراكم من أحد، هم إزاي اكتشفوا اللي إحنا بنعمله، وبعدين يمشوا بسرعة ثم انصرفوا. يعني إحنا اتفضحنا، عرفوا منين، ومين عرفوا إزاي. فالمنافق نفسه بيستغرب إزاي، يقول لك لا لا اكيد واحد عرف، زي ما كان مثلا ملحد واسلم فحكى لهم عن اللي كان بيحسه، اكيد منافق كان وسطنا وراح معاهم فحكى لهم على المشاعر اللي جوانا دي. مثلهم اي المنافقين، جمهور المفسرين مثلهم المنافقين، وان الهاء دي هم دي بتعود، خدوا بالكم معلش ركزوا معايا، هم دي بتعود على حاجه من ثلاثه. مثلهم اما اخر سطر اشتروا الضلاله بالهدى، او من يقولوا أمنا بالله والآخر، وده اختيار الطبري ومكمل معه وكان مضطرد جدا مع نفسه. مثلهم أي الذين قالوا أمنا بالله، لأن كل بقى اللي جاي الطبري بيقول كل الأمثلة المثلين دول وكل الكلام تمثيل هذا القول، هذا التلفظ، لأن ربنا بدأ الكلام ومن الناس من يقول أمنا بالله والآخر، قال هذا التلفظ هو اللي فيه المثلين. وفي ناس قالت لا مثلهم من أول إن الذين كفروا. جماهير المفسرين إن المثلين في منافقين، الخلاف بينهم هل صنف واحد ولا صنفين. يعني مجتمع المدينه كان في كذا نوع نفاق، يعني كان في غامق وفاتح، يعني كان في كذا نوع نفاق، نفاق شديد ونفاق متردد، ولا صنف واحد؟ الطبري اختار انه هو صنف واحد، ومن كثير اختار انه صنفين. من المتاخرين اللي قرات له الشيخ عبد الله دراز، مش لسه ما استقراتش للاسف كل التفاسير، هل حد قال الكلام ده؟ في بعض التلميحات وبعض التفاسير، لكن اللي قالها صراحه أن مثلهم، أن المثل الأول مع إن الذين كفروا سواء عليه مع الكفار، والمثل الثاني ومن الناس من يقول، دول مع بعض. فالمثل الأول الذين ختم الله على قلوبهم، والثاني مع المنافقين. يعني اللي لقيته قالها صراحة، وبعض الناس يقول لك إيه وهذا يجب، هو بيشرح في المثل الأول لأنهم سواء عليهم، كأنه يلمح أنهم منافقين، لكن النفاق الذي لا يريد أن يسمع. المهم معلش الفصل يوقف الفيديو كده شويه ويقوم يغسل وشه ويشرب كده يفوق ويجي، لان المثلين دول ايه عايزين روقان. ماشي طيب. مثلهم كمثل الذي، انتوا بتقولوا انت بتسجيلات ليه مش كل اسبوع؟ ما عشان التسجيل طويل، انا سايب لك 3 اسابيع تسمع التسجيل براحتك عشان تسمعه من غير ما تسرعه، معاك 3 اسابيع ان احنا الله سبحانه وتعالى. طيب مثلهم المثل التحويل المعاني المجردة إلى صور حسية تكون ألصق في الذهن وأوضح. ده معنى مجرد النفاق، هو معنى تجريدي، أنت عايز تظهره. القرآن يا جماعة بيهتم بيه، ما بيروحش كتير في المعاني التجريدية اللي مش هينبني عليها واقع وأعمال. دول ناس وسطنا، أعرفهم إزاي، بيقولوا كذا وبيعملوا كذا وفي خباياهم بيعملوا كذا، وعايز تفهمهم اكتر اقرا المثلين دول. مثلهم اي المنافقين، ربنا يذكرني بعد ما اخلص الشرح المثل الاولاني اقول لكم بقى ايه الشيخ عبد الله دراز لما خالف
خالف في ان الذي استوقد نارا اختار قول مختلف تماما. جماهير المفسرين ان ده تشبيه للمنافقين. طب تشبيه ايه؟ تشبيه ايه بالظبط؟ الطبري قال مثل تلفظهم واستيقادهم بكلمة الإيمان، لأن هو استنفع بكلمة الإيمان، هو استضاء بكلمة الإيمان، عرف يأكل ويشرب مع المؤمنين ويتجوز منهم ويعيش وسطهم ويبقى ضمن المؤمنين. لما المؤمنين بيحتفلوا بالانتصار في فتح مكة بيحتفل معاهم، لما إمبراطورية الإيمان بتنتشر بيحتفل معاهم، استفاد من الإيمان. خلاص؟ فعل هنا الاستيقاظ بمعنى الاستفادة من التلفظ بها. بعضهم قال لا، هذا حالهم حينما يذهبون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيروح يحضر مجلس الإيمان حينما يتلى عليه القرآن. القولين دول احفظوهم، دول اللي جايين في المثلين، وخصوصا في المثل الثاني كان طرح المفسرين واضح جدا إنهم قولين زي أو كصيب. تشبيه إيه؟ احفظوا معايا، تشبيه تلفظ المنافق بكلمة الإيمان، فده تصوير لحال إيمان المنافق، أو تشبيه لرؤية المنافق للقرآن حينما يعرض عليه. تمام؟ وهنوضحها إن شاء الله عندك صحيح. مثلهم المنافق لما تلفظ بكلمة الإيمان، يعني شبه قول الطبري من خلاصه الأول، استطاع أن يستوقد نارا، يعمل نفسه بيئة مضيئة، فلما أضاءت ما حوله أي ظل يستفيد من كلمة الإيمان إلى أن مات، ذهب الله بنورهم. عشان كده الطبري بيقول بكل وضوح ذهب الله بنورهم في الآخرة، لأنه يعني فضل يضحك على المؤمنين أو يظن المنافق أنه يخدع المؤمنين إلى أن مات، ذهب الله بنورهم فضحهم الله والعياذ بالله. يبقى ذهب الله بنورهم أي منع استفادتهم بهذه الإصداء في الآخرة، فيجي يحلف يوم القيامة خلاص عادش فيه خلص، خلاص ده ينفعك في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء، ده مش هينفعك. فالله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم في الآخرة ويسحب هذا النور فيسقط في جهنم والعياذ بالله. ذهب الله، وهي كلمة مرعبة أصلا أيا كان معناها في الدنيا وفي الآخرة، ذهب الله بنورهم، مش أذهب الله باقي المصاحبة دي مش عارفوا يجيبوه تاني، ذهب الله سبحانه وتعالى بنورهم. وأكثر كلمة يعني مرعبة قوي وتركه، يا عارف يعني ربنا يسيبك يعني؟ ولله مثلا عدد اللي بيبقى ماشي مع أبوه وأمه في مكان مزدحم أو في صحراء ويتقال له هنسيبك، ده مرعبة بالنسبة له. طفل بيقعد يعيط لا ما تسيبوني، يعني من العقوبات اللي الطفل عايز تعاقبه تقول له احنا هنسيبك هنا. تخيل الرعب، تخيل لما ربنا يقول له وتركهم، ده هيحصل له ايه؟ يعني عارف آيات الصراط في سورة مريم، وإن منكم إلا واردها، بعد كده ربنا يقول إيه؟ ثم ننجي الذين اتقوا. طب والمنافقين والكفار ونذر الظالمين فيها جهنم، قال ربنا يسيبهم، دي عقوبة من العقوبات المرعبة يوم القيامة. الناس بيقول ثلاثة من الناس لا يكلمهم، ده عقوبة إن ربنا ما بيكلمهمش، دي عقوبة. فتخيل وتركهم، مرعبة في الدنيا وفي الآخرة. يعني الواحد لما يقع في شوية معاصي، وكلنا بيحصل لنا ده، وحياته تتلخبط ومش عارف مشكلة فين، في البيت وفي الشغل وفي بتاع، فيترعى بيقول يا رب انت سبتني، مرعوب، مش يعني والعياذ بالله مش بيعاتب، ده هو مرعوب. ذلك من المطمئنات ما ودعك ربك، دي مطمئنة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل لما ربنا يقول ان من عقوبات المنافقين وتركه، طبيعي جدا يكون في ظلمات لا يبصر، صم البكم العمي، لا ده طبيعي، يعني ده تطور طبيعي. كلمة وتركه هيرجع هيشوف ازاي؟ المؤمن يرى بنور الله ويسمع بنور الله سبحانه وتعالى، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر، ده هيشوف ازاي اصلا؟ صم البكم العمي، فهم لا يرجعون وتركه. فاللي يعني فعلا الواحد يقرا ايه الفقه، ليه انسان يختار كده؟ من مش فاكر سمعتها لمين، أنا بسمع في تفسير الآيات شكل الشيخ البحيري ولا قريتها للنابلسي ولا مين، بيقول إن ده في إن التفصيل ده من رحمة الله، وأظن جابوها أصلاً قريتها لابن عطية في الأول، إن ده من رحمة الله بالمنافق إنه يفصل له يقول له شوف حالك ترضى تبقى كده. يعني هذا التفصيل من رحمة الله بالمنافق أصلاً عشان يتوب. يبقى فلما أضاءت ذهب الله بنور، يبقى أضاءت عند الطبري
إنه أظهر كلمة الإيمان وحافظ عليها حتى مات. ابن كثير قال لا، هو آمن حقيقة في أول الأمر. فمثل المنافق المرتد كمثل من استوقد نارا، استوقد ألف وسين وتعب عشان يؤمن. واحد في الصحراء يجمع حطبة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا وأشعل وحصل إيمان واستضاء وأضاءت ما حوله معناها، رأى الأشياء على حقيقتها، شاف الإيمان. بعد كده أعرض والعياذ بالله، ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات. يبقى الطبري مثل تلفظهم بكلمة الإيمان فاستفادوا منها في الدنيا كمثل من استضاء بنار ثم ذهب الله بنورها فأصبح لا يستفيد منها شيئا وهي في الصحراء، فبقي حرها كما يقول ابن القيم وذهب ضوءها. هو أصلا ملاح عشان الضوء ومش ملاح عشان يستدفئ، فذهب الله بهذا الضوء الذي كان ينتظره، ذهب الله بنورها. والضوء قالوا شدة النور، فذهب الله ما قالش بضوئها قال بنورها، لأن الضوء العالي والواطي ما عادش فيه نور خالص، اللي هو عامل النار عشانه وتركه. يبقى ده بيحصل في الأخير عند الطبري، عند ابن كثير وغيره. طبعا كل مفسر أنا بجيب رأس من الرؤوس اللي اختاره، لكن كل مفسر اختار إن أقوال يعني سواء ده أو ده. ذهب الله بنورهم قيل ارتدوا. رؤية وأثر قريب منه في المجاهد بمعنى ده، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ممكن بتنور لهم حياته. مثله كمثل استوقد نارا، قال ذهبهم إلى أهل الإيمان والظلمات لما يرجع تاني للكفار، بس هو اختار الكفر فذهب الله بنورهم. ذهابك إلى أهل الإيمان وقعدك مع أهل الإيمان بينور حياتك، سماعك للوحي كان بينور لهم حياتهم، أضاءت ما حوله، الدنيا كانت منورة. هو ظلم نفسه والعياذ بالله، اختار الظلام نوليه ما تولى، هو اختار والعياذ بالله، فاستحق هذه العقوبة. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات تائه، مش ظلمة واحدة، ظلمات مش عارف يطلع منها، لا يبصرون صم. كل وسائل، تخيل واحد قاعد في أوضة ضلمة، تخيل المشهد، واحد قاعد في أوضة ضلمة تماما والأوضة دي فيها مليئة بالشوك والسكاكين والحاجات لو اتحرك يتأذى، وفيها أسد مفترس. تخيل مع المشهد، واحد في أوضة ضلمة وفيها أسد مفترس وفيها على الأرض سكاكين وأشواك، فأنت عايز تحذره، صم يتألم، عايز ينادي، بكم مش شايف، عمي لا يرجعون. تخيل واحد دي حياته في الدنيا، لماذا اختار إنسان هذه الحياة والعياذ بالله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، أضاءت ما حوله، استفادوا من كلمة الإيمان في الدنيا الطبري، أبصروا حقائق الهدى ابن كثير وغيره، ذهب الله بنورهم فضحهم يوم القيامة أو ارتدوا على أدبارهم والعياذ بالله. طيب القرآن لما شرح الحالة النفسية الخارجية الاستفادة، يعني المنافق بيقول لك المنافق استفادته من الإيمان مؤقتة، سواء بقى كان آمن وارتد أو تلفظ، ده الحالة الخارجية. القرآن ما يسيبكش كده، يقول لك طب تعالى بقى، أو تعالى ندخل جوه ونشوف إيمان المنافق من جوه، من بره استفاد وخلاص. دي والله أعلى وأعلم، دي بالنسبة لي كانت أحد أوجه الجمع بين المثلين. الطبري قال لصنف واحد بس ما فسرش، طب ليه ماشي ولو صنف واحد على قول الطبري، وكان كتير مفسرين خلفوه الطبري ونعطيه اشتد شوية، بس طب ليه من كثير قال لا صنفين، وأو هنا يعني في صنفين، طب لو صنف واحد ايه الجامع بين ليه مثلين؟ فظني والله على أعلم ان الأولانية ده الظاهر، وبعد كده يدخل جوه يشرح لك بقى من جوه. أنا شو تخيل انت القرآن بيفتح لك المنافق عشان تقرأ من جوه، تمام؟ أو كصيب كتشبيه إيه؟ بنشبه إيه تاني عشان منتهش؟ الطبري اختار أنه يشبه التلفظ بالإيمان، هذا اللي هنسمعه الوقتي، هذا حال إيمان المنافق. يعني لما نقول كصيب فيه ظلمات ورعد وبرق، لو إحنا شايفين إن التشبيه، ركزوا معي، في تشبيه بيسموه تشبيه مركب، يعني تشبيه حالة بحالة، بمعنى ان ممكن واحد يختار في المثل الاول هؤلاء المنافقون حالهم في الدنيا كحال قوم كانوا في صحراء يسيرون فيها مظلمة وفيها ريح شديدة، ارادوا ان يستدفئوا فجاءوا بحطب من ها هنا وها هنا واستوقدوا نارا بعد كثير من التعب، ثم جاءت رياح ارسلها الله ذهبت بهذه النار، انظر الى حسرتهم فحسرتهم كحسرة المنافق يوم القيامة. بيشبه حالة بحالة، مش لازم يقول الاستيقاظ بالنار هو الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم،
وذهاب هو مش لازم نفك المثل ومفردا مفردا نوصلهم ببعض مش لازم ده بس حاله بحاله او مفردة بمفردة. لو احنا نمشي بقى نوصل المفردات ببعضها لو اخترنا ان هذا تشبيه ايمان المنافق هتقول لي وايه هي الرعد اللي في ايمان المنافق وايه هو البرق اللي في ايمان المنافق. لو اخترنا ان ده تشبيه القرآن حينما يتلى عليهم وده اختيار ابن عطية وغيره ونسبه الجمهور المفسرين هذا الان الصيب الذي فيه ظلمات ورعد وبرق هو القرآن حينما يتلى عليهم. انت من حقك تسألني لو انا قلت لك ان التشبيه ده مفردات موصلة ببعضها من حقك تسألني وايه هي الظلمات اللي في القرآن بالنسبة للمنافق وايه هو الرعد اللي في القرآن بالنسبة للمنافق وايه البرق اللي في القرآن والصواعق اللي بيخاف منها بالنسبة للمنافق. تمام كده. يبقى احنا عشان نخلص هنعمل سهمين قول الطبري تشبيه ايمان وفي الاخر هتكتشف ان هم قريبين من بعض شوية. تشبيه ايمان المنافق بصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق او القرآن الذي يتلى عليهم بصيب فيه ظلمات ورعد وبرق. نعيش الاول مع المشهد ناس ماشية في الصحراء وفجأة جه مطر صيب صيب يعني اصلا صيب صيب حاجة بتصوب تنزل كتير صيب من السماء فالناس فرحانة وبعدين فجأة خايفة فهو بقى متردد. المفسرين بيبدعوا اكتر حد قريت له الطبري وابن عاشور هو بيقول لك وخصوصا ابن عاشور فصل الحاله النفسيه المتداخله يقبل ولا يرجع. تخيل في مطر ففرحان بس خايف في ظلمات فيجي عايز شويه ميه فيجي رعد فيجي تخيل حالته النفسيه. المؤمن مش كده. المؤمن لقى المطر طلع جري لما دخل لقى مطر بس واستفاد منه. المنافق فضل مرتاب فضل لابس نظاره مخليها شايف المطر في ظلمات ورعد وبرق. ده المشهد ناس ماشية ومطر ومرعب حالة مرعبة ظلمات. تخيل أصلا ده الواحد يبقى قاعد في بيته ده من فترة حصل قاعد في البيت والدنيا كانت بالليل ومطر شديد شديد ورعد وبرق وتلج ودخل البيوت الناس كانت مرعوبة قاعد الناس تتكلم فترة والناس قاعدة في بيوتها. تخيل ما تكون في صحراء وده يحصل شوف الرعب بقى. تخيل لو الآية دي أنا بصراحة زمان أول ما قرأت الطبري هو في الأول ما فهمتش بس بعد كده ما قرأته تاني ما كنتش مستسيغ القول ده شايف إن القول اللي بينقله ابن عطية عن جمهور المفسرين ومتأخرين كنت شايفه أظهر ده ده القرآن ده حال القرآن بالنسبة للمنافق. لكن لما فكرت في كلام الطبري لأن الطبري بيقول إن ظاهر إيمان المنافق بس إحنا لو عمقنا شوية وقلنا يعني استفدنا من القولين وقلنا إن ده تصوير إيمان المنافق من جوه كلام رائع. يعني المنافق من جوه قلبه عامل زي مطر وفي ظلمات ورعد وبرق يعني مشهد هو من جوه عايش كده هو من بره شيك ويردوا انما نحن مصلحون انا هنؤمن كما عمل السفهاء وهو من جوه متراكم متداخل. طيب لو قلنا بيضرب القول بتاع الطبري لظاهر ايمان المنافق مثلا ايه الظلمات قالوا يؤمن ولكن بشك وتكذيب. يبقى الصيب ده الايمان بس الإيمان مش صافي. المؤمن إيمانه صافي مطر بس. أما المنافق هو إيمان فيه شك وتكذيب بظلمات والرعد الخوف والوجل اللي جواه والبرق لوامع الإيمان بتجيله لقطات كده دنيا تنور. مشكلة الفلاش ده إن هو لا ظلمة ولا نور يعني مش نور يخليك تمشي. كان احد الاخوه كان مقبل على في القران وبعدين انشغل عن القران بيقرا في بعض فراى رؤيا ان كان في نور ثم طفئ النور النور مضيء جدا كالشمس ثم طفئ وبعدين جاله لمبه بتعمل زي فلاش كده. فلما يعني كنت بحاول اقولها يعني والله اعلم يعني فقلت ان استبدال القران النور بوسائل الابصار اخرى الوسائل الثانيه بتديك إيحاء إن أنت فهمت لكن هي بتنور. هو نور بيروش الواحد ما بيعرفش يمشي لذلك هم يمشوا شوية يوقفوا يمشوا شوية يوقفوا ففي لوامع تأتي مثلا انتصار يحدث للمسلمين فالإيمان الإسلام حلو أهو بعدين رجعوا المنافقين ما الإسلام حلو أهو هذا دين مبارك زي ابن عباس بيقول في قول الله سبحانه من الناس من يعبد الله على حرف وذكروه هنا من الناس من يعبد الله على حرف ذكروه هنا بس في الآية كلما أضاء له مشوا فيه. إذا انتصر الإسلام وانتجت الإبل والأرض طلعت الثمار
أنا قلت لكم والله أنا قلت لكم نيجي الإسلام، هذا دين مبارك. يتغلبوا مثلا يحصل هزيمة زي أحد، والإبل ما تطلعش النتاج، والأرض ما تطلعش، هذا دين سوء. أنا قلت لكم هذا دين سوء، هو متقلب إن واقف على الحرف. لو قلنا القرآن الصيب، القرآن فيه ظلمات أي ما يشكل عليهم فهمه. يعني تيجي آية كده، هو المؤمن قالوا آمنا به كله من عند الله، المنافق لا، الآية دي مش عجبان ودي مش فاهمها، فالمطر بالنسبة له فيه ظلمة، شايف كويس مش قادر، مش عارف يستفيد من المطر. ورعد بالنسبة للمنافق القرآن، الزجر والوعيد اللي في القرآن يخليه. أما البرق النور والحجج والبينات، لذلك بعض العلماء قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، بعض العلماء قال لما قال يكاد البرق يخطف أبصارهم قال يكاد، ودي أظن نص كلام السمعاني، يكاد القرآن يبهر قلوبه، يعني خلاص القرآن هياخد يخطف قلبه يخطف أبصاره. لك لا لا لا، أنا مش همشي مع القرآن، مش همشي مع المسلمين. يعني شوف المنافق عايش متردد متحير مش واخد قرار. يبقى إذن الإيمان المنافق من جوه، القرآن بيشرح لك كده، تفتح تلاقي مشهد مرعب، ظلام ونازل مطر وأصوات رعد وبرق، وبعد كده بقى كمان من جوه أكتر، من جوه أكتر، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الصواعق هنا كثير من العلماء قال هي أشبه بالرعد، أي الزجر والوعيد اللي في القرآن، خايف خايف يتأثر فيؤمن. يفوق القرآن سماها ايه؟ تشبيه يجعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق حذر الموت. بالنسبة له الإيمان موت. في ناس كده لما تيجي تشوف حياة المؤمن لك ايه ده؟ أنا ما عايش الحياة دي أبدا، لا لا لا أعوذ بالله، إيه الحبسة دي وإيه القفلة دي؟ هو بالنسبة له الدين خلقه. وهكذا يصنع الدجال، يأتي يوم القيامة معه جنة ومعه نار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فناره جنة وجنته نار. الدجال بيخليك تشوف الجنة نار، الشيطان يجعلك ترى الدين نار وموت، فبالنسبة له خايف يتأثر. في ناس كده كانت تيجي في رمضان وأول ما تحس إن هي بقى بدأت تصلي وهتتأثر يقول لك لا أنا أفصل شوية وأرجع، خايف لك لا أنا فضلت كده أنا ألتزم ولا لا مش ينفع، يرجع شوية كده وبعدين إيه يجي تاني، أنا عايز أفضل أي بوردر لاين يعني، خليني كده بلاش أتقل كده وأخش أنا مش قد كده، خليني أحب إيه المنطقة دي كده. فيجعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق. عارف بعض الناس لما يجي في رمضان الإمام يدعي اللهم اهدنا ويدعي بقى ويسخن يخاف يقول أمين، يعني التاني بقى كان في الأول اللهم اشفنا آمين، اللهم ارزقنا آمين، اللهم اهدنا ومش عارف يوفقنا لفعل الدين واستعملنا لنصرة دينك آمين. يعني انت مش كنت هو خايف، خايف يأمن جامل، هو خايف دائما الشيطان بيخوفك، إن الشيطان قاعدة لمن آدم يطرق كلها. يجعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق حذر الموت، خايفين من الدين. هذا هو الوجل من أثر القرآن عليهم، أو وصف الاضطراب بالإيمان والشك عندما يسمعون الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجعلون أصابعهم في أذنهم تشبيه رد فعل لسماع مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لسماع القرآن. بيتجنب ده إزاي؟ يجعلون أصابعهم في أذنهم. وهل يجعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق؟ شفت إنسان لما حط إيده في ودنه الصواعق يعني ما موتوش، هو هل وضع الأصابع في الأذان يجنبكم الصواعق؟ لن تستطيعوا أن تتجنبوا الصواعق، يعني ده يعني طريقة باهتة للهروب من الحصار القرآني. وبعدين يجعلون يعني أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. بعد كده أخبرنا الله سبحانه وتعالى والله محيط بالكافرين، زي ما كنت بكلمكم مسألة الإحاطة، هتهرب فين؟ يكاد البرق لوامع والحجج القرآنية يخطف أبصارهم، يكاد القرآن يبهر قلوبهم، أو يكاد الإيمان، لا على قول الطبري من وصف إيمان الطبري هو قاعد متقلب، الإيمان هيطلع هو يبقى مؤمن هو، لأنه هو مش كافر، مش هو كافر، أقصد ما خدش قرار زي الكافر سواء عليه ما أنذرتهم، هو يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم ما شوف فيه. بيختار أوقات الانتصار فقط وأوقات الغنيمة فقط، لا يسير مع هذا الدين إلا أوقات الانتصار. وهو ده أنا اتكلمت عنه بالتفصيل في درس على حرف اللي هو من الناس من يعبد الله، أنا فسرتها على شرط اللي هو بيشترط، أنا ماشي في الدين لو فيه كذا وكذا وكذا، والله كذا وكذا وكذا مش موجودين في الدين أنا مش مكمل معاكم. للأسف
قد نتحلى بهذه الصفة ونتصف بها، وده أمر سيء لابد أن نتخلى عنه، إن إحنا نقبل في أوقات معينة، تلاقي بنشترط على ربنا إن ظروف معينة تتصلح تلاقيني مقبل، والظروف دي اتغيرت تلاقيني محجم عن هذا دي. كلما أضاء لهم ما شوف فيه، وإذا أظلم عليهم بالنسبة إليهم، بالنسبة للمؤمن مكمل، المؤمن في الأحزاب قال هذا ما وعدنا الله ورسوله، المنافق في الأحزاب قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، هذه وإذا أظلم عليه. لما حصلت الابتلاءات المؤمن قال هذا ما وعدنا الله ورسوله، وكان ثابتا، كان صادقا من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهد الله عليه. أما المنافق تيجي مواقف زي الأحزاب تخليه يقول يقف، وإذا أظلم عليهم قاموا، يقف مش مكمل، إذا أظلم عليهم قاموا. الختام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. أنت الشوية اللي بقيل لك دول اللي أنت عمال تشوف فيهم دول ممكن ربنا ياخدهم، ممكن ربنا يعاقبك سواء على المجاز، يعني سواء أن يمنعك من الهداية مطلقا تبقى زي ختم الله على قلوبهم، أو سواء يأخذ بسمعك وبصرك حقيقة تهديد من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. معلش أنا طولت عليكم، لكن آيات المنافقين تحتاج إلى تأمل، زي كتير مفسرين قال أطال الله سبحانه وتعالى أطالت السورة في هذه الأوصاف لخطر المنافقين وينبغي الحذر منهم. قال الله سبحانه وتعالى هم العدو، سورة المنافقون هم العدو فاحذرهم. كيف نحذر هؤلاء المنافقين ونحن لا نعلم أسماءهم ولا تعرف أنهم في لحن القول؟ ما هو ما هي أقوالهم؟ هي دي، يقول آمنا ثم أفعالهم الفساد، ثم يخلو مع الشياطين ويأخذ النصائح، ثم أوصافه الداخلية وأوصافه الخارجية إحاطة حقيقة الواحد. وهو طبعا في كلام كتير للأسف ما لحقتش أقول لكم من كلام المفسرين، الواحد في الفترة اللي فاتت عاش مع كلام المفسرين، وكل مفسر سبحان الله تجد كلام كتير متقارب من بعضه صراحة، تجد مفسر فتح عليه فهم لفظ، وتجد مفسر التقط حاجة، وتجد مفسر استشكل شيئا ثم جاء مفسر بعده و يعني فك هذا الإشكال أو فتح عليه بلطيفة معينة. لذلك دايما أحب يعني أن تستغلوا طول الفترات ما بين الدروس أن تقرأوا. أنا كنت رشحت لكم بعض التفسير، أي بعض الناس بعته هو أنت قصدك الوسيط ده مش الوسيط بتاع المجموعة من العلماء الأزهر وماله، اقرأ التاني. واحد قال لي هو أنت الشيخ السعدي من أقرأش فيه، يا سيدي اقرأ، اقرأ في تفسير السعدي، اقرأ في التفسير التي تستطيع أن أنت تحصل ما فيها وتفهم ما فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هايوي يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العيقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي.

0: الثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
0: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء أول.
3: يا سلام.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا ندعوك كما علمتنا، يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبوك. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفته يعني جانبيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، أي صغير الأذنين، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول أمريكي كبير مشارك في مفاوضات يورغن شتوك في سويسرا للجزيرة، قال إن الوفد الإيراني لا يزال موجودا في مقر المفاوضات والمناقشات مستمرة، وذلك خلافا لبعض التقارير المتداولة. وأضاف المسؤول للجزيرة أن الوفد الأمريكي منخرط منذ الصباح في اجتماعات ومفاوضات متواصلة، ونتوقع مواصلة العمل والمفاوضات طوال الليل. وقال إنه تم مناقشة بعض الرسائل الإيرانية الملتبسة بشأن مضيق هرمز، وتم العمل على آليات لمنع التصعيد وضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل. وأكد المسؤول الأمريكي للجزيرة أنه تم بحث آليات منع التصعيد وسبل تنفيذ وقف إطلاق النار جنوب لبنان. كما قال إنه تم إجراء نقاشات معمقة بشأن جميع عناصر الاتفاق النووي. في الأثناء، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الوفد الإيراني المفاوض موجود في برج يورغن شتوك والمشاورات والمباحثات مستمرة. وكانت الجولة الأولى عقدت بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري فقال إن الاجتماع هو بداية لتحقيق الأهداف، وإن دولة قطر تتطلع للبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهم. وفي تطورات الوضع في لبنان، قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قوته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية، وأن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. حول آخر المواقف في واشنطن بشأن كل هذه التطورات في سويسرا ولبنان وكذلك في مضيق هرمز، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. ما الذي يقال عما دار في الساعات الماضية خاصة ما يتعلق بتعليق المباحثات في سويسرا؟
1: نعم، في مؤشر مهم على أن المسار التفاوضي لا يزال متماسكا رغم التصعيد الكلامي والضغوط المتبادلة بين واشنطن وطهران. مسؤول أمريكي رفيع مشارك في المفاوضات أكد للجزيرة بأن المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا لا تزال مستمرة، وبأن الوفد الإيراني لم يغادر مقر الاجتماعات خلافا لما تردد في بعض التقارير، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يتوقع كذلك مواصلة العمل طوال الليل سعيا لتحقيق مزيد من التقدم. غير واضح لحد هذه اللحظة مراد ما إذا كانت المفاوضات قد علقت، ولكن هناك توقعات باستمرارها حتى حدود الاثنين. بحسب المسؤول الأمريكي، المباحثات يوم الأحد ركزت على معالجة الرسائل الإيرانية التي اعتبرتها واشنطن ملتبسة بشأن مضيق هرمز، في إشارة إلى إعلان إيران إعادة غلق المضيق ردا على الوضع في لبنان، وذلك إلى جانب البحث في آليات منع التصعيد وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا بالكامل. في هذا السياق، موقع أكسوس كان قد نقل عن دبلوماسي أمريكي قوله بأنه تم إحراز تقدم وصفه بالجيد لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. المسؤول الأمريكي المطلع على سير المفاوضات أكد للجزيرة أيضا بأن المناقشات شملت آليات فض الاشتباك وسبل تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، فضلا عن مراجعة مختلف عناصر التفاهمات المتعلقة بالملف النووي في إطار محاولة لوضع أسس عملية للانتقال إلى مرحلة المفاوضات الفنية. وهذه الأجواء الإيجابية تتقاطع مع ما كشفه موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسي أمريكي تحدث عن تقدم ملموس في عدد من الملفات، واعتبر أن الجولة الأولى نجحت في وضع قاعدة أولية لبناء الثقة بين الجانبين. كما أشار إلى أن الوسطاء القطريين والباكستانيين يلعبون أدوارا مهمة في تضييق فجوات الخلاف بين الجانبين، وبأن هناك رضا عام لدى الأطراف المشاركة عن مسار المحادثات حتى الآن، مع توقع استمرار التفاوض حتى الاثنين قبل انتقال الجزء الأكبر من العمل إلى الفرق الفنية. من اللافت أن هذه المفاوضات مراد تدور حول سلة مترابطة من القضايا، تشمل البرنامج النووي الإيراني، مستقبل مضيق هرمز، وكذلك ملف وقف إطلاق النار في لبنان. وهو ما كان نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس قد أشار إليه باختصار عندما أكد أن الأولوية هي تحقيق تقدم في الملف النووي وتثبيت التهدئة.

0: تعكس استمرار ما يمكن وصفها سياسة التفاوض تحت الضغط التي تتبعها الإدارة الأمريكية. لذلك ما تحقق في سويسرا قد يمثل بحسب الكثيرين تقدما أوليا مهما مؤشر على انخراط الطرفين في المسار التفاوضي رغم التهديدات المتبادلة، وهذا بحد ذاته مراد مؤشر على وجود مصلحة مشتركة في اختبار هذا المسار الدبلوماسي وهذه المحادثات التي يمكن وصفها بالماراثونية بين الجانبين في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين طهران وواشنطن. مراد
1: محمد الأحمد مراسلنا كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أجواء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في بورغنشتوك السويسرية وما صاحب انطلاقها نستعرضها في التقرير التالي.
2: لم يكن الطريق سهلا نحو بحيرة لوسيرن، مشهد أراد رعاته أن يكون قمة تطوي صفحة وتفتح أخرى. بعد شهور الحرب والتصعيد السابقة يحسب لمنتجع بورغنشتوك السويسري أنه شهد أول تواصل رسمي مباشر وإن كان دون مصافحات بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني منذ التوقيع المتزامن عن بعد على مذكرة التفاهم. تصاعدت منذ ذلك التوقيع مخاوف تعثر المسار قبل أن يبدأ، خاصة مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وإعادة طهران غلق مضيق هرمز. لكن الساعات الأخيرة أظهرت حرصا مشتركا أنضجته جهود وساطة حثيثة على تجاوز عقبات اللقاء، جهود أدت وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي مطلع إلى اجتماع ثلاثي ضم المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مع وسطاء قطريين. إلى سويسرا حضر عن الجانب الإيراني وفد كبير بشكل لافت تصدره رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يرأس وفد بلاده منذ بدء المسار التفاوضي خلال الحرب، ووزير الخارجية عباس عرقجي، فضلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي ومسؤولين بقطاع النفط للانخراط فيما يتعلق ببنود العقوبات والأموال المجمدة وصادرات النفط في مذكرة التفاهم. أمريكيا حضر جي دي فانس نائب الرئيس الذي يشهد الافتتاح وقد يغادر سريعا، بينما يتألف الوفد من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. مشاركة الوسطاء كانت عالية المستوى، فمن باكستان حضر رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، بينما قاد وفد الوساطة القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. لكن مسؤولا آخر موجود بسويسرا وتحديدا في بورغنشتوك هو مدير الوكالة الدورية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي التقى وزير الخارجية السويسري. مصادر أمريكية توقعت للسي بي اس أن يقود غروسي جزءا من المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر في الوفد الإيراني أن غروسي ليس له دور في المحادثات الإيرانية الأمريكية وليس حاضرا في مقر المفاوضات، وأن الملف النووي ليس على أجندة هذه الجولة من المفاوضات، فلا أحد من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية يرافق الوفد في سويسرا، كما أن أي مفاوضات تتعلق بالملف النووي وفق المصدر الإيراني لن تبدأ إلا في حال تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم، وهي المتعلقة بوقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عن إيران وإعفاءات تصدير النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. من قبل بدء انعقاد هذه القمة ومن بعده يجري الحديث عن أن هذه المفاوضات فنية وأنها لن تحل كل قضايا الخلاف. هذا ما قاله فانس في الافتتاح، ومن قبله تحدثت الخارجية القطرية عن اكتمال تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم، ومجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، فيما اعتبرت الخارجية الباكستانية محادثات سويسرا محطة ستتيح بحث آليات التنفيذ ودفع التفاهمات المتفق عليها نحو مراحل أكثر تقدما. تنطلق مع قمة بحيرة لوسيرن بسويسرا المفاوضات الفنية التقنية، تزامنت معها تصريحات رئاسية من واشنطن وطهران لم تخلو من تهديدات ونبرة تصعيد متبادلة بشأن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مضيق هرمز، في مقابل إصرار واضح من الوسطاء على دفع المسار قدما باعتباره استهلالا لستين يوما من التفاوض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: في الفقرة التالية نستعرض أبرز المحطات التي

0: قادت إلى تشكل هذا المسار التفاوضي الفني التقني بين واشنطن وطهران، ونستطلع آفاق هذه المفاوضات في ضوء ما ستناقشه من تفاصيل على امتداد 60 يوما القادمة. التفاصيل مع سلام خطر.
1: توقيع أمريكي إيراني على مذكرة تفاهم تطوي صفحة حرب هزت ارتداداتها العالم على مدى 100 يوم. وبهذا التحول المفصلي نحتاج لاستعادة ما شكلته تلك الحرب من أبعاد وما كرسته من أوضاع. نعود إلى 28 من فبراير عندما اندلعت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، حرب حولت الشرق الأوسط إلى ساحة مواجهة مفتوحة وأدخلت العالم في واحدة من أكثر المراحل اضطرابا في التاريخ الحديث. اهتزت أسواق الطاقة على وقع الأزمة وساد غموض بشأن المآلات العسكرية. هكذا كان المشهد، عالم يترقب ومنطقة تعيش على إيقاع حرب أعادت رسم موازين الأمن والاقتصاد والسياسة في لحظات فارقة. اليوم ثمة تاريخ جديد يفتح نافذة انفراجة محتملة، يقف العالم معها أمام مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مذكرة لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بدءا بإنهاء مصادر التهديد والاضطراب، وتحديدا عبر إعادة الحياة إلى شرايين الملاحة في مضيق هرمز، المضيق الذي تحول إلى نقطة اختناق عالمية أغلقه الحرس الثوري ولوح باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي لا تستجيب لمحدداته. في المقابل أحكمت الولايات المتحدة الحصار البحرية على موانئ إيران، وفي خضم الحرب تصدر الملف النووي الإيراني المشهد بأسئلة عن حجم ما تبقى من البرنامج وعن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذه التعقيدات الناشئة جاءت مذكرة التفاهم لتغيرها. إيران تفتح المضيق أمام الملاحة الدولية وواشنطن ترفع الحصار البحري المقابل. أما الملف النووي الإيراني، العقدة الجديدة القديمة، فوضعت خطوط عامة للتداول في بنوده وأتيح المجال لبحث هذا الملف تقنيا بعد توقيع المذكرة. لأكثر من 100 يوم إذن اختبر العالم واحدة من أكبر المخاطر على أمن الطاقة، إغلاق مضيق هرمز وتوقف الإمدادات وضربات إيرانية طالت منشآت للطاقة في دول الخليج. الأسواق العالمية اهتزت والعلاقات الدبلوماسية بين ضفتي هرمز دخلت مرحلة اضطراب غير مسبوق. 100 يوم إذن شكلت ملامح الأزمة، و60 يوما يراد لها أن تحدد ملامح الحل النهائي. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة مع جملة من التساؤلات: كيف ستتم ترجمة المذكرة؟ وهل سيفضي الشهران المقبلان إلى سلام دائم أم سيكون السيناريو تنبيذ التفاوض؟ هذا ما سنحاول تلمسه من بنود مذكرة التفاهم. بعد 3 أشهر تقريبا من إغلاق المضيق تبدأ إيران بإتاحة المرور لجميع السفن دون رسوم لمدة 60 يوما، أي أثناء مفاوضات الاتفاق النهائي بالتزامن مع رفع الحصار الأمريكي المقابل. بعدها تدخل إيران في حوار مع عمان وفق المذكرة لإدارة الخدمة مستقبلا، وحوار مع دول المنطقة أيضا، وسيكون الإجراء الأول في إعادة الملاحة عبر هرمز إنهاء المخاطر وتأمين المنطقة. فمن المتوقع أن تبدأ عملية إزالة الألغام البحرية من المضيق. وعلى مختلف الجبهات وأساسا لبنان يفترض أن يصمت صوت السلاح ليؤذن بوقف الحرب. وفي بند آخر شكل محور الاهتمام والمطالب الإيرانية، تنص المذكرة على الإفراج التدريجي عن جزء من الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، وأن تعود صادرات النفط الإيرانية تدريجيا إلى الأسواق. أما الآلية فتقوم على خطوات متبادلة ومتدرجة ومدد زمنية محددة، كل مرحلة تمهد لما بعدها. أما الملف النووي الإيراني فتبقى بنوده خارج المذكرة ليسلك مسارا تفاوضيا مع توقيع مذكرة التفاهم، وتشمل المفاوضات أيضا بحث آلية رفع العقوبات، والهدف هو الوصول لاتفاق نهائي في فترة زمنية تمتد لستين يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. 14 بندا إذن، وكثير من التفاصيل والآليات التنفيذية والمهل الزمنية الثابتة والقابلة لإعادة التمديد. للنقاش في أهم النقاط ينضم إلينا الدكتور محجوب الزويري. شكرا جزيلا لك وأهلا بك دكتور الزويري. نبدأ برأيك، ما هي أهم التحديات أمام تنفيذ بنود المذكرة اليوم؟ كان هناك إغلاق لمضيق هرمز من قبل إيران، بررت طهران ذلك بخرق الولايات المتحدة لبنود المذكرة، وكانت تشير لاستمرار الضربات الإسرائيلية لجنوب لبنان. كيف ستنعكس هذه التطورات على التنفيذ؟
2: ورقة المضيق سلام ليست ورقة متعلقة بالحرب، وإيران أظهرت ذلك للمرة الثانية عندما هاجمت إسرائيل من قبل جنوب لبنان، وخلال ما يسمى وقف إطلاق النار المؤقت قامت إيران بإغلاق المضيق. اليوم إيران تقول رسالة واضحة أن إغلاق المضيق هو عبارة عن ورقة عابرة للمراحل، قد تحدث خلال 60 يوما وقد تحدث ما بعد 60 يوما. المقصود واضح، وهو إعادة موضعة إيران إقليميا سياسيا اقتصاديا عبر هذه الورقة، وعلى العالم والمنطقة يتوقع استعمالها في أكثر من مناسبة.
1: أيضا نبقى في مضيق هرمز، سمعنا كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بعد 60 يوم لن يكون هناك أيضا رسوم، بينما المذكرة تعطي إيران حق التفاوض مع عمان والحوار مع دول المنطقة.
2: سلام، إيران تتحدث عن شيء اسمه آلية تعاونية، وهي بموجب المادة 43 من قانون البحار وبالمادة 26A، وهذه تتحدث عن آلية تعاونية بمعنى آخر بين عمان وبين إيران، وتتحدث عن ما يسمى برسوم طواعية تدفعها الدولة، طواعية الدول المستعمرة للوضيق لأغراض محددة أغلبها قضايا تتعلق بالبيئة. لا يوجد أي نص يسمح لإيران أن تفعل أكثر من ذلك، وباعتقادي ما يجري التركيز عليه يتعلق بهذه الآلية التعاونية.
1: سيكون هناك جزء أيضا يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا صندوق تنمية إيران والحديث عن 300 مليار دولار لهذا الصندوق. كيف ستتم إدارة مراحل الرفع التدريجي للعقوبات والأصول؟ هذا ملف معقد.
2: أولا لدينا رقم 24 مليار، المفترض أن إيران ستحصل على جزء منه خلال الأيام القريبة بعد توقيع ما يسمى مذكرة التفاهم، وخلال 60 يوما أن يكتمل هذا المبلغ، وبعدها خلال 60 يوما ينبغي أن يكون هناك أرقام أخرى تحصل عليها إيران. بنفس الوقت رفع العقوبات عن بيع نفطها الآن ماض، وبالتالي إيران تبيع نفطها بشكل سلس، كما أن الدول التي تتعامل مع إيران لن تمارس عليها أنواع من العقوبات. يبقى الصندوق الذي يتم الحديث عنه، هذا الحقيقة موضوع غامض، لا أحد يعرف بالضبط من هي الدول، كيف ستشارك هذه الدول إلى غير ذلك، هذا يترك لستين يوما.
1: يبقى أيضا واحد من أكثر الملفات تعقيدا، كان هناك الملف النووي، المقصود به الملف النووي. ترامب لطالما هاجم الاتفاق السابق الموقع أثناء عهدة باراك أوباما. هناك خلاف أو هناك نقاط للنقاش، المخزون العالي التخصيب، المنشآت، هل هذا ملف قابل للإدارة وبالتالي الوصول لحل له بنهاية المهلة المعطاة للاتفاق النهائي؟
2: اعتقادي هناك نقاط تم حسمها. أولا فترات التخصيب، وقف التخصيب هناك 15 إلى 20 عاما، يبدو أنها ستحسم لصالح 18 إلى 20 عاما. ما يسمى بالنظام العالي التخصيب هنالك حل تم طرحه، الوكالة الدولية راضية عنه، وهو الذهاب باليورانيوم إلى البنك الدولي في كازاخستان مع ترقيق البقية. بقي ما يسمى صفر التخزين، أن إيران بعد ذلك لن تخزن يورانيوم مخصب. الملاحظة المهمة الحقيقة أن جميع هذه المنشآت النووية هي في حالة فنية ربما لن تكون صالحة لإعادة استعمالها قبل عقد من الزمن.
1: اقتضاب شديد، هل أنت متفائل بإمكانية الوصول لاتفاق نهائي؟
2: أعتقد أن الأمور نعم نحو المضي نحو اتفاق نهائي، لكن سيكون هناك كثير من المطبات خلال 60 يوما.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة، وبهذا إذن يترقب العالم ونحن معه مسار ومآل التفاوض في الشهرين المقبلين، وما سينتج عنه من توافقات يفترض أن تؤدي لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.
0: والآن مشاهدينا إلى فقرة تحليلية مع الزميل محمد حمدان الذي يسلط الضوء على إرث المفاوضات بين طهران وواشنطن ومسار العلاقات المعقد الذي تروح بين الحوار والتصعيد والحرب ثم المفاوضات.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على إرث طويل من المفاوضات بين طهران وواشنطن والعلاقة المعقدة التي تأرجحت على مدى عقود بين الحوار والتصعيد وبين فرص التفاهم واحتمالات المواجهة العسكرية. نستعرض إذن أبرز المحطات التي مر بها هذا المسار التفاوضي وكيف نجح الطرفان في مرات عديدة في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة رغم الأزمات الحادة. يأتي ذلك إذن تزامنا مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا هي الأولى بعد مذكرة التفاهم التي أعقبت المواجهة العسكرية الأخيرة بين البلدين. إذن اليوم في سويسرا انطلقت مفاوضات إيرانية أمريكية وهي ليست المرة الأولى التي يتفاوض فيها الطرفان رغم خصوصية المرحلة الراهنة. فبين طهران وواشنطن إرث ثقيل من الخلافات وعدة محطات من التفاوض التي تغيرت خلالها المفاهيم والدبلوماسية وطريقة التعاطي وكانت محكومة بمحددات السياسة الخارجية وتوجه الإدارات والقدرة على بناء الثقة. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 تسببت أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران بقطع العلاقات، فتفاوض الطرفان عبر الجزائر ووصل إلى صفقة، لكن العداء والعقوبات لم يتوقفا طيلة السنين اللاحقة. في ثمانينيات القرن الماضي أصبحت فضيحة إيران كونترا التي تؤكد بيع أسلحة الأمريكية لطهران مقابل الإفراج عن محتجزين أمريكيين في لبنان ملفا كشف عن تفاوض سري بينهما ليؤدي تقاطع المصالح أحيانا لتغيير المفاهيم. بعدها إذن استمرت السياسات الأمريكية الصارمة، لكن الانفراج حصلت حين تولى الإصلاحي محمد خاتمي الرئاسة سنة 1997 وعقدت جولات حوار بين البلدين حول أفغانستان العراق وذلك بين عامي 2001 و2003، فتأثرت العلاقات بالمصالح الإقليمية. لكن في فترة ولاية الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد وكذلك الأمريكي جورج بوش عاد التشدد مجددا والذي تزامن وتطوير البرنامج النووي، وعقدت مفاوضات سرية وأخرى علنية في فترات لاحقة امتدت لسنوات لعبت فيها سلطنة عمان وسويسرا دور الوسيط. استمر إذن هذا الحال حتى مع وصول الرئيس الديمقراطي باراك أوباما إلى البيت الأبيض في 2009، لكن تسلم المعتدل حسن روحاني الرئاسة في طهران في 2013 غير الكثير وتوصلت إيران إلى اتفاق نووي مع السداسية الدولية. هو الاتفاق إذن الذي انسحب منه دونالد ترامب وكان ذلك في دورته الرئاسية الأولى، فتوقف مسار التفاوض ودخل إذن الطرفان في تصعيد سياسي على ملفات نووية وأقليمية وصاروخية. لكن حينما خسر ترامب ووصل جو بايدن إلى البيت الأبيض في 2021 عادت المفاوضات المتعثرة حول ذات الملفات. ترافق ذلك مع وجود محافظ متشدد في الرئاسة في إيران وهو إبراهيم رئيسي. عاد ترامب وحافظ على المفاوضات مؤقتا لكن بتشدد سياسي أكبر، تحول مع الوقت إلى حرب عسكرية غيرت الصورة النمطية للصراع السياسي. حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب مرحبا بك.
2: محمد،
3: هذه مفاوضات لأول مرة تجري بعد حرب وبعد توقيع المذكرة. كانت المفاوضات السابقة والتي استعرضنا جزء منها لمحاولة عدم الوصول إلى هذه الحالة. صحيح. من الحرب، ما المختلف الذي تراه في سير هذه المفاوضات؟
2: المختلف أمران. الأمر الأول هو أن هذه الحرب التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران ليست بسبب العلاقة بينهما بل بسبب شيء آخر وهو إسرائيل، وهذا شيء متغير يعني جدير بالاهتمام. المسألة الثانية أن هذه المفاوضات تجري بعد أن أجبر الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم وخاضا العمل العسكري واستخدم فائض قوة كبير جدا ولم يصل إلى تسوية. لا أمريكا هزمت إيران ولا إيران استطاعت أن تفرض قواعد على أمريكا.
3: لنكمل إذن فيما يتعلق بسلوك الإدارات الأمريكية، طبعا في محاولة لفهم ماذا سيجري، كل إدارة كان لها سلوك تفاوضي صحيح. مختلف. الآن الرئيس ترامب الذي خرج من الاتفاق السابق يحاول الوصول إلى اتفاق جديد. ماذا سيكون موقف الإدارة المقبلة سواء كانت من حزبه أو إن كانت ديمقراطية وهم يعترضون من الآن على هذه المذكرة؟ كيف تتعامل الإدارات مع الاتفاقات؟
2: بالتأكيد سيكون هناك إشكال كبير. لا نعرف شكل الاتفاق إنه كيف سيكون، لكن في متغيرات. أولا البرنامج النووي الإيراني تم تدمير جزء كبير منه. نحن لا نعرف ماذا جرى في المواقع النووية الأربعة التي تم قصفها، فردوس، إصفهان، ونتانز وبرشين، ولا نعرف بالضبط حجم الدمار. ثم المسألة الثانية، لا نعرف أيضا شكل الاتفاق النهائي من حيث الامتيازات التي ستمنع إلى إيران اقتصاديا ولا حتى سياسيا بالنسبة للترتيبات في المنطقة. لذلك سيكون هناك إشكال ربما من جانب الديمقراطيين وحتى لو كان رئيس جمهوري. لكن دعني أذكر محمد أن هذا الاتفاق بالمحصلة، إن حصل اتفاق نهائي شامل، سيكون على قاعدة أن البرنامج النووي قد تم تدميره إن لم يكن إضعافه بشكل كامل جدا.
3: لا حاجة تقصد لا حاجة للعودة لي.
2: وبالتالي لا حاجة للعودة أصلا لبحث البرنامج النووي، خاصة أنه سيكون في وقف للتخصيب من 15 إلى 20 عاما، فمعضلة البرنامج النووي ستكون قد تحلت. يبقى بعض بقايا الدور الإقليمي لإيران التي ستكون بالتأكيد قد تم فيها نوع من التسويات التي قد لا تثير حفيظة الرأي العام الأمريكي ولا الجمهوريين والديمقراطيين بشكل خاص.
3: هذه المفاوضات التي تجري الآن، ما الذي تقرأه فيها؟ هل هي مرتبطة بالملفات التي نستعرض جزءا منها، ومنها طبعا ملف النووي، أم ربما تتطور لإعادة تشكيل العلاقة بين البلدين؟
2: الإيرانيون يخوضوا هذه المفاوضات على قاعدة أساسية، إعادة الشرعية، ترتيب دورهم الإقليمي، الاعتراف بسلمية برنامجهم النووي وحقهم في امتلاكه، وعدم العودة إلى حرب مع الولايات المتحدة. الأمريكيون يريدون نهاية تقول أنهم لازالوا أقوياء في المنطقة وحاضرين، يستطيعون فرض الأجندة، أمن إسرائيل لا يمكن المساس فيه. والأمر الثالث أن أمر مسألة أمن الطاقة لا خطر عليها. باعتقادي هذا الأمر، مسألة الأخيرة أمن الطاقة، سيكون نقاش كبير عليها، خاصة أن إيران ترمي بورقة المضيق وإغلاقه كل مرة تعثرت فيها المفاوضات.
3: وبالتالي هل سينعكس هذا الاتفاق على الإقليم؟
2: بالتأكيد سينعكس ذلك الوضع في لبنان، سينعكس ذلك حتى الوضع في غزة في الترتيبات النهائية، لأنه ما سيتشكل في الجنوب اللبناني سينعكس تدريجيا ولو بعد فترة على الوضع في غزة.
3: طيب، ماذا بخصوص ما يجري حاليا في سويسرا؟ ما الذي تتوقعه لاستمرار التمثيل للفرق التي ستشارك، لاستمرارية أصلا التواجد الإيراني داخل هذا المنتجع؟
2: الأطراف المنخرطة، الولايات المتحدة والإيران والوسطى، يعرفون لديهم فترة الآن 57 يوما، 3 أيام مضت الآن، هناك 57 يوم من الماراثون التفاوضي، هناك رجال فنية ستعمل. البوابة الأساسية هي وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان. إن لم يحصل هنالك وقف حقيقي إسرائيلي والتزام، ستكون المفاوضات متعثرة. ما أراه الآن أن إسرائيل تتحدث عن إعادة تموضع، إعادة انسحاب، إعادة ترتيب لقواتها مع وقف العمليات العسكرية. هذا سينعكس على المفاوضات وعلى الملفات الكبرى، موضوع الاقتصادي، الأموال، استرداد الأموال الإيرانية والقضايا الأخرى العالقة.
3: سريعا جدا، أنت بدأت العد منذ توقيع الاتفاق.
2: نعم.
3: هل هنالك رؤية في إيران لتبدأ عد 60 يوما منذ انطلاق المفاوضات فعليا؟
2: المفترض
3: أو تطبيق البند الأول؟
2: المفترض أن 60 يوما تبدأ بعد توقيع الاتفاق، من بدء الفرق العمل الفرق، والذي كان مفترض أن يبدأ في اليوم التالي، ولكن الفرق لم تذهب بسبب الوضع في لبنان، وبالتالي نحن نتحدث على الأقل عن ذهاب يوم أو يومين أو ثلاثة، حتى يومين. شكرا. على الأقل في سبب هذه البيروقراطية.
3: شكرا جزيلا. شكرا لك محمد. تنتهي هذه الفقرة إذن، ونعود لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644 8727.
2: قول دواء قول.
1: يا سلام.
3: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هايوي يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
4: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
5: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
6: بالعلم بالأدب.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز، مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
6: يا يوسف خذ واعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
2: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: ابن عمين حارثة رضي الله عنه. حارثة في أسئلة كتير جات بسبب حارث، وكلها تقريبا يعني في موضوع البر. يمكن هقول معلومة حاجتين يعني إن شاء الله ممكن تساعد كتير. لما تسمع أي نصيحة أو أي موعظة، أول حاجة تطبقها على نفسك. مش أول ما تسمع تقول اللي جنبك سامع الشيخ بيقول إيه، واللي جنبك يقول اللي جنبه سامع الشيخ بيقول إيه، ودايما فتلاقي إيه الأب قاعد يروح باصص ابنه ركز مع كلام الشيخ خلاص. فاللي الأب ده مثلا عنده 65 سنة، فبيقول لابنه اللي عنده 35 سنة ركز مع كلام الشيخ، يروح ابنه بصص على اللي جنبه ايه ابنه هو ابتدى يقوله ركز مع كلام الشيخ. طب ده هيقول لمين؟ استنى عما يكبر يقول لحد، فبيتوه الأمر بعد كده. فنصيحة أول حاجة لما تسمعه مثل هذه الأمور انك تطبقها على نفسك أولا. الحاجة التانية بلاش الوالدين يستعملوا بر الوالدين كأنه سيف ويدنه يهدد بيه، زي موضوع كده بعض الرجال بيستعمل لفظ الطلاق أو التعدد، فياخد اللفظ ده أو اللفظ ده كل شوية يهدد بيه، فكل شوية يقول أنا هطلقك، طب علي كذا، طب مش أنا روح أتجوز، أنا روح أعمل كذا. ده دلوقتي بياخد حاجة في الشرع موجودة بيهدد بيها وبيلعب بيها. فبرضه نفس الكلام، الأم تقول له إيه كل هو خلاص لا يجد مسكن فيش مكان، تقول طيب أنا بقى أمك ومش راضي عنك لغاية ما تاكل إيه السدرين دول، فهيأكلهم هيحطهم في ودنه مفيش مكان، وربطيه بأخرة ورضا الوالدين ورضا هيروح فين؟ مش راضي عنك لو لبست النقاب. أنت مدركة لو جيت يوم القيامة ومع أمهات المؤمنين كده وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وكل هذه الكوكبة، وبعدين تتعرفي وسطيهم إن بنتك لما حبت تتشبه بيهم أنت قلت ليها واستعملتي سيف بر الوالدين أيا كان الحجج. وطبعا الموضوع بيزداد يعني صعوبة عما يكون الأب ظاهرا من أهل الاستقامة والأم كده بحجتي ما عشان تتعرف وتتجوز على أساس يعني كل المكشوفين يتجوزوا. الموضوع ده ملوش علاقة يا جماعة، إيه هو سبب لكن مش إيه، ما تحطش كل حاجة في الموضوع. فرجاء بلاش نستعمل لأن هيرخص بير الوالدين، ده لازم يكون عميق. اللي بيستعمل لفظ الطلاق كتير هيجي بعد كده يقول لها إيه طب عليا كذا لو عملتي هتعمل ليه، اللفظ ده رخص. فلازم تحافظ على ايه قداسته، لازم تحافظ على القوة بتاعته. فبر الوالدين ده ما اجمله ان كان في موضعه، لكن في كل صغيرة وكبيرة برضه في امور الدنيا وامور اللي الورث وبتاعه الكلام ده كله. وبحاول تدي اختك كذا، خلاص تتنازل ليها عن كذا. يا أمي أنا محتاج الكلام ده، أنا بقى مش راضية وتروحي، أو النمط اللي هو إيه خلاص وشها كله مش راضي وتعاملها كله مش راضي، بس كأني أنا إيه. فإيه اللي بيحصل بقى؟ الضغط النفسي. لا يا جماعة، يسروا بر الوالدين، البر البر على الأولاد، يسروا بر الوالدين على الأولاد. هتعثرها طب في الآخر خالص، أنت دلوقتي السبب إن ابنك بيقع في العقوق. آخر حاجة، مش كل حاجة هو واجب إن يسمع فيها كلامك ولا يسمع فيها كلامك، مش كل حاجة لازم يسمع فيها، في حاجات هي دنيوية محض، عليه مضرة ومفيش منفعة كبيرة ليكي. فيعني نرجو نحافظ على الجمال بتاع بر الوالدين ولا نشوش عليه بمثل هذه الأمور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظ آباءكم وأمهاتكم. خوات ابن جبير رضي الله عنه، تكلمنا أن خوات رضي الله عنه كان عنده مشكلة قبل الجاهلية، قبل الإسلام وبعد الإسلام. وخوات لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأخا، هو أنصاري ولا مهاجري؟ ها أنصاري، ماشي، من الأوس رضي الله عنه، لأن الأنصار عبارة عن خزرج وأوس، ماشي، وكان دايما بينهم إيه شناءات وبتاع قبل الإسلام، حتى الله سبحانه وتعالى جمعهم بالإسلام. خوات ابن جبير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر الصحابة رضي الله عنهم وهاجروا إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين خوات ابن جبير وعثمان ابن مظعون، عثمان ابن مظعون، عشان لو جينا في يوم من الأيام نسأل ونتكلم في الشخصية دي، ذا الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات، لما مات بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فده معناه بقى ان هو ليه مكان عالي قوي، ان شاء الله نبقى نتكلم عنه لو تيسر. خوات ابن جبير قلنا ان هو شهد بدر ولا ما شهدش؟ كان طالع بدر وبتاع وبعدين ايه اتصاب. وقلنا في احد القصة اللي هو ايه حكاها الجميلة، وهو كل حكاوي جميلة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أيام الخندق والكفار حصروا المدينة، النبي عاوز يبعث صحابة في مهمة خاصة جدا. إيه هي المهمة دي؟ يعرفوا هل اليهود نقضوا العهد ولا لا. وهم دلوقتي تخيلوا إن كفار بحصرين المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وراء الخندق، حفر خندق كده بينه وبينهم، فالمسلمين واقفين الناحية عشان الكفار ما يعدوش، والكفار هنا، واليهود في الظهر، كان بين المسلمين وبينهم اتفاق يعني مش هيسمحوا ان في حد يدخل في الظهر، وطبعا يهود، فايه نقضوا العهد. فالنبي عاوز يتاكد هل العهد اتنقض ولا لا، يبعث مين؟ يبعث اربعه، ثلاثه من الخزرج وواحد من الاوس. يبقى مين الاوسي؟ ما شاء الله نبهاء، الله اكبر عليكم. خوات ابن جبير والسعدي اللي هو ابن معاذ وسعد بن عباده، والثالث ابن رواح رضي الله عنه. هم الأربعة راحوا واتناقشوا معاهم، قالوا لهم لا عهد بيننا وبين محمد. فسعد بن معاذ أنه يشتم فيهم، فسعد بن عبادة قال له إيه؟ دع عنك سبهم، فالذي بيننا وبينهم أربع من الشتم والسب. قول له شتيمة إيه دي دلوقتي؟ سيبك بقى مش يتهم والسب ده، احنا بيننا وبينهم عمق اكبر من السب. حس ان هم كانوا ايه عندهم يعني الرجولة والمروءة والشهامة دي يعني بزيادة. فبقول انت بتشتم ليه؟ لا لا لا سيبه موضوع ده، انت موضوعك بعدين. فده بيديك ملمح قد ايه خوات ده رغم الذنب اللي عنده، ورغم ان احيانا ايه نفسه بتغلبه كده، بس ما زال النبي بيخصه ودايف، والمفترض المربين والاباء والامهات يتعاملوا كده، مش كل شويه مثلا عاوزين نعمل كده، بس بلاش الاخ ده هو عنده فتنه كده وانا الله يسهل له، الله بقى والله لسه بنعالجه ربنا يعينه. في يوم تاني في وقت تاني النبي عاوز يعرف حاجه من بني قريظه، هيبعت واحد بس، فجاب مين؟ جاب خوات ابن جبير. يعني الأول جابر أربعة، دلوقتي بقى الدنيا عين أدق، يجيب مين؟ خوات ابن جبير. فيقول له يا خوات اذهب إلى بني قريظة ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة. هو طبعا قاعد بيفحص فين؟ في الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي تعب، والنبي بيبعت له مهمة. وخلي بالك هو رايح فين بقى؟ هيروح عند اليهود اللي نقضوا العهد والوحده. تخيلوا في الوقت ده ان في بعض المسلمين خايف يقوم يقضي حاجته، يعني خايف يقوم يعمل حمام. تعرف الرعب واصل لدرجه ايه؟ تخيل كده انك تكون مرعوب، مرعوب لدرجه مش عارف تطلع، تروح عند الميضه تتوضى وتيجي. تخيل بقى ان احنا هنيجي في الوقت الرعب ده نبعت واحد يروح فين؟ ميدان القوميه، وتقول له انا يعني الموضوع ده عندنا، انت اللي هتطلع المهمه دي. ويروح خوات ويبدا يتحرك. وهو بيقول بقى انا طلعت ايه؟ طلعت على الجبل ده، ومن الجبل ده على الجبل ده حكى خمس محطات دمه يخترق عشان يكمن لليهود ويشوف الخبر. ولازم دي مهمه كده ايه خاصه جدا. فقال فغلبني النوم. غلبوا النوم، خلي بالكم هو ايه؟ فاكرين هو بيدفن اخوه؟ يا جماعه كان بيدفن اخوه نام. يعني برضو دي من ضمن الطباع، انك احيانا ممكن انت مش قادر تتحمل طبع عند اخيك، رغم ان هو سبحان الله انت املت مليان مميزات، بس سبحان الله بقى هو ايه؟ نام وهو بيدفن اخوه. زي صفوان ابن معطل كده، كان نومه تقيل وزوجته راحت اشتكت للنبي. ما اشتكتش عشان النوم، لا طبعا، هي الاخوات هتشتكي عشان دي؟ لا طبعا، هي زعلانه من، فزعلانه راحت شكت للنبي قالت له يا رسول الله صفوان يضربني اذا صليت. قال يا ام صلي صلاه بقى بتاعت ربنا بقى وخلوه بالليل وبتاعه، وانا بين يدي يروح ضربني لو صليت، فاذا صمت ضربني. انت متخيل دلوقتي لو الشيخ محمد دلوقتي في اخ جاي اخت من فوق كده نزلت تقول عاوز الشيخ محمد، وبتقول له يا شيخنا والله الاخ فلان اللي معاك وفي الاعتكاف ده اقسم بالله بيضربني لما بصلي واجي اصوم يضربني، الشيخ محمد هيعمل ايه؟ قبل ما تبدا تفكر ايه خد الثالثه، ولا يشهد صلاه الفجر وما تصليش معاك اصلا. خلي بالك دي شكوى اخت صحابيه ماشي، فما دونها هتلاقيها اكيد هتزوق اعلى ايه ابعد من كده. النبي صلى الله عليه وسلم مش هياخد قرار، وتلاقي بقى حد من الصحابه والله العظيم اصلا انا عمري ما ارتحت لصفوان، اقسم بالله ما بيعدي لي من زور، انا من يوم ما شفته كده وهو انا مش صفيله. عارف كده الاخوه اللي اول ما اي حد يقع يقول سبحان عمري ما كنت برتاح لسماعه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه جاب صفوان، قال له يا صفوان انت ليه بتعمل كده؟ قال له يا رسول الله انا راجل شاب لسه متجوز، انا لسه متجوز ركز يا عمار، فعندي برضو ايه عندي احتياج، فاذا اتيت اهلي قالت لي انا بصلي. والاخت الله اكبر مراجعة خلاص والخشوع متمكن من قلبها بتصلي الليل كله. تخيل بقى ان صفوان قاعد ويقلب نفسه يمين وشمال وبتاع، وتخيل بقى الشعور النفسي، انا اتجوزت اخ ما بيصليش قيام ليل ولا ايه؟ فصفوان خلاص بقى خلصنا سبحان الملك القدوس وخلاص خلصنا الوتر، الفجر أز، تروح تقول له ايه انا صايمه خلاص بقى، رأت بقى بالجنة والنار في الصلاة والفلوية وتخيلت بقى القيامة وكده، قالت انا صوم. فصفوان يعمل ايه؟ يضرب. طب موضوع صلاة الفجر، قال له يا رسول الله احنا شغالين بنسقي وبنعمل كذا وبنعمل كذا، فاحنا شغالين طول الليل، انا وقومي بنشتغل طول الليل، ونحن قوم يغلبنا النوم ما بنقدرش نصحى من التعب. مشكلة كبيرة جدا اتحلت ايه؟ في سطر واحد. ايه هو السطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلي لصورة من صور القصار، عاوز تصلي صلي هدي شوية ادي كده موضوع خلصنا الصرف يا ستي. ساعة من 7 ساعات او نجبر الصيام. الحديث اللي كلنا عارفينه بقى، لا تصوم المرأة الا باذن زوجها غير المكتوب، غير الصيام الفرض. عارفين كل الحديث ده طبعا كلكم ايه عارفين، بس هو جاي منين؟ جاي من هنا، نقص القصة دي. طب هو موضوع بقى النوم وكده، قال له يا صفوان صدني اذا استيقظت. غرامة انت مش بيدك وبتحاول تجتهد وبتظبط موبايلك وبتاع وبتقول لواحد صحيك وما صحتش خلاص. ليس في النوم تفريط اللي متاخد فيه اسبابه. الموضوع اتحل والدنيا خلصت والقصة دي كلها. جبير بقى خوات كان برضو ايه احيانا بينام كده، فبيقولي نبت يقول استيقظت، ما استيقظت الا وانا محمول على اعناق رجل. بقول انا لقيت نفسي انا صاحي وفي واحد سحبني وماشي. فاذا هو رجل من اليهود كان حارس المكان وبيعدي لقاني راح وبيتكلم مع واحد يهودي بلغته وكان خوات لاقط. قال له ده انا لقيت ايه واحد هنا حاجه سمينه قوي، يعني انا لقيت صوت سمين. الخوات هيعمل ايه في الموقف الجميل ده؟ هيصحى يقول له استنى ده انا صحابي والنبي بعتني وبتاع واقول لك. قال فظللت اتظاهر بالنوم وايه ارب بيدي على ظهري. عارف انت مثلا واحد بيتحرك كده في ايده ومالين، فانا قاعد اخبط ايه عليه كده اللي اكنه بيطبطب يعني، بس ايده رايحه جايه. وعهدي باليهود انهم كانوا يضعون المعول في وسط ثيابه، يعني يحط كده ايه زي الخنجر جماعه بتوع عمان دول واليمن، حط الخنجر كده فيه. قال وانا قاعد عمال اخبط اخبط اخبط بس ايدي توصل فين المعول ده. فلما ادركته طعنت كبده. اوف ايه خلاص الراجل يهود. فلما عمل كده فهو صرخ وقال السبع، يعني ايه كان في سبع هو اللي اكله. قال وظن اليهود انه هو ده السبع. قال وعدت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي افلح وجهك. فهو استغرب النبي بيقول له ليه كده، لان جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وخوات عمل 1 2 3 4. خواك مؤدب. قال له وجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي اخبرني خبرك. فحكى له قال هكذا حدثني جبريل. هو جبريل برضو لسه حكي لي القصة زي ما انت ايه حكيت كده. قصة بتاعتنا اللي هو المركزية بتاعته خليني اقرأها لكم بلسان خوات. خليني اقول حكاها برضو كان مرتبطة بالذنب بتاعه. يقول انا نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران في مكان يعني. يقول فخرجت من خبائي، انا طالع من الخباء بتاعي كده زي الخباء بتاع كل واحد وخباءه. فاقول انا طالع من الخيمه بتاعتي كده، فاذ بنسوه يتحدث. وانت عارف بقى موضوع خوات من زمان من ايامي ذات النحيين. فهو ايه عنده مشكله، وبعد ما دخل في الاسلام وطلع له الخل مبسوط انت يا محمد. فقال لي قال وحجبني الإسلام ودعتني نفسي إليها فالتفت إليها والجدار قصة الجدار. هو بيقول فإذا بنسوة يتحدث فأعجبني. رجل واضح جدا جدا جدا. هقول لك بقى وأنا بتاع على فكرة أنا خوات بني قريظة، أنا خوات اللي مش عارف إيه، أنا خوات اللي كان بيردفني النبي. لا لا أنا وقعت هنا. قال فأعجبني. طب هيعمل إيه؟ تعرفين هو كان فين؟ كان مع النبي في غزو عادي. ممكن يبقى كان في اعتكاف مع النبي في غزوة. وده نستفيد منه ان الواحد ممكن يقدر يقاوم عدو خارجي، بس في عدو داخلي في برضه معركة جوه قاعد يحاول معاها والكلام ده كله. الفرق بيننا وبين هؤلاء او بعضنا وبين هؤلاء هو فكرة اللي ايه المصارحة والمحاولة، انك تكون صريح ما تعفرش، اعترف ان في مشكلة وانك تحاول ايه تعالجها. قال فرجعت فاستخرجت عبيتي، استخرى كده عباية كده وراح يلبس بقى ويتظبط. قال فاستخرجت منها، قال الأول خد كده ايه زي خزنة كده وطع، وخرج منها العباية بتاعته حلة كده جميلة. قال فاستخرجت منها حلة فلبستها. راح بقى قال لك بقى بقى لا اطلع بقى بلبس الاعتكاف ولبس الخباءات ده وهات اللي اللبس. وقال وجئت فجلست معهن. لا الموضوع ده طور خالص، خلاص راح خالص. طبعا دول ما كانوش اخوات، دول كانوا ناس غير مسلمين قاعدين في سوق وكانوا ايه بيبيعوا. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ده واحد بيعمل وقع في المشكلة دي ومين جنبه في الخباء؟ النبي بقى وابو بكر وعمر وعثمان الكتيبة كلها خلاص. وانت يعني بتحس انك الخباء بتاعك يعني خلاص هيكون مسيطر؟ لا. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته فقال أبا عبد الله، يكون يتمين خوات ابن جبير. وشوف سبحان الله فعلا رؤوف الرحيم، يريد الاحتواء قبل المواجهة، يعني يحتويه كده وانت عارف ايه بيبعت له رسالة كده. قال له أبا عبد الله ما يجلسك معهن؟ ايه اللي معادك هنا؟ انت بقى لو مكان خواتها تقول ايه؟ والله اصل موبايلي فصل شحن، كنت بقول لهم معاكوا شاحن خلاص مش عارف ايه، هو الدكتور قال ان دي داخله معانا اصلا، انا مش عارف اصلا ما حضرتش المره اللي فاتت، ففي اخت منهم بتلخص المحاضره فانا كنت عاوز كشكول المحاضره. الاخت عاوزه تسلم. بتسالني دلائل النبوه. فقال ما يجلسك معهم؟ فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت، قول أنا ترعبت واختلط كله دخل في كله، ما خلاص هيقول إيه. قال فقلت يا رسول الله جمل لي شرد، أصل الجمل بتاعي جري خلاص وأنا أبتغي له قيدة، والجماعة دول بقى بيبيعوا بقى وبتاع، فأنا كنت عاوز واحدة بس إيه تزبط لي كده إيه حبل كده عشان بقى اقعد كل شويه هيدا يشرب بقى وبتاع، وانت عارف الجمل. قال هو خوات يا معا رقي الحكايه، هو اللي بيحكيها، انت عارف لو في واحد تاني اللي بيحكيها هو اللي واضح جدا. قال وانا ابتغي له قيدا. قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المربي صلى الله عليه وسلم يعلم تمام العلم ايه اللي حصل، صح كده؟ عارف كويس جدا ايه اللي حصل. فقال فمضى، بس هو حاسس ان ايه لا ما مش ماشيه كده، هو المشيه دي مش ماشيه ايه، بس هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم. واحيانا اعراض المربي بيبقى اعمق واكثر تاثيرا من كلامه، يعني ان تدخل كده تلاقي ابنك بيلعب الموبايل لعب كده انت عارف ان هو غلط، تروح باصص له كده تقول له ايه تعمل ايه؟ والله انا بس بشوف بس الشيخ بيقول اللي هيتسمعه يوم الخميس الجاي. فانت رحت بصص له كده وابتسمت تبسم المغضب او تبسم اللي كاشف كده وقلت له ايه طيب ربنا يسددك ورحت سايب. هو عارف ان انت عارف ان انت ايه كشفته خلاص. قال واتبعته، تبع النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نقطة مهمة جدا جدا، ان مهما تتكشف ما تبعدش، مش مسألة لا انا بص هو الشيخ اكتشفني وانا في الخباء وكنت بكلم اختي وبعدين وبتاع فانا مش هصلي معاه واخد الشنطة بالليل وهم ساجدين وامشي. لا. قال وتابعته، تابع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هو مش عاوز يبعد عن المربي، لان لو بعد عن المربي خلاص مين هيربيه؟ يبقى نفسه والشيطان هيستلموه وهم دول اللي وقعوه. قال فألقى رداءه صلى الله عليه وسلم ودخل الأراك، دخل باقي شجر الأراك كده كان إيه يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. قال فتوضأ فأقبل والماء يسيل من لحيته على صدره، يعني النبي خارج كده ومتوضي وبتاع. فقال أبا عبد الله ما فعل بعيرك الشارد؟ أخبره إيه الجمل لسه ورده الدنيا أخبرها إيه؟ فهو طبعا هيقول له ايه يعني ما فعل يا ابا عبد الله ما فعل شراد جملك، ايه الاخبار؟ يقول ثم ارتحلنا يعني اقول لك ما كانش في حاجة، انا خلاص لساني اعتقل ولم يعد سمى حرف ينفع اقوله، فسكت. واخدين بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيجيبه سنة سنة. هو في الاول ايه قال له ايه الاخبار انت ايه اللي معادك هنا، قال له بس انا مش عارف ايه، قال له طيب وردش عليه سابوه مش. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم اتوضى ومش عارف ايه والكلام ده كله، هو طالع سأل له السؤال ده، يقول ثم ارتحلنا مشينا فجعل لا يلحقني في المسير طول ما احنا ماشيين الا قال السلام عليك ابا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل. طمنا اخبار الجمل ايه والشراد بتاعه. وخلي بالك وده من الجمال، مش هيروح بقى هو يقول كده، يروح ابو بكر ضغط على ابو عبيده يقول له صاحبك وهو ليه بقى. احيانا المربي بيكون قايل ايه لكل اللي في الجامعة، يقول لهم بصوا هو الاخ عمير عمل كذا بس ايه محدش يقول لحد، فيجي يقول لعمير اخبار الشحن الموبايلي يروح كله ضحك وعاوز عمير ما يفصلش. المربي المتربي يفصل من المربي الغرفة الزجاجية ده، ان هو كل حاجة ايه زي اختك كده تقول لها على حاجة وانا عندي مشكلة وبتاع تقول لك لا قول انا اختك، انا كاختي موسى قول لي انا السدر الحنين انا السر، فيروح يلاقي السر كله تروح كاتبه في جروب العيلة بالله عليكم حد يخرج بره الجروب. ويعيني بقى الولد شايف في العيد كله بيبصله بصة كده ايه فيها انتقاص هو مش فاهم وسيرته ايه على الجروب. قال فجعل لا يلحقني في المسير الا ويقول السلام عليك ابا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل. اقول فلما رايت ذلك تعجلت الى المدينه، لا بقى انا ادوس بقى بالجمل ده واطلع بقى بعيدا هنا اصلا الطريق كله ايه هيستلموني كده، شي كل عم يشوفني عند الميضة كل عم يشوفني في التعب بين الصلوات يقول لي اخبارك جبت الشاحن عملت ايه، لا مش انا عاوز امشي عاوز اجري. قال واجتنبت المسجد والمجالسة الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا برضه ايه حاجة خطر كبير قوي، ان الشيطان يبدأ يقول لك ايه بص احسن حل ابعد، فبيقول انا رحت بعد عن الجامع وبعدت عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. هو بعد ليه؟ هو مش عارف يرجع، مش عارف يرجع. وده حل مؤقت انك بس اتخربش اللي جواه كده، لكن لو دنيتك كده طول الفترة عمره ما هيرجع. وهنشوف النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي هيزيل الحاجز ده. قال فلما طال ذلك طولت انا في البعد مش قادر اعمل ايه. قال تحنيت ساعة خلوة في المسجد، لقيت الدنيا كده هادية والتباس كله مشي مش حد في الجامع، خش انا اصلي. هو ملوش حل تاني الا ربنا، هيروح فين؟ هو هيستعين بمين؟ يستعين باللي خلق الشهوة دي جواه انه يهذبها له. قال فتحنيت ساعة، استنيت كده تحينت ساعة خلوة في المسجد، فاتيت المسجد فقمت اصلي. أو سبحان الله، استعين بالله سبحانه وتعالى. أي إشكال عندك حله فوق وتحت يبعث لك السبب اللي مع الحل. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي خرج في الوقت ده كله مش في الجامع خلاص. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجاء فصلى ركعتين خفيفتين. هو شاف خوات بس راح النبي صلى الله عليه وسلم صلى بسرعة وأنجز. قال وطولت رجاء أن يذهب ويدعني. أنا بقى خلاص بقى خلاص، هو الشيخ شايفني دخلت أنا ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، أنا بقى إيه أنا معاها. وده ملمح مهم جدا، هو طول دلوقتي لربنا ولا عشان يفلت؟ النبي قال هيقول له إيه بقى هنشوف كده. أحيانا بعض الآباء يروح مستعمل سيف أمراض القلوب، يقول له كمان بتطول وحاططني في قلبك شرك رياء، ده أنت ليلتك ليلة، أنت لو كنت بتصلي بالله ما كنتش طولت، أنت طولت ليه؟ عشان أنت حسيت إن أنا دخلنا بقى في مشكلة تانية أصلا لسه محلناش الأولى. قال فقال النبي: طول أبا عبد الله ما شئت. الله أكبر، طول يا أبا عبد الله ما شئت أن تطول، فلست ذاهبا حتى تنصرف، أنا مش متحرك لغاية ما تخلص. صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت في نفسي: والله لأعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا

لكن سبحان الله كان عنده لي الحياء ده. المهم قال: وقلت والله لأعتذرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو برئن صدره. أنا بقى هريح النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرفت خلصت الصلاة فقال: السلام عليك أبا عبد الله. شوف طول الطريق ساعة ما عرف القصة يقول له إيه؟ أبا عبد الله. قمة الرفق واللطف والرحمة. فقال: ما فعل شراد ذلك الجمل؟ أخباري شراد الجمل والدنيا، احكي لي الجمل عامل إيه دلوقتي. قال: والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت. بقول له: يا رسول الله والله ما شرد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمك الله رحمك الله رحمك الله. قال: ولم يعد لي بعد ذلك بشيء، ما تكلمش معايا تاني أبدا في الموضوع ده صلى الله عليه وسلم. عشان كده خوات بن جبير حلف بالله، هو وكان مع أربعة، أخوه عاص بن ثابت وحنظلة رضي الله عنه وخامسهم، إن هم مش يكون بينهم وبين مسجد النبي شيء. فكانوا دايما فين؟ ساكنين لازقين في الجامع. بسبب ايه؟ بسبب هذه التربية وهذا الرقي. خلاصة القصة بتاعت خوات بن جبير رحمة الله عليه، ان هو مهما كنت بعيد ومهما قابلت فتن ومهما كانت عندك حاجة مع الطلاق، اوعى تقف، حاول وقرب من البيئة اللي فيها الصلاح وشوف حد يرشدك. ونفس الكلام للمربين والاباء والامهات، مهما كان ابنك عنده مشكله وكل شويه يروح ويرجع وعماله تشويش، ده لا يقلل مكانته ولا يقلل ان احنا بنتكلم معاه ولا نقلل في اصلاحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذا الرجل قلبه ملئ حبا لله ولرسوله، بس نفسه الاماره غلبته فيه في شهوه ولا غلبته في كذا. فالاصل ان احنا ايه؟ نعين هؤلاء على هذه العقبة، لا نظل يعني نعصر عليهم هذه الأمور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في أمن وأمان وعفو وعافية ويرزقني وإياكم.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة

0: دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: صلي 70 سنة عم صوم، بدك تيجي تفطرني؟ قال إذا كمان ما بتخاف الله؟ صار يبكي. اليوم الموعظة: نعمتان تبو مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون يعني ما لهن عرفانين قيمتهن. الصحة والفراغ، يلي وهذا نداء لأخواننا الكبار بالسن، كل شي فوق 60، يلي عم يقوم يتوضى لحاله، فوت على الحمام لحاله، وبينزل على الدرج وبيروح على الجامع لحاله، هذا ملك. ملك الله عز وجل يعزنا ولا يذلنا ولا يعيزنا، لا لحبيب ولا لقريب ولا لغريب. تصور انه بده يفوت واحد معك لبيت الخلاء ويساعدك، او يركبوا لك قسطرة. كنت مع اخ انا ما لي عرفان شو معه، راي معه على الاسرة العدلي، صار معه موقف حيدفن حاله بالمكان اللي صار معه هذا الحادث. هو مركب قسطرة ولابس بنطلون وقميص، يعني ما نعرفانين نحن، والكيس القسطرة ربطه برجله، فلت الكيس وطلع البول. ما شو بدي اساوي؟ اللي عم يروح على الحمام واموره بخير هي نعمه، اللي عم ياكل بايديه الصحن من واحد بده يلقمك، ما بنعرف اذا بيجي هذا اليوم، لكن الحياه مفاجات. الاكل مع التحسين الوالد الله يرحمه ما عاد حسن ياكل، يحطوا له عن طريق الانف كمان ما عاد زبط، فتحوا له وين؟ بالمعده. اول انسان يخرجوا له يعني ما يخرج منهم من الغائط عن طريق المعده، هذا اللي عنده مشكله يعني بالكولون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة. هلا نحن عايشين ونسيانين، تاخذ وبينزل على الدراج وفتح السيارة ومرش وضله ماشي، واللي بيروح على الشغل ويوقف بياكل شاورما بس هي إذا وقفت وبلش الامتحان بتحس حالك انك انت ملك. شكور الله عم تركع. شفت انسان مريض عم يصلي على الكراسي، قلت له شو بتشتهي بهالشهر رمضان؟ قال لي مشتهي اسجد بين ايدين الله سجود بس هيك مثل الناس. قال لي ما بيطلع بايدي. صحة تاج على رؤوس الاصحاء، تاج لا يعرفها إلا المرضى. مرة عم زور أخ في المشفى، كنت المشفى الشامي، دخلت عم زوره وقت الغرفة قدام منه، عم يصرخ صريخ، عم ينادي، وبلش يعني فلت الزنبرك معه، الله يعين المريض. وجوا الأطباء وكذا، قلت له للطبيب شو؟ قال لي ما عم يتحمل الألم. الله يعيننا. دائما اسمعوا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ما أوتي أحد بعد الإيمان بأفضل من العافية. عافية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك العافية والشكر على العافية وتمام العافية والغنى عن شرار الناس. ديروا بالكم على صحتكم، وأكثر شغلة بتضر بالصحة هي الأكل، والأكل ما له ضوابط عند الإنسان. فاتحين لعلى البحر، وبرمضان صوموا هيك مفكرين الحديث. فيك تتسحر 4-5 تمرات مع كاسة شاي ظريفة هيك وحاجة؟ لك ما بحسين. هلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، متى ما زودتها بتتحمل. يعني ضروري يقصوا لك معدتك، ضروري يقلوا لك صار معك سكر ممنوع عن اللي وممنوع عن الهي، عيش باعتدال. بعدين احبابنا نحن ما عندنا ثقافة الرياضة، المشي ليش هو السيارات؟ هلا اللي عنده محل بالصالحية وجاي يحضر الدرس، مشان شو السيارة؟ وانت ساكن بالجسر الابيض ليش انت مقتين السيارة اصلا؟ خليها للشغل هيك المناسب، الواحد راح يوم الجمعة ما له شغل. انا السيارة عندي ما بستخدمها، يعني شو بدي لكم، بعبي البنزين كل شهر مرة، ما له شغل عندي. اليوم روح مشي، امشي ميلا واعد مريضا، وامشي ميلين امشي واصلح بين اثنين، وامشي ثلاثة اميال وزر اخا في الله. الطواف مشي، والصلاة صلاة حركة، حركة بركة. ما له حسنان. على كل نعمتان مغبون فيهما، يعني لا يعرف قدرهما، الصحة والفراغ. شو الفراغ؟ هلا انت يعني في عندك مثلا كل طور له فراغ معين، في من 15 للعشرين في طور معين، من 20 للثلاثين كلياتنا عندنا فراغ. اجت وسائل التواصل، هيجي يوم من كتر الهموم، لان هم الانسان ما في وقت. هلا ما عندك شيء، تعال احضر بالجامع، صدقا من 3 أيام جاء أخي وسلم علي ودي أتصور وكذا. قلت له من وين جاي؟ قال لي جاي من النبك، أحضر الدرس وارجع. ونحن هون اللي قاعد قدام الجامع ما له فاضي، ما له فاضي، هو عم يقول ما له فاضي. العبادة صارت ثقيلة علينا، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. الشعب السوري ما عنده شيء، كله خواجات. عن جد معروف هلا زي شي يوم بدي احكي لكم عن الشعب السوري، يعني معروف ما بينزل على المحل. هلا هون بالشام يعني وحدة، اخواننا بحلب ما بيفتحوا الا بعد التراويح، دستور منهم يعني. بدك حاكيني بعد العصر. نحن هدول اذا بدك تاخذهم على المانيا ثاني يوم بفصلون من الشغل كلهم، اهل الشام واهل حلب واهل حما، عندهم جماعة 7:30 بدك تكون بشغلك. احنا هون موظف صغير. هلا الدولة شوي عم تضبطهم. الفراغ نعمة، هذا الفراغ ملي بما ينفع. لذلك الوقت له قيمة في الإسلام. اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك. ترجع على حالك هيك من 10 سنين سيدنا عمر كان أصلع، سيدنا عثمان كان أصلع، عميل لي إنه أصلعنا، وسيدنا علي كان أصلع. عم نأخذ لأنه على الفجر يعني المبشرون بالجنة صلعة هيبة، بس يعني إنه واشتعل الرأس شيبة. اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك. لا تقول لي كله بده يمرض، كل شيء له دواء إلا الهرم. شو بده يرجع؟ لا بضلوا يشدوا ويمدوا وتجميل بعدين شو؟ بيفرطوا المحرك. نصيحة، لا شباب ولا نساء، خليك أورجينال على الصبغة اللي الله صبغها عليك وعليك. لا تربي ننفخ من هون بنزلوا شو؟ هذا خلق الله، شو بدك بهالقصة؟ هيك أنا خلاص صار عمري 40 هادوة 50 لأحد أخوان الكرام. قلت له عايشين ستك وجدك؟ قال لي ايه والله. قال لي ستي ما بتخليني نادي لها تيتي. قلت له لا تكبرني، انا اسمي مثلا سعاد، اسمي مثلا كذا، شو لساعتي صبيه 70 سنة، بيطلع على مغني يلبس لي الابيض والهي قديش عمره 65 سنة. لك بده كفني لفه، هذا كفني لفه. لك مو عيب، مو حاجة. يعني مبين انه خلاص، يعني اذا هو متزوج عنده يعني احفاد، خلاص بيجي واحد بيقول لك اعتزلت، هذا صائب، خلاص حاجة. ما عم نفهم. عبدي شاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك فاستحي مني فإني استحي منك. عيب خلص. صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك. هلا نحن شفنا بعيوننا انه شلون قلبت المنقلة على البشر. واحد كان كبسة زر، حدث معين، اساطيل من السيارات، اساطيل من الاموال، من الموظفين، من الحسابات البنكية جمدت. شو صار؟ زلزال. وهذا بيجي دائما. لذلك لما أنت بتكون الله عطيك النعمة، هل تؤدي حق الله فيها؟ هل كنت تطعم الفقير، تحسن إلى الناس؟ صار بيني وبين أخي حوار، عم قل له يعني أنه أنت منغمس بالدنيا وكذا، قال لي أنا عامل مشروع بعد 65 أعمل توبة إلى الله. أعطيني ضمان. في أخ إجا لعندي من قبل الألفين، فعم قال لك يا أبو فلان، قلت له صار عمرك 70 وأنت لهلا ما حجيت، وأنت زلمة يعني ميسور. قال لي شوف كم ولد عندي بدي جوزهم ويشتري لهم بيت وحيط، وهي قال لي بإذن الله من هون لخمس سنين قال لي وما بطلع إلا معك. قلت له ما حدا ضمنان لا خمس سنين، صدقا تاني يوم توفى. جبت ابنه قلت له تعال لك أبوك مو حاجج وكذا، وهي روحوا عملوا له حجة بدل والله يتوب علينا. أولاده أخذوا التركة وكل واحد راحوا، ما حدا سائل عنك. غناك قبل فقرك، قال وفراغك قبل شغلك. هل أنت فاضي؟ تعال على الجامع نازل والله شو لك مجلس العلم هذا يحج إليه روضة من رياض الجنة. شو هاد تجي هيك بتغسل قلبك؟ بيجي والله والله بيجي من عم اقول لك من النبك، مو جاي من الزبداني ولا جاي من مشروع دمر ومن اتسيا، من النبك. النبك 90 كيلو. قال لي طلعت من بيتي جاي احضر الدرس على صلاة الظهر هلا هلا برمضان. بعدين اخواننا الكرام في الفراغ في شيء بالليل وفي شيء بالنهار. إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. في بالليل الليل حق العبادة، ولا نحن ثقافة العبادة هي لك حينما لذ المنام وأقوم طي التليفون وقوم صلي وتعبد وطلب منه شعور باللذة. لك في لذة غير لذة الأكل، غير لذة الشرب، غير لذة المال، غير لذة الجاه، لذة الوقوف على باب الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وينه؟ في فراغ ما في شيء. طب تعال لكم هلا شلون فراغك قبل شغلك. هل أنت مو قاعد ببيتك؟ ما عندك شيء أصبح، ما عندك شيء. أتصور هلا أنه أنت بالعناية المركزة، أو قالوا لك هيك فجأة، ها فجأة هي بتجي فجأة شوية اضطرابات بالدم عملت شوية تحليل قال لك صار معك فشل كلوي كل 3 أيام بدك تغسل. هلا انشغلت بشغلة مو بس أنت، أنت ومن حولك، صير بده مين ياخدك ومين يجيبك ومين يدفع لك فلوس. لا تفكر انه والله منظمات ومشافي وهي مش بيقولوا لك اخي نحن الجهاز من عنا والمواد عليك. يعني هذا هون هلا انشغلت، او لا سمح الله انسان تم يعني اخذوك على السجن. وين السجن؟ الواحد بينام مع 100 زلمة وهذا بشخور وهذا شرير وهذا خمرجي وهذا سكرجي، ما فيك يعني مثل ما بيقولوا تتعبد الله هيك بصفاء. هلا هون انشغلت. فلذلك شو عندنا نحن؟ ما في شيء. عطوا حق الله، إن لربك عليك حقا، أي من حافظينا. شو بالله؟ إن لنفسك عليك حقا. وقت الأكل بيقعد ساعة، جيبوا لي السلطة وجيبوا لي الشوربة وحطوا لي التمر قبل الفطور وهيك. يعني شو بدي لكم معادلة قصة وحكاية؟ هو الواحد حسبه ابن آدم لقيمات. وقت الصلاة على وقت التراويح نص العلم تطلع بالركعة الثانية، لك هي الصلاة اللي كان يصليها النبي. شو بدك تروح تصلوا مثل تبع اندونيسيا الله أكبر الله أكبر طالع نازل مثل بيحطوهم بالوسائل التواصل؟ ما بتشبط هيك، بدك توقف بدك تتعب. الأم حتى يجيها مولود بالطلق بتشوف الموت. كان يقوم من الليل حتى تتورم قدما، لكل وقت واجب. أيضا الوقت يمضي بسرعة. نحن ليش نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؟ الصحة حكينا عنها، الفراغ، الوقت الله أقسم فيه، قال والليل، قال والضحى، قال والفجر، قال والنجم، هدول كلهم الوقت. طيب، نحن عمر الإنسان بالنسبة لل يعني أعمار النبي عليه الصلاة والسلام غير الأعمار للأمم اللي قبل منه. فسيدنا نوح، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، مع أنه قال سألوا لسيدنا نوح صف لنا هذا العمر، قال دار لها بابان، دخلت من هنا وخرجت من هنا. هذا 950 سنة. أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، هو الواحد حتى يعقل ويفهم ويصير يعني هيك يعني يستوعب 20 سنة. صفيانين 50 سنة. طيب اللي عمره هلا 50، شو صفيان؟ 10 سنين. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل ما يجوز ذلك. يعني هذا اللي بيصير 70 و80 و90 هذا قليل، هذول يعني بتلاقي بسموه معمر ما شاء الله. له زرت الدكتور مازن المبارك قبل رمضان بيوم، الله يعطيه الصحة، ما شاء الله ما شاء الله، 100 سنة. سيدنا الشيخ رمضان 108. بارح حكوا لي أحباب قال صايم، يا سيدنا صايم، بيجي واحد ما هي عم تجاني، ما في شيء عم يكذبها، قال إذا معته عم يجعوا شيء تاني. يعني إجا أب جايب ابنه، أب جايب ابن جايب أبوه لعندي سنة قبل الماضي، قال له هي مثل ما قلت لي جبتك لعند الشيخ الملا، قلت له تفضل سيدنا شو هي، قال لي تفضل خليه يحكي لك ابني. المهم قال أخذوا معه قرحة وكذا وهي ومنعوا الدكتور من الصيام. قال لي سيدنا يعني قال لي هلا يعني بيجوز من الله هذا الحكي اللي عم يحكي ابني؟ قلت له يا سيدنا وكذا، وصرت قل له انه هيك وليس على المريض حرج. قال لي هذا انت هذه بسمعك دروسك؟ قال لي هذا بيطلع معك كلام؟ قال لي اني صار لي 70 سنة عم صوم، بدك تيجي تفطرني؟ قال لي انت كمان ما بتخاف الله؟ صار يبكي. جبت له كرسي دم دم. قال لي والله ما بفطر. اخذت ابنه على جنب قلت له اتركه، هو يريد ذلك، هو ولد عليها وعاش عليها ويموت عليها، هو حابب. والدنيا شتاء يعني كنا يعني مو مثل الصيف. أول شيء الـ يعني الـ الأعمار قصيرة أخوانا الكرام. رمضان شوفوا بارح بلش رمضان، اليوم 13. الأمر الثاني ما مضى لا يعود. هلا نحن مساي برنامج وكذا وهي وتصميم وهي شو عدلنا اياه ونرجع هون هي محينا اياه وهي العمر ما صليت التراويح امبارح عظم الله اجركم. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا فاتته ركعتي قيام الليل يعني صلي 2 أو 4 صلى من الضحى 12 ركعة. يعني يلحق لحق وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ما من يوم ينشق فجره إلا ومناد ينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. لذلك الله بيخاطبهم يوم القيامة، أولم نعمركم، ما أعطيتك أنا العمر 50 سنة، شو عم تساوي؟ والله يا رب كنت عم أرجل، والله يا رب كنت عم أشرب تتون، أقعد مع رفقاتي. بيجي واحد هيك يعني هدول والله على رأسي كل الناس اللي بيحبوا الشام، وهي بيجي أول ما يجي على الشام بدل ما يجي على الجامع اللي كان يصلي فيه فتلي على القهوة اللي فايت فيها، كان هون كنا نحشيش، هون كنا نأرجل، هون كنا مع الشباب. وين الجامع طيب؟ وين جلسة الذكر؟ وين؟ الأمر الثالث، القليل من هذا الوقت كثير. يعني مو هالدرس أنا نص ساعة، هي نص ساعة بهذا الزمن، يعني بيقعد في فسفس على الفيسبوك، هيك أنا هيك بيسميها، بيوطس هيك، يشوف يعني يعمل هيك يعني دورة. شوفوا إخواننا الكرام، القليل عن القليل، هذا حديث قض مضاجعي عندما سمعته. يا هيك شغلة عشر دقائق، بعشر دقائق تزبط الشغلة، بعشر دقائق تجي على الدرس بتسمع شغلة. لذلك هلا أنتوا اللي عم تسمعوا الدرس واللي قاعدين، خاصة اللي عنده فيسبوك، تشيروا بعتوا، يمكن يسمعوا واحد. اسمعوا حديث بالبخاري، رواه البراء بن مالك قال: جاء رجل مقنع بالحديد، كان في غزو، قال: فجاء هذا الرجل وهو مشرك عابد لغير الله، جاء إلى النبي قال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ أنا بدي أسلم، يعني يا أسلم وتعطيني التعليمات أو اللي يعني روح قاتل، أيهما أبدأ؟ قال: أسلم ثم قاتل. قول أشهد أن لا إله إلا الله، شغال الضربها، قال له أسلم ثم قاتل. قال: فأسلم فقاتل، بعد عشر دقائق قتل، استشهد. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. قل الراوي: هذا رجل لم يصلي صلاة ولم يسجد لله سجدة. تغلي صغيرة، هذا هو الوقت. شو سوى النبي؟ قال له أسلم، توكل على الله، على الشغل، سجدة ما سجد، صلاة ما صلى، ولكن النية بهالعشر دقائق اللي الله عز وجل بجوز بهالرمضان يجي يسمع درس، يعبي مخه، يشتغل شغل أحسن من اللي صار له 50 سنة يعملوا فيه. عمل قليلا وأجر كثيرا. آخر شيء إخواننا الكرام، هذا الوقت سريع الانقضاء، ورمضان هو يعني نموذج، شلون 13 يوم شلون راحوا ما بعرف. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار. بالآية: كأنهم يوم يرونها، الحشر والعرض على الله، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذا هو الوقت تبع الدنيا. لذلك اغتنم، أختم بها، في الفراغ فضل ركوع، سنة، ضحى، قيام الليل. شو؟ وبعدين أنا أحكي لكم، جاهد نفسك على العبادة، لأنه هي تجي تقلك أنه والله قوم وقف بين إيدين الله، نفوس تعبانة، أمارة بالسوق، ما حتقلك إلا فيسبوك وأكل وشرب ومدرج ليك، خذ سيجارة وأرجيلة وجيب رفقاتك وتعال نحكي، قوم بتلاقي بدي يلعب رياضة، بتلاقي هو تعبان بس أخي بده ينزل وزن، بده سعرات. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، عسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح مات قبل سقيم، ذهبت نفسه النفيسة فلته. هاي رمضان عم يمشي، واليوم 13 رمضان، هو دائما بين العشر الأول والعشر الثاني ببنشير البني آدم، ما في جلد على الطاعة أصلا، ما في خطة استراتيجية يعني للصيام ولليلة القدر، واللي هي لو عاملين نحن مخطط وكذا، وهي كنا غير يدي يفوت على كأس العالم بده يشتغل قبل 4 سنين، رمضان أعظم من كأس العالم. مع ذلك هلا نحن، هلا مو اليوم الخميس، الخميس الجاي ليلة الجمعة أول ليلة من ليالي العشر، ليلة 21، يمكن نصلي صلاة المقنطرين إن شاء الله ربي بيفتح عليكم. وهيك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة عم تقوم وتمشي وهي شكر الله، شكر الله، لك لا بدنا بيوت ولا بدنا ملكانات، ولا بدنا مناصب، خليها المناصب لأهل المناصب. أنت بخير، شو صار صف الخير؟ عم تقوم وتمشي وتقعد وتفوت على الجامع وتسجد، ناكل تمر، دقوت تمر على الإفطار مع اللبن ظريف على السحور. الواحد ما اللبن ما كتير، دوق التمر مع الشاي، شاي سخن بس مو باردة، ظريفة، تمر ظريفة، خاصة إذا كان رطب أو شغلة يعني هيك. كمان بده يشتري الواحد شغلة ظريفة، مو يقعد. إذا كان عندك أب كريم طعميه رطب مشان أسنانه، مو تجيب لي الدقل. الدقل شو هو؟ الدقل هو الرديء من التمر اليابس. تدعود هيك تعاركوا معاركة، ومسكين هو مركبين له كمان طقم أسنان. في واحد بيحب التمر لأنه بتجيب له يا ظريف، في واحد بيكره التمر لأنه جايب له دقل. في السعودية لحالة 3000 نوع من التمر، مو كل التمر تمر. لله الأمر، يا تمر. ربنا تقبل منا وسل الفاتحة.
5: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02 8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء
3: أول. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية، مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول أمريكي كبير مشارك في مفاوضات يورغن شتوك في سويسرا للجزيرة، قال إن الوفد الإيراني لا يزال موجودا في مقر المفاوضات والمناقشات مستمرة، وذلك خلافا لبعض التقارير المتداولة. وأضاف المسؤول للجزيرة أن الوفد الأمريكي منخرط منذ الصباح في اجتماعات ومفاوضات متواصلة، ونتوقع مواصلة العمل والمفاوضات طوال الليل. وقال إنه تم مناقشة بعض الرسائل الإيرانية الملتبسة بشأن مضيق هرمز، وتم العمل على آليات لمنع التصعيد وضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل. وأكد المسؤول الأمريكي للجزيرة أنه تم بحث آليات منع التصعيد وسبل تنفيذ وقف إطلاق النار جنوب لبنان. كما قال إنه تم إجراء نقاشات معمقة بشأن جميع عناصر الاتفاق النووي. في الأثناء، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الوفد الإيراني المفاوض موجود في برج يورغنشتوك، والمشاورات والمباحثات مستمرة. وكانت الجولة الأولى عقدت بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري فقال إن الاجتماع هو بداية لتحقيق الأهداف، وإن دولة قطر تتطلع للبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهم. وفي تطورات الوضع في لبنان، قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قوته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية، وأن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. حول آخر المواقف في واشنطن بشأن كل هذه التطورات في سويسرا ولبنان وكذلك في مضيق هرمز، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك، ما الذي يقال عما دار في الساعات الماضية خاصة ما يتعلق بتعليق المباحثات في سويسرا؟
1: نعم، في مؤشر مهم على أن المسار التفاوضي لا يزال متماسكا رغم التصعيد الكلامي والضغوط المتبادلة بين واشنطن وطهران. مسؤول أمريكي رفيع مشارك في المفاوضات أكد للجزيرة بأن المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا لا تزال مستمرة، وبأن الوفد الإيراني لم يغادر مقر الاجتماعات خلافا لما تردد في بعض التقارير، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يتوقع كذلك مواصلة العمل طوال الليل سعيا لتحقيق مزيد من التقدم. غير واضح لحد هذه اللحظة مراد ما إذا كانت المفاوضات قد علقت، ولكن هناك توقعات باستمرارها حتى حدود الاثنين. بحسب المسؤول الأمريكي، المباحثات يوم الأحد ركزت على معالجة الرسائل الإيرانية التي اعتبرتها واشنطن ملتبسة بشأن مضيق هرمز، في إشارة إلى إعلان إيران إعادة غلق المضيق ردا على الوضع في لبنان، وذلك إلى جانب البحث في آليات منع التصعيد وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا بالكامل. في هذا السياق، موقع أكسوس كان قد نقل عن دبلوماسي أمريكي قوله بأنه تم إحراز تقدم وصفه بالجيد لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. المسؤول الأمريكي المطلع على سير المفاوضات أكد للجزيرة أيضا بأن المناقشات شملت آليات فض الاشتباك وسبل تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، فضلا عن مراجعة مختلف عناصر التفاهمات المتعلقة بالملف النووي في إطار محاولة لوضع أسس عملية للانتقال إلى مرحلة المفاوضات الفنية. وهذه الأجواء الإيجابية تتقاطع مع ما كشفه موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسي أمريكي تحدث عن تقدم ملموس في عدد من الملفات، واعتبر أن الجولة الأولى نجحت في وضع قاعدة أولية لبناء الثقة بين الجانبين. كما أشار إلى أن الوسطاء القطريين والباكستانيين يلعبون أدوارا مهمة في تضييق فجوات الخلاف بين الجانبين، وبأن هناك رضا عام لدى الأطراف المشاركة عن مسار المحادثات حتى الآن، مع توقع استمرار التفاوض حتى الاثنين قبل انتقال الجزء الأكبر من العمل إلى الفرق الفنية. من اللافت أن هذه المفاوضات مراد تدور حول سلة مترابطة من القضايا، تشمل البرنامج النووي الإيراني، مستقبل مضيق هرمز، وكذلك ملف وقف إطلاق النار في لبنان. وهو ما كان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قد أشار إليه باختصار عندما أكد أن الأولوية هي تحقيق تقدم في الملف النووي وتثبيت التهدئة في لبنان، حيث اعتبر أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر المسار الدبلوماسي. لكن هذا التقدم الحذر يجري أيضا تحت سقف ضغوط أمريكية مرتفعة، كما رأينا من اليوم من جانب الرئيس دونالد ترامب الذي واصل توجيه رسائل شديدة اللهجة إلى طهران، هدد بإعادة توجيه ضربات عسكرية إذا لم تمارس إيران ضغوطا على حلفائها في لبنان لوقف التصعيد، ومحذرا أيضا من أن أي محاولات لإغلاق مضيق هرمز قد يقابل بردود فعل أمريكية، وهو ما يعكس استمرار ما يمكن وصفها سياسة التفاوض تحت الضغط التي تتبع الإدارة الأمريكية. لذلك ما تحقق في سويسرا قد يمثل بحسب الكثيرين تقدما أوليا مهما مؤشر على انخراط الطرفين في المسار التفاوضي رغم التهديدات المتبادلة، وهذا بحد ذاته مراد مؤشر على وجود مصلحة مشتركة في اختبار هذا المسار الدبلوماسي وهذه المحادثات التي يمكن وصفها بالماراثونية بين الجانبين في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين طهران وواشنطن. مراد
0: محمد الأحمد مراسلنا كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أجواء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في بورغنشتوك السويسرية وما صاحب انطلاقها نستعرضها في التقرير التالي.
2: لم يكن الطريق سهلا نحو بحيرة لوسيرن، مشهد أراد رعاته أن يكون قمة تطوي صفحة وتفتح أخرى. بعد شهور الحرب والتصعيد السابقة يحسب لمنتجع بورغنشتوك السويسري أنه شهد أول تواصل رسمي مباشر وإن كان دون مصافحات بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني منذ التوقيع المتزامن عن بعد على مذكرة التفاهم. تصاعدت منذ ذلك التوقيع مخاوف تعثر المسار قبل أن يبدأ، خاصة مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وإعادة طهران غلق مضيق هرمز. لكن الساعات الأخيرة أظهرت حرصا مشتركا أنضجته جهود وساطة حثيثة على تجاوز عقبات اللقاء، جهود أدت وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي مطلع إلى اجتماع ثلاثي ضم المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مع وسطاء قطريين. إلى سويسرا حضر عن الجانب الإيراني وفد كبير بشكل لافت تصدره رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يرأس وفد بلاده منذ بدء المسار التفاوضي خلال الحرب، ووزير الخارجية عباس عرقجي، فضلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي ومسؤولين بقطاع النفط للانخراط فيما يتعلق ببنود العقوبات والأموال المجمدة وصادرات النفط في مذكرة التفاهم. أمريكيا حضر جي دي فانس نائب الرئيس الذي يشهد الافتتاح وقد يغادر سريعا، بينما يتألف الوفد من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. مشاركة الوسطاء كانت عالية المستوى، فمن باكستان حضر رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، بينما قاد وفد الوساطة القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. لكن مسؤولا آخر موجود بسويسرا وتحديدا في بورغنشتوك هو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الذي التقى وزير الخارجية السويسري. مصادر أمريكية توقعت لسي بي اس أن يقود جروسي جزءا من المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر في الوفد الإيراني أن جروسي ليس له دور في المحادثات الإيرانية الأمريكية وليس حاضرا في مقر المفاوضات، وأن الملف النووي ليس على أجندة هذه الجولة من المفاوضات، فلا أحد من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية يرافق الوفد في سويسرا، كما أن أي مفاوضات تتعلق تتعلق بالملف النووي وفق المصدر الإيراني لن تبدأ إلا في حال تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم، وهي المتعلقة بوقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عن إيران وإعفاءات تصدير النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. من قبل بدء انعقاد هذه القمة ومن بعده يجري الحديث عن أن هذه المفاوضات فنية وأنها لن تحل كل قضايا الخلاف. هذا ما قاله فانس في الافتتاح، ومن قبله تحدثت الخارجية القطرية عن اكتمال تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم، ومجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، فيما اعتبرت الخارجية الباكستانية محادثات سويسرا محطة ستتيح بحث آليات التنفيذ ودفع التفاهمات المتفقة عليها نحو مراحل أكثر تقدما. تنطلق مع قمة بحيرة لوسيرن بسويسرا المفاوضات الفنية التقنية، تزامنت معها تصريحات رئاسية من واشنطن وطهران لم تخلو من تهديدات ونبرة تصعيد متبادلة بشأن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مضيق هرمز، في مقابل إصرار واضح من الوسطاء على دفع المسار قدما باعتباره استهلالا لستين يوما من التفاوض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
0: في الفقرة التالية نستعرض أبرز المحطات التي قادت إلى تشكل هذا المسار التفاوضي الفني التقني بين واشنطن وطهران، ونستطلع آفاق هذه المفاوضات في ضوء ما ستناقشه من تفاصيل على امتداد الستين يوما القادمة. التفاصيل مع سلام خطر.
3: توقيع أمريكي إيراني على مذكرة تفاهم تطوي صفحة حرب هزت ارتداداتها العالم على مدى 100 يوم، وبهذا التحول المفصلي نحتاج لاستعادة ما شكلته تلك الحرب من أبعاد وما كرسته من أوضاع. نعود إلى 28 من فبراير عندما اندلعت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، حرب حولت الشرق الأوسط إلى ساحة مواجهة مفتوحة وأدخلت العالم في واحدة من أكثر المراحل اضطرابا في التاريخ الحديث. اهتزت أسواق الطاقة على وقع الأزمة وساد غموض بشأن المآلات العسكرية. هكذا كان المشهد، عالم يترقب ومنطقة تعيش على إيقاع حرب أعادت رسم موازين الأمن والاقتصاد والسياسة في لحظات فارقة. اليوم ثمت تاريخ جديد يفتح نافذة انفراجة محتملة يقف العالم معها أمام مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مذكرة لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بدءا بإنهاء مصادر التهديد والاضطراب، وتحديدا عبر إعادة الحياة إلى شرايين الملاحة في مضيق هرمز، المضيق الذي تحول إلى نقطة اختناق عالمية أغلقه الحرس الثوري ولوح باستهداف السفن التجارية ونقلات النفط والغاز التي لا تستجيب لمحدداته. في المقابل أحكمت الولايات المتحدة الحصار البحري على موانئ إيران، وفي خضم الحرب تصدر الملف النووي الإيراني المشهد بأسئلة عن حجم ما تبقى من البرنامج وعن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذه التعقيدات الناشئة جاءت مذكرة التفاهم لتغيرها. إيران تفتح المضيق أمام الملاحة الدولية وواشنطن ترفع الحصار البحري المقابل. أما الملف النووي الإيراني، العقدة الجديدة القديمة، فوضعت خطوط عامة للتداول في بنوده وأتيح المجال لبحث هذا الملف تقنيا بعد توقيع المذكرة. لأكثر من 100 يوم إذن اختبر العالم واحدة من أكبر المخاطر على أمن الطاقة، إغلاق مضيق هرمز وتوقف الإمدادات وضربات إيرانية طالت منشآت للطاقة في دول الخليج. الأسواق العالمية اهتزت والعلاقات الدبلوماسية بين ضفتي هرمز دخلت مرحلة اضطراب غير مسبوق. 100 يوم إذن شكلت ملامح الأزمة، و60 يوما يراد لها أن تحدد ملامح الحل النهائي. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة مع جملة من التساؤلات: كيف ستتم ترجمة المذكرة؟ وهل سيفضي الشهران المقبلان إلى سلام دائم أم سيكون السيناريو تنبيذ التفاوض؟ هذا ما سنحاول تلمسه من بنود مذكرة التفاهم. بعد 3 أشهر تقريبا من إغلاق المضيق، تبدأ إيران بإتاحة المرور لجميع السفن دون رسوم لمدة 60 يوما، أي أثناء مفاوضات الاتفاق النهائي بالتزامن مع رفع الحصار الأمريكي المقابل. بعدها تدخل إيران في حوار مع عمان وفق المذكرة لإدارة الخدمات مستقبلا، وحوار مع دول المنطقة أيضا، وسيكون الإجراء الأول في إعادة الملاحة عبر هرمز إنهاء المخاطر وتأمين المنطقة. فمن المتوقع أن تبدأ عملية إزالة الألغام البحرية من المضيق. وعلى مختلف الجبهات، وأساسا لبنان يفترض أن يصمت صوت السلاح ليؤذن بوقف الحرب. وفي بند آخر شكل محور الاهتمام والمطالب الإيرانية، تنص المذكرة على الإفراج التدريجي عن جزء من الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، وأن تعود صادرات النفط الإيرانية تدريجيا إلى الأسواق. أما الآلية فتقوم على خطوات متبادلة ومتدرجة ومدد زمنية محددة، كل مرحلة تمهد لما بعدها. أما الملف النووي الإيراني فتبقى بنوده خارج المذكرة ليسلك مسارا تفاوضيا مع توقيع مذكرة التفاهم. وتشمل المفاوضات أيضا بحث آلية رفع العقوبات، والهدف هو الوصول لاتفاق نهائي في فترة زمنية تمتد ل60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. 14 بندا إذن، وكثير من التفاصيل والآليات التنفيذية والمهل الزمنية الثابتة والقابلة لإعادة التمديد. للنقاش في أهم النقاط ينضم إلينا الدكتور محجوب الزويري. شكرا جزيلا لك وأهلا بك دكتور الزويري. نبدأ برأيك، ما هي أهم التحديات أمام تنفيذ بنود المذكرة اليوم؟ كان هناك إغلاق لمضيق هرمز من قبل إيران، بررت طهران ذلك بخرق الولايات المتحدة لبنود المذكرة، وكانت تشير لاستمرار الضربات الإسرائيلية لجنوب لبنان. كيف ستنعكس هذه التطورات على التنفيذ؟
4: ورقة المضيق سلام ليست ورقة متعلقة بالحرب، وإيران أظهرت ذلك للمرة الثانية عندما هاجمت إسرائيل من قبل جنوب لبنان، وخلال ما يسمى وقف إطلاق النار المؤقت قامت إيران بإغلاق المضيق. اليوم إيران تقول رسالة واضحة أن إغلاق المضيق هو عبارة عن ورقة عابرة للمراحل، قد تحدث خلال 60 يوما وقد تحدث ما بعد 60 يوما. المقصود واضح، وهو إعادة موضعة إيران إقليميا سياسيا اقتصاديا عبر هذه الورقة، وعلى العالم والمنطقة يتوقع استعمالها في أكثر من مناسبة.
3: أيضا نبقى في مضيق هرمز، سمعنا كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بعد 60 يوم لن يكون هناك أيضا رسوم، بينما المذكرة تعطي إيران حق التفاوض مع عمان والحوار مع دول المنطقة.
4: سلام، إيران تتحدث عن شيء اسمه آلية تعاونية، وهي بموجب المادة 43 من قانون البحار وبالمادة 26A، وهذه تتحدث عن آلية تعاونية بمعنى آخر بين عمان وبين إيران، وتتحدث عن ما يسمى برسوم طواعية تدفعها الدولة، طواعية الدول المستعمرة للمضيق لأغراض محددة أغلبها قضايا تتعلق بالبيئة. لا يوجد أي نص يسمح لإيران أن تفعل أكثر من ذلك، وباعتقادي ما يجري التركيز عليه يتعلق بهذه الآلية التعاونية.
3: سيكون هناك جزء أيضا يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا صندوق تنمية إيران والحديث عن 300 مليار دولار لهذا الصندوق. كيف ستتم إدارة مراحل الرفع التدريجي للعقوبات والأصول؟ هذا ملف معقد.
4: أولا لدينا رقم 24 مليار المفترض أن إيران ستحصل على جزء منه خلال الأيام القليلة بعد توقيع ما يسمى مذكرة التفاهم، وخلال 60 يوما أن يكتمل هذا المبلغ، وبعدها خلال 60 يوما ينبغي أن يكون هناك أرقام أخرى تحصل عليها إيران. بنفس الوقت رفع العقوبات عن بيع نفطها الآن ماض، وبالتالي إيران تبيع نفطها بشكل سلس، كما أن الدول التي تتعامل مع إيران لن تمارس عليها أنواع من العقوبات. يبقى الصندوق الذي يتم الحديث عنه، هذا الحقيقة موضوع غامض، لا أحد يعرف بالضبط من هي الدول، كيف ستشارك هذه الدول إلى غير ذلك، هذا يترك ل60 يوما.
3: يبقى أيضا واحد من أكثر الملفات تعقيدا، كان هناك الملف النووي، المقصود به الملف النووي، ترامب لطالما هاجم الاتفاق السابق الموقع أثناء عهدة باراك أوباما. هناك خلاف أو هناك نقاط للنقاش، المخزون العالي التخصيب، المنشآت، هل هذا ملف قابل للإدارة وبالتالي الوصول لحل له بنهاية المهلة المعطاة للاتفاق النهائي؟
4: اعتقادي هناك نقاط تم حسمها. أولا فترات التخصيب، وقف التخصيب هناك 15 إلى 20 عاما، يبدو أنها ستحسم لصالح 18 إلى 20 عاما. ما يسمى بنظام المعالي التخصيب هنالك حل تم طرحه، الوكالة الدولية راضية عنه، وهو الذهاب اليورانيوم إلى البنك الدولي في كازاخستان مع ترقيق البقية. بقي ما يسمى صفر التخزين، أن إيران بعد ذلك لن تخزن يورانيوم مخصب. الملاحظة المهمة الحقيقة أن جميع هذه المنشآت النووية هي في حالة فنية ربما لن تكون صالحة لإعادة استعمالها قبل عقد من الزمن.
3: اقتضاب شديد، هل أنت متفائل بإمكانية الوصول لاتفاق نهائي؟
4: أعتقد أن الأمور نعم نحو المضي نحو اتفاق نهائي، لكن سيكون هناك كثير من المطبات خلال 60 يوما.
3: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة، وبهذا إذن يترقب العالم ونحن معه مسار ومآل التفاوض في الشهرين المقبلين وما سينتج عنه من توافقات يفترض أن تؤدي لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.
0: والآن مشاهدينا إلى فقرة تحليلية مع الزميل محمد حمدان الذي يسلط الضوء على إرث المفاوضات بين طهران وواشنطن ومسار العلاقات المعقد الذي تروح بين الحوار والتصعيد والحرب ثم المفاوضات.
5: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على إرث طويل من المفاوضات بين طهران وواشنطن والعلاقة المعقدة التي تأرجحت على مدى عقود بين الحوار والتصعيد وبين فرص التفاهم واحتمالات المواجهة العسكرية. نستعرض إذن أبرز المحطات التي مر بها هذا المسار التفاوضي وكيف نجح الطرفان في مرات عديدة في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة رغم الأزمات الحادة. يأتي ذلك إذن تزامنا مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا، هي الأولى بعد مذكرة التفاهم التي أعقبت المواجهة العسكرية الأخيرة بين البلدين. إذن اليوم في سويسرا انطلقت مفاوضات إيرانية أمريكية، وهي ليست المرة الأولى التي يتفاوض فيها الطرفان رغم خصوصية المرحلة الراهنة. فبين طهران وواشنطن إرث ثقيل من الخلافات وعدة محطات من التفاوض التي تغيرت خلالها المفاهيم والدبلوماسية وطريقة التعاطي، وكانت محكومة بمحددات السياسة الخارجية وتوجه الإدارات والقدرة على بناء الثقة. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 تسببت أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران بقطع العلاقات، فتفاوض الطرفان عبر الجزائر ووصلا إلى صفقة، لكن العداء والعقوبات لم يتوقفا طيلة السنين اللاحقة. في ثمانينيات القرن الماضي أصبحت فضيحة إيران كونترا التي تؤكد بيع أسلحة الأمريكية لطهران مقابل الإفراج عن محتجزين أمريكيين في لبنان ملفا كشف عن تفاوض سري بينهما ليؤدي تقاطع المصالح أحيانا لتغيير المفاهيم. بعدها إذن استمرت السياسات الأمريكية الصارمة، لكن انفراجة حصلت حين تولى الإصلاحي محمد خاتمي الرئاسة سنة 1997، وعقدت جولات حوار بين البلدين حول أفغانستان العراق، وذلك بين عامي 2001 و2003، فتأثرت العلاقات بالمصالح الإقليمية. لكن في فترة ولاية الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد وكذلك الأمريكي جورج بوش عاد التشدد مجددا، والذي تزامن وتطوير البرنامج النووي، وعقدت مفاوضات سرية وأخرى علنية في فترات لاحقة امتدت لسنوات لعبت فيها سلطنة عمان وسويسرا دور الوسيط. استمر إذن هذا الحال حتى مع وصول الرئيس الديمقراطي باراك أوباما إلى البيت الأبيض في 2009، لكن تسلم المعتدل حسن روحاني الرئاسة في طهران في 2013 غير الكثير، وتوصلت إيران إلى اتفاق نووي مع السداسية الدولية. هو الاتفاق إذن الذي انسحب منه دونالد ترامب، وكان ذلك في دورته الرئاسية الأولى، فتوقف مسار التفاوض ودخل إذن الطرفان في تصعيد سياسي على ملفات نووية وأقليمية وصاروخية. لكن حينما خسر ترامب ووصل جو بايدن إلى البيت الأبيض في 2021 عادت المفاوضات المتعثرة حول ذات الملفات. ترافق ذلك مع وجود محافظ متشدد في الرئاسة في إيران وهو إبراهيم رئيسي. عاد ترامب وحافظ على المفاوضات مؤقتا لكن بتشدد سياسي أكبر، تحول مع الوقت إلى حرب عسكرية غيرت الصورة النمطية للصراع السياسي. حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب مرحبا بك.
4: محمد،
5: هذه مفاوضات لأول مرة تجري بعد حرب وبعد توقيع المذكرة. كانت المفاوضات السابقة والتي استعرضنا جزء منها لمحاولة عدم الوصول إلى هذه الحالة من الحرب. ما المختلف الذي تراه في سير هذه المفاوضات؟
4: المختلف أمران. الأمر الأول هو أن هذه الحرب التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران ليست بسبب العلاقة بينهما، بل بسبب شيء آخر وهو إسرائيل، وهذا شيء متغير يعني جدير بالاهتمام. المسألة الثانية أن هذه المفاوضات تجري بعد أن أجبر الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم وخاضا العمل العسكري واستخدما فائض قوة كبير جدا ولم يصل إلى تسوية. لا أمريكا هزمت إيران ولا إيران استطاعت أن تفرض قواعد على أمريكا.
5: لنكمل إذن فيما يتعلق بسلوك الإدارات الأمريكية. طبعا في محاولة لفهم ماذا سيجري، كل إدارة كان لها سلوك تفاوضي مختلف. الآن الرئيس ترامب هو الذي خرج من الاتفاق السابق يحاول الوصول إلى اتفاق جديد. ماذا سيكون موقف الإدارة المقبلة سواء كانت من حزبه أو إن كانت ديمقراطية وهم يعترضون من الآن على هذه المذكرة؟ كيف تتعامل الإدارات مع الاتفاقات؟
4: بالتأكيد سيكون هناك إشكال كبير، لا نعرف شكل الاتفاق النهائي كيف سيكون، لكن في متغيرات. أولا البرنامج النووي الإيراني تم تدمير جزء كبير منه، نحن لا نعرف ماذا جرى في المواقع النووية الأربعة التي تم قصفها، فردو، إصفهان، ونتانز وبرشين، ولا نعرف بالضبط حجم الدمار. ثم المسألة الثانية، لا نعرف أيضا شكل الاتفاق النهائي من حيث الامتيازات التي ستمنع إلى إيران اقتصاديا ولا حتى سياسيا بالنسبة للترتيبات في المنطقة. لذلك سيكون هناك إشكال ربما من جانب الديمقراطيين وحتى لو كان رئيس جمهوري. لكن دعني أذكر محمد أن هذا الاتفاق بالمحصلة إن حصل اتفاق نهائي شامل سيكون على قاعدة أن البرنامج النووي قد تم تدميره إن لم يكن إضعافه بشكل كامل جدا.
5: لا حاجة تقصد لا حاجة للعودة لي.
4: وبالتالي لا حاجة للعودة أصلا لبحث البرنامج النووي، خاصة أنه سيكون في وقف للتخصيب من 15 إلى 20 عاما، فمعضلة البرنامج النووي ستكون قد تحلت. يبقى بعض بقايا الدور الإقليمي لإيران التي ستكون بالتأكيد قد تم فيها نوع من التسويات التي قد لا تثير حفيظة الرأي العام الأمريكي ولا الجمهوري والديمقراطي بشكل خاص.
5: هذه المفاوضات التي تجري الآن، ما الذي تقرأه فيها؟ هل هي مرتبطة بالملفات التي نستعرض جزءا منها ومنها طبعا ملف النووي، أم ربما تتطور لإعادة تشكيل العلاقة بين البلدين؟
4: الإيرانيون يخوضوا هذه المفاوضات على قاعدة أساسية، إعادة الشرعية، ترتيب دورهم الإقليمي، الاعتراف بسلمية برنامجهم النووي وحقهم في امتلاكه، وعدم العودة إلى حرب مع الولايات المتحدة. الأمريكيون يريدون نهاية تقول أنهم لازالوا أقوياء في المنطقة وحاضرين يستطيعون فرض الأجندة، أمن إسرائيل لا يمكن المساس فيه، والأمر الثالث أن أمر مسألة أمن الطاقة لا خطر عليها. باعتقادي هذا الأمر، مسألة الأخيرة أمن الطاقة، سيكون نقاش كبير عليها، خاصة أن إيران ترمي بورقة المضيق وإغلاقه كل مرة تعثرت فيها المفاوضات.
5: وبالتالي هل سينعكس هذا الاتفاق على الإقليم؟
4: بالتأكيد سينعكس ذلك الوضع في لبنان، سينعكس ذلك حتى الوضع في غزة في الترتيبات النهائية، لأنه ما سيتشكل في الجنوب اللبناني سينعكس تدريجيا ولو بعد فترة على الوضع في غزة.
5: طيب ماذا بخصوص ما يجري حاليا في سويسرا؟ ما الذي تتوقعه لاستمرار التمثيل للفرق التي ستشارك، لاستمرارية أصلا التواجد الإيراني داخل هذا المنتجع؟
4: الأطراف المنخرطة الولايات المتحدة وإيران والأستعرفون لديهم فترة الآن 57 يوما، ثلاث أيام مضت الآن، هناك 57 يوم من الماراثون التفاوضي، هناك رجال فنية ستعمل. البوابة الأساسية هي وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان. إن لم يحصل هنالك وقف حقيقي إسرائيلي والتزام ستكون المفاوضات متعثرة. ما أراه الآن أن إسرائيل تتحدث عن إعادة تموضع، إعادة انسحاب، إعادة ترتيب لقواتها مع وقف العمليات العسكرية. هذا سينعكس على المفاوضات وعلى الملفات الكبرى، موضوع الاقتصادي، الأموال، استرداد الأموال الإيرانية والقضايا الأخرى العالقة.
5: سريعا جدا، أنت بدأت العد منذ توقيع الاتفاق.
4: نعم.
5: هل هنالك رؤية في إيران لتبدأ عد 60 يوما منذ انطلاق المفاوضات فعليا؟
4: المفترض
5: أو تطبيق البند الأول.
4: المفترض أن 60 يوما تبدأ بعد توقيع الاتفاق، يعني من بدء الفرق العمل الفرق، والذي كان مفترض أن يبدأ في اليوم التالي، ولكن الفرق لم تذهب بسبب الوضع في لبنان، وبالتالي نحن نتحدث على الأقل عن ذهاب يوم أو يومين أو ثلاثة، حتى يومين. شكرا. على الأقل في سبب هذه البيروقراطية.
5: شكرا جزيلا. شكرا لك محمد. تنتهي هذه الفقرة إذن، ونعود لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
5: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATA.

0: voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-82114 أو زوروا موقعنا الإلكتروني الفرقانسنتر.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسيه وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
3: هنا

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

ووسع كل شيء رحمة وقهر كل مخلوق عزة وحكمة.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

الأكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هو أصلا نزل عشان كده، فكرة إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وده اللي أنا كنت فعلا بدور عليه، بس أنا مش فاهم الطريقة ولا المنهج. وبناء عليه كنت خلاص بعمل الطلب مني في هذا الوقت، وافق في الخط اللي أنا ماشي فيه تعليميا في التعليم الشرعي، والدنيا تمام. فخلاص انت كده لحد ما حس ان انا طب ايه تاني، خلاص بقى انا عندي قدر لا بأس من العلم الشرعي وحفظت، انا ليه زي ما انا؟ بالعكس على فكرة، على مستوى الكلام لا بقى كلامي ايه، كلامي حلو، بقول كلام علمي، بقول كلام ضخم كده مجعلص وتحقيق المناط ومش عارف ايه، بقول كلام حلو
2: بس مش حاسس بأثر.
1: لا مش حاسس داخليا ان انا في حاجة، او يمكن اللي انا كنت بدور عليه ما حسيتش ان انا مثلا حصل لي الرقي الاخلاقي او السمو الاخلاقي اللي انا كنت مثلا شفتهم عليه. لا حاجات كثيرة لسه مثلا في شوائب في قلبي، ممكن بقى انت مثلا مش عارف، بس انا حاسس ان في حاجة غلط.
3: ابو بكر لما كان عنده حصل ما حصل في ازمة الافك، ويعني ما قيل على ام المؤمنين الطاهرة المطهرة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من أعان فقته عن مصطح ابن أثاثة، ويعني ده اقل حاجة تفعل لان مصطح خاض في عرض ابنته. تخيل واحد بيتكلم يعني في في في عرضي او عرضك ويقول كلاما صعبا، و يعني هذا امر لا يطاق لا يطاق. ورغم ذلك لم يفعل ابو بكر شيئا الا انه منع النفقة، بس منع النفقة بس. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فجث أبو بكر على ركبتي وقال: بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب، أيوة أنا أحب أنك تغفر لي يا رب. ثم أعاد نفقته على مصطح بعدما قال ما قال، ولكنها الاستجابة السريعة لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى.
4: لله رحمات في هذا الخلق، الله خلقنا ووجدنا في هذه الحياة ويعلم ما نواجه في هذه الدنيا، وخلق الإنسان ضعيفا، يعلم الله سبحانه وتعالى تكويننا، أوجد لنا هذه الأبواب من الرحمة، والله سبحانه وتعالى بجانبنا دائما، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني
5: فإني قريب،
4: فإني قريب، في شرط أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية وراء آية تخبرك أن الله سبحانه وتعالى معك في كل اللحظات، والله معكم ولن يترككم أعمالكم. يعني شناعة الوصف اللي وصفه الله عز وجل مبتعد عن القرآن عجيبة غريبة. ركز معي شيخ.
6: أومن كان ميتا فأحييناه،
4: ميت

0: ميت وفي الظلمات.
1: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
0: مو بس كذي، لا يخرج من هذه الظلمات، ميت في الظلمات لا يخرج منها. هذا الوصف، ما خلصنا. الوصف الآخر،
1: حيران.
0: يا الله،
1: حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا.
0: حيران، حيران بوسمية، ما تدري تودي يمين روح يمين روح يسار، لا لا ترى هذا الدرب في شوك، هذا ترى فيه قنابل، هذا حيران لا يعرف شيئا.
2: ففي واحدة من الحلقات الشيخ سعيد قال إيه؟ قال إن القرآن بحر، وإن الفهم من القرآن رزق، والفهم ده مش بالضرورة للعالم، لربما مسألة المسألة دي تكون تحتاج لشدة من الذكاء ولكن لا يفهمها العالم لأنها مش من رزقه. وهو قالها كده بالضبط، يعني قال ويفهمها غبي لأنها رزقه.
3: سيدنا عمر كان استعمل رجل على أهل مكة، يعني إن هو يبقى يعني الوالي على أهل مكة في خلافة عمر. فالراجل ده قابل سيدنا عمر في مكان في سفر يعني، فسيدنا عمر سأله قال من استعملت على أهل الوادي؟ قال استعملت ابن أبزة. يعني قال انت خلفت مين مكانك؟ قال استعملت ابن أبزة. فقال عمر رضي الله عنه ومن ابن أبزة؟ مين ابن أبزة ده؟ قال يا أمير المؤمنين مولى من موالينا، يعني مولى من الموالي. سيدنا عمر صدم، قال له انت استعملت على أهل مكة؟ قال استعملت على أهل الوادي، أهل مكة مولى من الموالي. مكة دي يعني
4: مولى يعني
3: عبد كان يعني، يعني مش
4: كان مملوك
3: مش عبد يعني، هو كان كان عبد واعتق بس لسه الولاء لل للاعتقه يعني. فقال مولى من الموالي. فقال استعملت على أهل الوادي مولى، يعني قريش لسه عارف النخوة بتاعة الجاهلية لسه، ده في عهد عمر يعني، لسه يعني قريب من فتح مكة. فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله، حافظ لكتاب الله، عالم بالفرات. فقال سكت عمر خلاص. قال أما إني قد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. خلاص هي انتهت.
5: بس أنا من حوالي 10 سنين جات لي واحدة مسلمة مغربية في إنجلترا، قالت لي أنا كل يوم لازم أقرأ قرآن، بقالي 30 سنة ما فوتش ولا يوم، بروف عليك تقرأ بالعربي. هي مغربية مولودة في إنجلترا لكن تعلمت عربي وفي مدارس العربية هناك وتقرأ عربي كويس، وهي بتكلمش عربي خالص، تقرأ بس قرآن بالعربي فبتفهمش عربي. فقلت لها طب إيه أفضل ترجمة قريتيها؟ قالت لي ما قريتش ولا ترجمة، يعني انت ما عنديش اي فكره كده الكتاب ده بيتكلم عن ايه. انت 30 سنه بتقري مش انا قاعد مش فاهم ولا كلمه، طب بتقري ليه؟ تعبدا كده. شيء مؤلم جدا. نفس الكلام ده بقى ينقله عندنا في العالم العربي. اتحداك شوف $1000 دلوقتي قدام المشاهدين بتوعك اهو، لو جبت لي اسم كتاب واحد في العالم غير القران الكريم، لما تطلب من حد يقرا يقول لك اقرا فهم ولا بدون فهم؟ مفيش. دي الإضافة اللي أضفناها لكتاب ربنا، جعلناه الكتاب الوحيد في العالم اللي يقرأ بدون فهم.
0: طب ده صح.
5: الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى لربنا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما قالش هجروه، استغفر الله عشان الله احنا حجرناه، لا بنقرأ كل يوم وبنحفظه،
0: وأكبر حفظة في العالم
5: وبنعمل له مسابقات في المزمار الذهبي وجايزة مليون ريال لأجمل صوت وحفظ، والواد يقولك في الركن اليمين الكلمة دي على صفحة 352 وناس سقف وبتاع مش كده برضه، لكن ما بيفهموش. وإذا فهمناه مش هنتدبره ومش هنطبقه، عكس بالضبط طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن.
6: سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو كان إسلامه برضه بسبب آية، بسبب آيات كما أورد ابن هشام في السير أن عمر بن الخطاب كان يقول عن نفسه كان إسلامي بسبب آيات سمعتها من كتاب الله وكانت أول ما رق لها قلبي، آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. كان عمر بن الخطاب جلساؤه وندماؤه من أهل القرآن دايما، وهو خليفة لا يدني منه إلا أهل القرآن، حديث صحيح البخاري من حديث ابن عباس. فكان يقول كان جلساء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من القراء، وكان في حد من القراء دول عم عاوز يجي يحضر مع مجلس عمر مجلس الخليفة، فاستأذن هذا القارئ، وكان عيينة بن حصن والحر بن قيس. الحر بن قيس ده هو الجليس عمر، وعيينة بن حصن جاء عليه هو الضيف. فدخل فاستأذن الحر بن قيس لعيينة بن حصن فأذن له أمير المؤمنين. فعيينة تقريبا يعني كان رجلا قليل العقل، فأول ما دخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال له يا عمر اتق الله فإنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل. هو الآن هو مش قدام برضو خليفة عادي
4: واحد يقول كده لعمر رضي الله
6: عنه، قدام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
4: رضي الله.
6: فهم به عمر فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. يا أمير المؤمنين ربنا بيقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وده اللي كلمك ده هو من الجاهلين. من الجاهلين. فابن عباس يعلق يقول فما جاوزها عمر حين تلاها، ما تحركش. الكلمة الأخيرة بقى هي دي الشاهد، وكان عمر وقافا عند كتاب الله. وكان عمر وقافا عند كتاب الله، أول ما تقلت خلاص خلاص انتهت الموضوع، انتهى. ده قال فيه اللي قاله، وده عمر الخليفة، وبعدين ده عمر يعني بسم الله الرحمن الرحيم ده عمر
4: من غير ما يكون خليفة.
6: وقال له ما قال، لكن سبحان الله وكان وقافا عند كتاب العمر. ده اللي سيدنا عمر رضي الله عنه رضي الله عنه، الله يحشرنا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدهم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس اللي كان عاوز يقتل النبي عليه الصلاة والسلام وينكل بالمسلمين وكان يعني له ما له في الجاهلية، الآن اسمع كلمة. فهكذا يفعل القرآن بأهله.
4: دايما أقول إيه، الـ الـ القرآن هو القريب البعيد والحاضر الغائب. يعني هو أقرب ما يكون إلينا بألفاظه ومبانيه، لا موجود على الموبايل دلوقتي، بس أبعد ما يكون عنا بهدايته ومعني. حاضر جدا، حاضر حاضر على ألسنتنا وحاضر في ذاكرتنا، بس مش حاضر في قلوبنا وفي حياتنا. فهو حاضر غائب.
7: القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، غير من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء عظيمة جدا، وغير في الصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كنا نعتقد أنها لا تتغير. ولو سمعنا عن قصص الصحابة بدون هذا القرآن، أو اعتقدنا أن القرآن لن ينزل، يعني مثلا شفنا قصص الصحابة وهم في أيام الجاهلية وما اعتقدنا أن القرآن بينزل، هل اعتقدت أن عمر بن الخطاب الرجل الجبار اللي يضرب في قومه ولا يرحم، هل اعتقدت أنه بيكون واحد من أعظم خلفاء الإسلام، من أعظم رجال التاريخ؟ إيش السبب؟ السبب هداية الله سبحانه وتعالى ثم القرآن. القرآن يغير كل شيء، حتى الصخور يؤثر عليه. لذلك ماذا عن قلب الإنسان؟ شيء بسيط جدا يمكن أن يؤثر عليه.
4: في ظاهرة كده إن إحنا المفروض لما مثلا نتفقه أكتر نتمسك أكتر نقرب أكتر. لا بقى في ظاهرة كده إن أنت كل ما تتفقه تتفلت تتفلت من النسك. ده إحنا كنا فاهمين الدين غلط في كذا، ده طلع يجوز طلع يجوز طلع يدي. ده حقيقي إن ممكن يكون فعلا أنت في مسائل كنت فاهمها على قول واحد. لا بس دلوقتي اللي للأسف أحيانا أو بدأ يحصل ظاهرة إن التفقه يبقى معرج للتفلت.
2: فإياك نعبد وإياك نستعين، سلامة في القلب وسلامة في الحياة وراحة من القلق والخوف والتوتر اللي صح صايبنا كلنا على فكرة. مين من حضراتكم هو قاعد دلوقتي؟ يعني أنا متخيل أن عندنا كتير أمهات. مين من حضراتكم قاعد مش شايل هم ولاده، مش قلقان من بكرة الحاجات، حتى اللي هو يظن أن هي خارج نطاق سيطرته، لأن هو الإنسان ده شيء من العبثية، يظن أن في أشياء داخل نطاق سيطرته وأشياء خارج نطاق سيطرته، فالحاجات اللي هو حتى يظن أن هي خارج نطاق سيطرته بتبقى مقلقة جدا. فالإنسان بيبقى قاعد حاسس أنه أنا طب أعمل إيه؟
8: إحنا تحس لحد حاسس أنه تايه، حيران، متضايق، في ظلمات، متخبط، مريض، مريض من جواه، شهوات مسيطرة عليه، حاسس ان انا مش ماشي صح. ده حالنا، ده حال اي حد، مش اللي هو بس اللي عايز يبقى كويس، ده حال اي حد سواء يدري او لا يدري. يعني ده حال الناس، شايف الحياة بمنظور غلط، شايف الصح والغلط بمنظور غلط، في عقول بقى هي اللي بتقيمه كده، فالانسان عايش تايه.
6: ويكفي انت تقرأ بين يديك كلام الله، رسائل الله لك، كلام الله اليك، هدايات الله لقلبك. هذا القرآن من الذي تكلم به؟ الله. أعطاه لمن؟ لأفضل الملائكة. نزل على من؟ على أفضل الناس، في أي زمن؟ في أفضل الليالي. فلا ينال هذا القرآن إلا أفضل قلب، ولا يودع هذا القرآن إلا في أحسن قلب، ولا ينزل هذا القرآن على قلب إلا جعله أرق قلب وأصفى قلب وأنقى قلب.
8: فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن القرآن، وده من العجيب ان القرآن هو اللي يعني بيتكلم عن نفسه، بيتكلم كتير، ان ربنا بيتكلم كتير عن في القرآن. هو القرآن كأنك ماسك كتاب، حاجة عجيبة انك كل ما تفتح الكتاب يقول لك ايه، خلي بالك الكتاب ده كذا كذا كذا، بعد كده تقلب شوية، بعد كده تلاقي الراجل اللي مثلا اللي كاتب الكتاب لك، بس على فكرة بقى الكتاب ده يا عم خلينا كده في الموضوع نفسه، انت عامل نفسه الكتاب؟ لا، ليه؟ عشان انت عندك ضعف ايمان شديد، لازم، وعندك جهل اصلا بان انت ماسك ايه. فاللي المثل الاعلى القرآن لما ربنا وصفه واتكلم عنه، قولوا معايا الاوصاف اللي اتقالت.
3: يعني انا حاولت اجمع كده، يعني عملت بحث، جمعت كمية ايات، يعني انا بس كتبت كلمة قرآن او قرآنا مثلا، يعني جمعت كمية، يعني من اول سورة البقرة، قال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني اول حاجة احنا عندنا مشكلة، مش عارف الطريق. القرآن بيعرفك الطريق. انت بتفتح البداية كده بيقول لك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اللي هو الطريق القرآن. فهداية ربنا سبحانه وتعالى، وان انت تعرف الحق من الباطل، ويبقى عندك الفرقان ده، الفرق بين الحق والباطل، بين الليل والنهار، بين الظلمات والنور، دي وظيفة القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان. يعني سمى القرآن ايه؟ فرقان. ليه؟ علشان بيخلي الدنيا عندك واضحه.
7: انا كنت اعتبر ان انا غرقت في بحور كده من الضلال، الناس ممكن يشوفون فيني، يتوسمون فيني شيء، ولكن انا اعرف نفسي، انا مقصر في جوانب، انا زعلان على نفسي فيها، ولا ارجع الى الله سبحانه وتعالى. عقلي مغلق عن التفكير، قلبي مغلق عن الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، غارق في بحور البعد عن الله سبحانه وتعالى، ومستمر لمدة طويلة جدا حتى تكركبت عليه الحياة.
9: كم كانت هذه المدة؟
7: تقريبا سنتين.
9: فترة
7: طويلة، أنا أعتبرها طويلة جدا، تكركبت عليه الحياة. الحياة كانت نحاس وأنا مو حاس، حتى وصلت لمرحلة اكتشفت أن حياتي محيوسة وفي أشياء كثير ما وجدت لها حل، بس أنا ما ربطت الموضوع بابتعادي عن الله سبحانه وتعالى أو التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. حتى سألت نفسي سؤال: إبراهيم كيف حياتك؟ والله حياتي محيوسة، شو الكركبة هذه كلها، ما وجدت لها حل. فتحت ملف الدين عندي، ملف وهمي، وجدت فيه كل الخطوط سوداء جدا، كلها خطوط تقصير في حق الله سبحانه وتعالى، كلها مجاهرة بالمعصية، كلها، وكأني لا أجد لله سبحانه وتعالى حق في هذه الدنيا. فتحت هذا الملف ثم أغلقته، واكتشفت كركبة الحياة اللي موجودة عندي مصدرها هذا الملف. بدأت باجتهاد شخصي وحاول أن أحل هذه المشاكل. أنا عرفت المصدر، خلل ديني، ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، تقصير في جوانب مرة كثير. يلا إبراهيم ابدأ حلها. حاولت، والله حاولت مرة مرتين ثلاث أربع خمس، ما قدرت. لو سامة ما قدرت، حاولت مرة كثير. إذا حافظت على صلاة أضيع اللي بعدها، إذا انتظمت يوم أضيع أسبوع.
0: هي كده البدايات صعبة.
7: أنا عارف أن عندي مشكلة وعارف فين مكان المشكلة بالضبط، بس مو قادر أحلها، والله مو قادر. إلى ما الله ألهمني سبحانه الدعاء، كذا جاء في بالي فكرة، ليش ما تدعي؟ فعلا كنت ما أدعي، والدعاء لب العبادة، بل الدعاء هو العبادة.
3: عارف أعرف والله العظيم من نعمة ربنا على الإنسان، في أسئلة كتير هي بالنسبة لك أنت كحازم وكشريف وكعامر أسئلة إجابتها بديهية جدا. يعني أنت مين؟ مخلوق هنا ليه؟ تعمل إيه؟ لما هتموت إيه اللي هيحصل؟ المفروض إزاي أن أنت تمشي في الدنيا دي؟ إيه دورك في الدنيا؟
8: إيه هي الدنيا دي؟
3: إيه هي الدنيا؟ قيمة الدنيا؟ في مفاهيم كده، حاجات لما أسألك عليها تقولي عادي، يعني أنا دي بالنسبة لي ألف بيه عقيدة، ألف بيه إسلام. أنا عايز أقولك أن الحاجات الأساسية بالنسبة لك دي كتير من الناس أمم على مر العصور والتاريخ، يعني حاجات بسيطة، يعني أمم ضلت بس في سورة الإخلاص اللي هي اللي عندنا دي، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شوف كم أمة هتيجي في يوم القيامة تدخل النار بسبب إيه؟ هو ضل في الجزئية دي بس.
7: بدأت أدعي الله سبحانه وتعالى بلهجة عامية جدا، ما فيها من الترتيب أي شيء. أخرج اللي في صدري من ضيق ومن هم. عرفت البكية اللي هنا فيه؟ هذه اللي كانت عندي.
0: يا الله،
7: ولا أجد لها حل، ما أعرف شو أسوي. أنا عارف حياتي كلها محيوسة بس هذا السبب، بس ما أدري شو أسوي يا ربي. بدأت أدعي، يا رب أنت تعلم حالي وترى مكاني وتعلم بضعفي وقلة حيلتي، يا رب ساعدني. يا رب أنا أعرف أن المشاكل في حياتي هذه كلها بسبب تقصيري في حقك، يا رب أنا أدري، لكن يا رب أنا ما أدري شو أسوي. يا رب أنا أضعف من أني أتصرف في نفسي، يا رب أصلح لي شأني كله. كنت أدعي بين أذان الإقامة هذه الدعوة فقط.
0: ألحيت
7: لمدة طويلة، أدعي لمدة طويلة بهذه الدعوة فقط، ما دعوت برزق ولا دعوت بتوفيق، فقط هذه، لأني أعرف أن هذه جانب التقصير اللي عندي اللي فيه صلاح، بعد صلاح أمور مرة كثير. استهدفت أوقات بين أذان الإقامة آخر الليل، إذا يوم من الأيام قدرت أصلي الوتر في الشهر مرة دعيت فيه قبل لا أنام كذا وأنا على المخدة، أدعي يا رب أنت تعلم حالي وترى مكان.
8: يعني نقول في ظلمة ربنا أنزلنا إليكم نورا، أنا حاسس أن أنا مش عارف أضبط مع ربنا، هدى للناس، أنا حاسس بمرض، أنا حاسس لواحد من الأغاني مسيطرة عليه كذا، ربنا قال لي قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء، كلهم إنه ده الدواء. الأوصاف القرآن بقى كلها كده، أنا حاسس أن أنا المادية مأثرة عليها وكده، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. كلام القرآن عن القرآن إجابات لحالنا الوحش، أنت عندك مشكلة هنا القرآن جاي عشان يعمل لك دي، لو عندك مشكلة القرآن هو بس وبس، يعني ان هذا القران يهدي التي هي اقوى، يعني عايز تستقيم القران هو اللي بيخليك تستقيم. فسبحان الله، ايه هو القران؟ القران هو العلاج الوحيد، الحل الوحيد عشان احنا نعرف نعبد ربنا.
7: وفي واحد من رمضانات صليت فجر في مسجد انا احبه جدا، اقامت الصلاه، طبعا رحت بين الاذان والاقامه وقعدت ادعي نفس الدعوه، وانا خلاص يعني فيني متى يجي الفرج ما ادري. دخل الامام كبر صلاه الفجر وبدأ يقرأ، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
0: يا الله،
7: لا تقنطوا من رحمة الله.
0: جات على الجرح،
7: حرفيا جات على الجرح، أول مرة أعرف معنى كلمة جات على الجرح. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عرفت شعور اللي ما أحس إلا أنا في المسجد، شعرت أن الإمام يقرأ لي أنا فقط، ما في أحد جنبي، الآية لي أنا بس فقط. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. استمر الشيخ في القراءة وأنا أجد كل آية فيها إبراهيم، وهذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، وأنا متأكد أنها رسالة من الله سبحانه وتعالى.
6: القرآن لما سمع من مش أقول لك بقى من الصحابة ومن النبي، لا من المشركين، كان له حال آخر، بل وكثير جدا من الصحابة كان سبب إسلامهم ودخلهم في الإسلام
8: آية
6: يسمع وهو معدي، وإيه ممكن أحيانا لا يقصد، يعني زي جبير بن مطعم كده لما كان في أسرى بدر وسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ في صلاة المغرب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، دهش يا نهار أبيض الآية. هو بيقول إيه بقى، أنا مش علق، هو اللي بيقول، هو الذي يعلق. قال فسمعتها فكاد قلبي أن يطير، وكان أول ما وقر في قلبي من الإسلام. وبالك ده هو كان مع المشركين من شوية،
8: أيوة قد
6: كده
8: مشرك.
7: الله خالق كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض. والآية اللي قبلها وينجي الله الذين اتقوا بمفازتي لا يمسهم السوء، وأنا في عز مرحلة السوء، الله يقول لا يمسهم السوء.

0: بس التاج والحلة
1: بالظبط
0: من أساس ماشي. طب شوف بقى الحديث نفسه بتاع صاحب القرآن، يعني ليه؟ لأن أنت كده ابنك هيبقى صاحب قرآن. خلاص الحديث الشهير إن القرآن يلقى صاحبه حين انشق عنهم قبره كالرجل الشاحب فيقول من أنت ما تعرفنا؟ قل أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في نهارك وأسهرت ليلك فيعطى الخلد بيمين. المهم لنهاية ويلبس والده حلتين لا تقوم لهم الدنيا فيقولان بماذاك؟ فيقال بأخذ والدكم القرآن. ماشي. في الرواية في الترغيب والترهيب، وصححها الشيخ الألباني، قال حبيبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه تاجا ضوءه كضوء الشمس. لنهاية النفس فيقولان بماذاك؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن. النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم عرف الصاحب اللي أخذ القرآن، قرأ تعلمه عمل به.
1: وأجمل ده بعد كده بالأخذ،
0: هو ده سمى الأخذ.
2: جلست مكاني أحاول أستوعب المرحلة اللي أنا كنت فيها، وليش أنا غرقت هذه المدة الطويلة جدا، وليش الله سبحانه وتعالى تركني لهذه المدة. الله سبحانه وتعالى غيور، الله سبحانه وتعالى إن أعرضت عنه يرضيك، يتركك لنفسك لتدبير شؤونك بنفسك، وهذه غاية الإرهاق والتعب.
3: الواحد ما يستطيع
2: غاية الاطمئنان أن تطمئن بوجود الله سبحانه وتعالى بجانبك، أن يكون هناك قوة عليا فوقك تدبر أمورك تصلح شأنك. من أنت بهذه الدنيا؟
0: كنت خايف أن أنا لو قرأت عن الصحابي ده أكتر، عن الصحابي أكتر، أو قرأت عن التابعي ده أكتر، أكتشف جوانب في حياته مش لطيفة.
1: أيوة.
0: زي ما اكتشفت في نابليون بونابرت. أيوة. وزي ما اكتشفت في نيتشه، وزي ما اكتشفت في فلان، فهمني؟ فأنا فاكر ساعتها حصل موقف طريف. يعني أنا الأخ كان جايب لي كتيبات صغيرة، كتيبات كده بقرأها، كتيب يعني يخلص في نص ساعة. الحمد لله مثلا هو جايب لي، كان جايب لي 22 كتيب، أنا خلصتهم في يومين تقريبا. فقلت له أنا خلاص خلصت. قال لي خلصت عملت إيه يعني؟ خلصتهم، قرأتهم عادي، الحمد لله ما عنديش مشكلة في المسألة دي. قلت له بس بقى، أنا عايز سير أعلام النبلاء، وعايز أسد الغابة، وعايز صفة الصفوة. اللي هم بصير كده ليه؟ انت اول ما تشطح تنطح.
3: شوف الله عز وجل ليش يقول والذين جاهدوا فينا، يعني فيها مجاهده، فيها تعب، فيها مكابده، فيها صبر، فيها مشقه،

0: الحلو سبحان الله في ختام هذه الآية إن في معية خاصة من الله جل جلاله حق الإنسان اللي بيجاهد نفسه عشان يوصل هذه المرحلة.
1: لقيته مكتوب في الهواء مش
2: في الهواء مش
1: أيوة.
2: لقيته مكتوب في المراجع فأنا قلت أرجع للمراجع بقى أشوف ما هو أنت ممكن هو ملتقط لي حاجات إيه منها أنا عايز أشوفه على بعضه ففهمت الحكاية قلت له بص أنا من الآخر أنا ماشي شفت إن شفت حاجة حلوة في النموذج ده بس أنا خايف لو اتعمقت فيه أكتر أكتشف فيه مشاكل فأنا عايز أقرأ عنه أكتر وهو دي الكتب اللي أسمائها موجودة تحت قال لي لا أنا ما أقدرش أجيب لك السلسلة أنت تضيعها قلت له فاتفقنا على اتفاق وسط إيه هو بص أنا هجيب لك الأجزاء وإيه وهات لي الأجزاء اللي فيها إيه الشخصية دي فمثلا هيجيب لي الجزء مثلا وليكن الرابع مثلا من سير عالم النبلاء هيجيب لي مثلا من صفة الصفة المجلد الثاني المهم جابهم لي وبدأت أقرأ عني حددت شخصيات بدأت أقرأ عنها الحقيقة أول مرة أنت بتقرأ بتحبه أكتر بتعظمه أكتر لا حاجة مختلفة ما كنتش عشتها قبل كده مشفتهاش فالحالة دي نفسها خلتني حدد أن أنا خلاص عرفت أنا عايز أبقى صحابي عايز أكون زي دول الحقيقة أنا برضو شايف أنت مش معقولة تبقى صحابي ما تبقاش زيهم في أنا عندي العلم العمراني أنا ماشي في مدرستي كويس الحمد لله وعادي الأول على المدرسة مفيش أزمة بس عندي إشكال تاني بقى في الجزء الإيماني أنا ما أعرفش علوم شرعية خالص ما كنتش بقرأ كنت بقرأ في كل حاجة في المكتبة ما عدا الجزء الديني لأن كنت بشوف عادي أنا متدين وأنا كافر
1: ده القسم الوحيد اللي مش مهم
2: والله بجد قريت حاجات غريبه قريت في الفلسفه وقريت مش عارف في دقائق الفيزياء ومش عارف وكيمياء الكم حاجات يعني بص بس مش شايف ان انا في حاجه انا كويس انا يعني لان كان غالب عليك الاحترام انت في بيئه انت محترم ما بتعجزش بنات ما بتشربش سجاير طب هعمل ايه تاني يعني ايه اللي هعمله تاني اقصى التزام اصلي يعني
1: ايوه
2: فما كنتش بقرأ في الحتة دي فحسيت ان انا لا انا ما عندي مشكلة مش فقلت اتعلم علوم شرعية ساعتها اللي كان متوفر

0: ليا في البيئة اللي أنا كنت فيها اتقال لي احفظ القرآن.
1: بقولك إيه، احنا بنقول حلقات تحفيظ القرآن صح؟ أين الكلمة دي أصلا في السنة؟ مفيش. الكلمة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم استخدمها مش تحفيظ، تعليم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي عن عبد الله بن مسعود كنا نتعلم مع رسول الله العشر آيات من القرآن لا نتجاوز حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل. عمرك سمعت عن حلقات تعليم قرآن؟ خالص. تجنبنا اللفظ اللي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم ورحنا جبنا لفظ حلقات تحفيظ القرآن. بنعمل ايه في العيال؟ يوم نعقده تعالى كده اخد حضرتك كل اسبوع ساعة في غرفة وقول اخد ده كتاب صيني هنحفظه مع بعض. قول ورايا تنكن بين ياو، قول بقى تنكن بين ياو، لا قول ياو ياو وكده، عشان ده هنا يعني عشان خاطر الياء وراها نون و... تقول بس انا مش فاهم. اقولك مش مهم تفهم دلوقتي، هتفهم بعدين، هتكبر وتفهم. دلوقتي انت زي السفنجة، احفظ صيني على قد ما تقدر. تعالى قولي بقى بعد ست شهور هتحب الصيني ولا هتكرهه؟ دي النقطة. احنا بنعمل كده في العيال ليه؟
0: فكان في حتة شغلاني قوي اللي هو ما الذي صنع الصحة؟ يعني ايه اللي، لان برضو خد بالك انت لما نقعد
2: انت اتأثرت بشخصيتهم وحسيت ان في حاجة مفقودة في الزمن ده، فعايز تعرف ازاي صنعوا بالصفات دي.
0: اصل النقلة مبهرة. النقلة مبهرة فعلا، النقلة مبهرة تاريخيا. مش هقولك في التاريخ الإنساني كله مفيش نقلة كانت مش بس بالجمال ده، كانت بالكمال ده. النقلة رهيبة. انت بص، لو انت شفت سيدنا أبو ذر مثلا قبل الإسلام وشفته مثلا وهو حاطط خده على الأرض وبيقول لسيدنا بلال والله لا أرفع خدي حتى تطأ بقدمك خدي، لمجرد انه قال له يا ابن السوداء، فالنبي قال له انك امرؤ فيك جاهلية، انت ما تصدقش ان ده سيدنا ابو ذر. سيدنا ابو ذر يقال ان هو من قبيله غفار، ودول كانوا شطار قطاع طريق. والعرب انت عارف نظرته ازاي بالنسبه لرجل مثلا بشرته سوداء وكان خادم. انت لا مش ممكن تتخيل ان حد ينجح في عمل النقله دي.
1: البرنامج التدبر اللي عملناه ايام الكورونا اللي اسمه حظر التجول، الى ان اقوى اداه في محاربه الالحاد هي تدبر القران. وعندي حالات، عندي حالة عادة للإسلام بتدبر القرآن. واحدة مربية ابنها في مدارس إسلامية وبتاع، وبعدين سافر الولد ودرس وطبيب وجوز وخلف واشترى بيت في لندن. جات بقى فرحانة قوي بابنها، فوجئت انه بيصليش. تبني بتصليش ليه؟ انا ما موري بصراحة، انا ملحد. ست يعني كانت متضايقة جدا وكان يوم عليها وخلاص قررت ترجع بلدها. المطارات قفلت ايام الكورونا، ففضلت بقى محبوسه عند الواد ومش هتموت وهو ما بيصليش كده، تتفرج على الحلقات التدبر بتاعتها كل يوم. فالتبص كل مطلوب منك تعالى تتفرج معايا على الراجل ده كل يوم، ده نص ساعه. لا يا ماما حاضر، وانا عدو الاسلام يا ماما، ده خريج مدارس اسلاميه. حاضر يا ماما عيني. قعد يتفرج معاها كل ليله، بعد شهرين ويفصل. فقدرت توصلي عن طريق واحده صديقتها، قلت لها ده لازم اقابلهم. نزلت قابلتهم في حديقه، لان ساعتها كانت كل حاجه قافله، الكافيهات قافله، المطاعم قافله، كل حاجه قافله. نزلت قابلتهم في حديقه والولد حكى لي، قال لي يعني هو راجل طبيب، قال لي بص لك على حاجه، هو يعني كانت يا سيدي تطلع. وبعدين قال لي بقى حاجه، لما الكتاب اثبت لي نفسه واثبت لي الهيه المصدر، ان لا يمكن ده يكون كاتبه انسان، لا يمكن يكون مكتوب اصلا في العالم، ده نازل على العالم من خارج العالم ليخاطب العالم ويخاطب كل واحد في هذا العالم بقدر سنه، بقدر ما مستوى الثقافي، ويخاطب ادق المشاعر اللي في قلبه. الموضوع خلص. تطول الاسئله يتجاوب عليها، قال لي لا. طلعت اجاوب لك ان نتجاوب عليها مع بعض، قال لي لا مش عايز، انا عايز اروح لربنا كده. اسئلتي ما تجاوبتش ولسه مؤمن بيه.
0: ايه النقله دي؟ النقلة دي اللي حصلت في سيدنا عمر، النقلة دي اللي حصلت في الصحابة والمجتمع العربي بشكل عام، النقلة دي اللي حصلت في البشر لما يتقال لهم فاجتنبوه تتملى أزقة المدينة بالخط، للصحابيات لما تنزل آية الحجاب تقطع مرت. النقلة دي، النقلة البشر دول اللي كانوا في عالم آخر زي ما ربي قالوا إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النقلة دي راح أي حد خد بالك هيبص على الموضوع كده بإنصاف بعيد إن إحنا مسلمين، لا هينبهر. فالنموذج أبهرني، حجم النقلة اللي حصلت في النموذج ده أبهرتني، جودة النقلة أبهرتني. مش نقلة كبيرة بس فيها جودة مش طبيعية. البني آدم استحال إنسان آخر، فأبهرني جدا. فطبيعي جدا أن أنا كان مسيطر على راسي مهووس بفكرة ليه الناس دول بقوا كده، ما الذي صنعها. أيوة أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه أمي ونفسي وروحي، هو طبعا كان مسؤول عن الصناعة دي، ماشي، هو اشتغل عليه، بس ايه المنهج اللي استعمله؟ ايه المحتوى اللي هو استعمله؟ تفهمني ايه المحتوى اللي استعمله عشان الناس دي؟ قولا واحدا هتلاقي كل الكتاب مجمعين على انه القرآن. القرآن هو اللي قالهم النقلة دي. فانا صراحة بقى هنا هتبدأ ايه معالم الازمة، ان انا اصلا مش رايح القرآن علشان احفظه كلفظ، انا رايح للقرآن عشان يعمل فيا اللي عمله في الصحابة.
3: هو القرآن على قد ما ده يعني دي إجابة ممكن تبقى هي يعني سهلة وبسيطة، إن القرآن كلام الله، إلا إن ده لما الإنسان يتفكر أصلا في المعنى اللي هو البديهي ده، إن ده يا جماعة كلام ربنا، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى.
4: شيء عجيب.
3: فأنت أصلا تصور إن أنت في بين يديك كلام الملك سبحانه وتعالى، كلام ربنا سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، كل ده إيه؟ ده كلام ربنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق السماوات والأرض، اللي جعل الظلمات والنور، اللي خلق كل المخلوقات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها.
4: لسه مستحضر الآية دي النهاردة.
3: سبحان الله. يعني لما أنت تتصور جزء كبير من إيمانك بالقرآن وأثر تعظيمك للقرآن في قلبك، ده هيجي نتيجة إيه؟ نتيجة تعظيم الإنسان للمتكلم بالقرآن ده. هو يا جماعة ده كلام مين؟ ده مش كلام ده وقالوا أساطير الأوينة اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. يعني ده مش كلام بشر، هم أصلا كانوا المشركين بيقولوا كده، إنما إيه؟ يعلمه بشر. لا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى.
0: الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هو أصلا نزل عشان كده، فكرة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وده اللي أنا كنت فعلا بدور عليه، بس أنا مش فاهم الطريقة ولا المنهج، وبناء عليه كنت خلاص بعمل للطلب مني في هذا الوقت، وافق في الخط اللي أنا ماشي فيه تعليميا في التعليم الشرعي، والدنيا تمام. فخلاص انت كده لحد ما حس ان انا طب ايه تاني، خلاص بقى انا عندي قدر لا بأس من العلم الشرعي وحفظت، انا ليه زي ما انا؟ بالعكس على فكرة على مستوى الكلام، لا بقى كلامي ايه؟ كلامي حلو، بقول كلام علمي، بقول كلام ضخم كده مجعلص وتحقيق المناط ومش عارف ايه، بقول كلام حلو
2: بس مش حاسس بأثر.
0: لا مش حاسس داخليا ان انا في حاجة، او يمكن اللي انا كنت بدور عليه ما حسيتش ان انا مثلا حصل لي الرقي الاخلاقي او السمو الاخلاقي اللي انا كنت مثلا شفتهم عليه. لا، حاجات كتيرة لسه مثلا في شوائب في قلبي، ممكن بقى انت مثلا مش عارف، بس انا حاسس ان في حاجة غلط. بص، في حاجة مش مظبوطة.
4: يعني احنا عندنا صورة موروثة عن القرآن، صورة موروثة ازاي؟ ان القرآن ده كتاب محطوط في البيت، شكله جميل قوي، ممكن نحطه في الصالة كده حتى مرتفع شوية، هو بركة وزينة لأي مكان، بس في صورة كده موروثة، وبيتفتح في رمضان، بيهتم بيه بس في رمضان. فالصورة الموروثة دي خلتنا شوية نبعد عن التأثر الحقيقي بالقرآن. ثم إل في الموضوع برضو إنه محدش فينا بيبص للقرآن من الناحية دي، من ناحية إن القرآن هو الهادي الشافي المنير الباعث للإيمان في القلب، المنادي للإيمان. القرآن هو الشفاء لشهوات النفوس ولكدر القلوب. القرآن هو سبب كل نور في القلب وشفاء للقلب ورحمة تنزل بالقلب وموعظة يريد الإنسان أن يعظ بها نفسه فيرتدع عن المعاصي والذنوب. هذا هو القرآن. فإحنا ما بنتعاملش مع القرآن على أنه مصدر للهداية ومصدر للنور ومصدر لعلاج آفات النفوس وآفات القلوب وشهوات القلوب. فلما تنظر للقرآن هذه النظرة يتغير تعاملك معه.
0: هنا بدأ إشكال. طب هو ليه القرآن ده ما خدش دوره معاه أصلا؟ يعني النهاردة في أزمة. أنا ساعتها بقى بعد شوية تحليل كده قلت حاجة من ثلاثة: إما أن القرآن يعني ما بيصلحش ولا حاجة، والكلام ده إيه مبالغات عاطفية كده مننا إحنا كمسلمين وكده وكلام من ده. الاحتمال التاني قلت لا، أنا وحش للدرجة أن القرآن مش معاه. لا، هو القرآن شغال وكل حاجة، وأيوه الحفظ كان المفروض يحولني حتى ربع صحابي، بس ما جابش معايا في حاجة. الاحتمال الثالث قلت لا، هو بقى ممكن أكون أنا استعملت الدواء غلط، ممكن أنا لا مش ممكن مش هذه الطريقة، مش هو ده الأبروتش، مش هو ده. برضو بتحليل بسيط، مش هتواجه مشكلة في إنك تطرح الاحتمال الأول والثاني. يعني الاحتمال الأول لا، ده دي حاجة ثابتة تاريخية، ده حاجة واضحة. على الأقل إحنا قدامنا 2 مليار مسلم دلوقتي، الاتنين مليار مسلم دول يعني ده دليل إن لا، كان في تجربة عظيمة جدا جدا. التجربة دي لو صح التعبير يعني هنبص لها كده بتجربة، تجربة تاريخية، كانت تجربة عظيمة جدا جدا. التجربة دي نقل لدرجة إن مثلا حد زي مايكل هارت مثلا في الكتاب الشهير بتاع العظماء المئة ده، هو لما حط شوية معايير كده، كريتيريا عادية، معايير للإيه، للعظمة، وهو مش بيبص لها معايير دينية، معايير عادية إنسانية، لم يملك إلا أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم في أول العظماء على أنه شو من بيه. بس المعايير ذاتها لما تحطه، لما تحكمه للمعايير، هو إنسان ناجح جدا بلغتنا المعاصرة يعني. فالشاهد لا لا، ده حاجة ثابتة ما فيهاش كلام، يبقى الاحتمال ده مطروح. طب بقى احتمال إيه؟ إن أنا وحش للدرجة أن القرآن مش هينقلني. لا، الصحابة كانوا كفار أصلا قبل الإسلام، يعني قبل ما يدخل الإسلام. لا، ده جاي من الكفر. أنت على أقل التقديرات مولود في بيئة مسلمة الحمد لله، بتعظم ربنا، بتعظم الرسول. لا، ده أنت عندك، ده أنت أصلا أنت واقف مثلا في على السلمة، أنت مش واقف على الأرض، أنت على السلمة مثلا واقف بعد 4 درجات ولا 5 درجات، فأنت مش واقف على نفس المسافة تحت. طب ليه يعني؟ هنا بقى بدأت الأول بقى الاضطراب الفطري. لا، أنا مش بفهم أصلا إحنا ليه. طب أصلا سؤالي، طب بالعقل كده، مش أنا المفروض الكلام ده، أنا الكلام ده هيصلحني إزاي؟ طب ما هو طبيعي إنه هيصلحني، هو مثلا عبارة عن وصايا، إن أفهم الوصايا دي وطبقها ببساطة. فبأي منطق أول علاقتي بالكلام اللي أنا منتظر يصلحني أو يعمل عمل في قلبي إن أنا لفظه بس؟ ولا ما تفهمش، مش دلوقتي، مش وقته.
4: زي واحد كده في الدنيا انت ما كنتش عارف، واحد جه يسكن جنبك فسلام عليكم، وعليكم السلام، وعادي تعمل عادي جدا، فجأة عرفت ان هو حد كبير جدا جدا جدا وله صلاحيات جامدة جدا وبيعرف يعني خلصتك كل حاجة، فانت ايه ده؟ لا، فانت طريقة تعاملك ما هتبقى عامله زي بعدها. نفس الموضوع، انت احنا كان جنبنا حاجة احنا لم ندرك قيمتها، قيمة القرآن، ففجأة أدركنا قيمة إنه إحنا بين يدينا كتاب هو سبب هدايتنا وسبب رشدنا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ثاني إلى صراط مستقيم. القرآن شفاء لما في صدري، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيم. وآيات القرآن عن القرآن نفسه تبين لك هذا الأمر، إن القرآن ده هو التجارة التي لا تبور، هو العمل الذي ليس معه خسارة وليس معه قلة، دائما يأخذك إلى الزيادة ويأخذك إلى العلو. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ده القرآن، هذا هو القرآن.
0: سؤال بسيط خالص، هو ليه ربنا أنزله؟ ليه ربنا بعته لنا؟ أنا أول مثلا نقطة استوقفتني جدا جدا إن أنا قلت هتتبع كلمة أنزلناه ينزله هتتبع المادة نزل وشوف أكيد ربنا هيقول لماذا أنزله. درجة أنا أخذت ده عنوان مقالة كده عملتها في كتاب عندي اسمه اللحية العين، لماذا أنزله سبحانه وبحمده. أكيد هيقول لنا، أتصدم إن مفيش ولا مرة إنه أنزله عشان تقرأه، أنزله عشان تحفظه لفظه، أنزله عشان تتبركوا به. لا، كله أنزلناه ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. مفيش ولا مرة يعني ولا مرة ينزلناه عشان معناه عشان انت تفهموا معناه وتعملوا بمعناه طبقوا معناه. أشوف بقى الجزء بتاع ده اسمه كده إيه، أنزلناه أو أنزل بالمنطوق يعني باللفظ. أشوف بقى الحياة الحاجات اللي في معنى لماذا أنزله اللي هي بالمفهوم بقى، زي مثلا فإما يأتينكم مني هدى. أيوة الهدى، أيوة خلاص عارفين اللي هو ده، اللي هو ده رسالة ورسول بإجماع المفسرين. أيوة اللي هو ده بقى اللي هو القرآن ده. أيوة ماله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أيوة مبهر الوعد ده، الوعد ده مبهر، فلا يضل ولا يشقى، وعد بالعصمة من الضلال والعصمة من الشقى، حاجة كده ده اللي بنتمنى أصلا. والوعد ده كمان في سورة البقرة، فلا خوف عليهم ولا يحزنون، لا خوف عليهم في دنيا ولا آخرة، ولا يحزنون في دنيا ولا آخرة. وكنت دايما بقول دي مشكلات البشرية، مشكلات البشرية في هذه الرباعية، الخوف الحزن الضلال الشقى. أنت عندك وعد بالعصمة من هذه الرباعية،
4: هذا هو القرآن. لما تتعامل مع القرآن بهذه الصورة، إنه القرآن ده هو الهادي لقلبي والشافي لنفسي والمقيم لجوارحي والمصفي لذهني والمحافظ على شخصيتي، يعني هداية من جميع النواحي، تتعامل مع القرآن بشكل جديد، تفكر في القرآن بشكل مختلف، تجدد عهدك بالقرآن. فتحة القرآن بقى دلوقتي مش هتكون زي ما كانت قبل كده، لما باجي أفتح القرآن لا مش هتكون زي ما كانت قبل كده. دي من العوائق اللي بتعقنا عن القرآن، الصورة الموروثة عن القرآن وإلف القرآن. يعني بقى القرآن ده كتاب حسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف ميم حرف. ده ممتاز لا شك، القرآن يعني أعظم كتاب في الدنيا تنال منه حسنات، الحرف بعشر حسنات. لكن ليس هذا أعظم المراد من القرآن، بل أعظم المراد من القرآن هو الهدايات اللي بتتنزل منه، الرحمات اللي بينالها قلبي، بس بشرط تجلس على القرآن مريدا الهداية منه، تبقى قاعد على القرآن وأنت تريد أن يهديك الله عز وجل بهذا القرآن.
3: الله سبحانه وتعالى ابتدأ القرآن بسورة الفاتحة، أعظم معاني القرآن، وقال فيها كثير من السلف والعلماء أن سورة الفاتحة فيها اختصار القرآن كاملا، جميع ما وجد في القرآن في سورة الفاتحة وجد اختصار. ثم بدأت سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أعظم وأوثق مقدمة تجدها في كتاب التالي،
5: تؤكد ما قبلها هي الفاتحة،
3: تؤكد ما قبلها وتؤكد ما بعدها حتى نهاية المصحف. تجد رسالة خلف رسالة خلف رسالة، كلها تهديك سبل السلام، وكأن الله سبحانه وتعالى يخبر الإنسان أنه أرحم به من نفسه، ويذكره أنه خلقه من أجل مصلحته لكي يصل إلى بر الأمان. خارطة الطريق أو البوصلة اللي يحتاجها الإنسان هذا هي القرآن. مدى تعمق الإنسان في هذا الكتاب هو نجاحه في هذه الحياة.
0: طيب ثواني، هنا بقى دايما كنت اقول الحته دي، لا تطالب بالموعود وانت لم تاتي بالمفروض، ما تطالبش بالمشروط وانت ما عملتش الشرط. ايه الموعود هنا؟ لا يضل لا يشقى لا خفن. طب في اكيد اكيد اكيد الموعود ده في مفروض، حاجه لازم نعملها، اكيد اكيد المشروط ده ليه شرط. ايه الشرط؟ ايوه، فمن قرأ هداه، فمن حفظ هداه، فمن جود هداه، فمن عرف هداه حد في كده؟
2: لا، اتبع
0: اتبع أي الطاقة، فمن اتبع هداه، والبقرة فمن تبع هداه. والاتباع ده لإيه؟ مش للمبنى، مش اللفظ، بعد المعنى. وعشان تتبع لازم تفهم انت بتجيب من الآخر اللي هو ده بقى نهاية الطريق، اللي هيتبع الكلام ده عشان يتبعه يحتاج تدبره، يحتاج يفهمه. يفهم الأول، لأن التدبر قائم على الفهم، تمام؟ فيفهم يتدبر يتبع. فالنصوص دي عملت لي هزة، المشكلة النصوص دي أنا حافظها، مشكلة النصوص دي أنا بستعملها بقرأها في أورادي.
6: في كام حديث كده
0: سبحان
6: الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن برضو مش مش مش مش برضو ايه ملوش علاقة بنظرتي للقرآن. يعني نظرتي للقرآن انها كتاب مهم جدا وكده، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش في المستوى ده، لان حقيقة القرآن برضو مختلفة. ان الله يرفع بهذا الكتاب ويضع اخرين، وانه ليس في جوفه شيء من القرآن
3: كالبيت الخرب.
6: بيت الخرب يعني شوف بقى واحد عايز يظبط علاقته مع ربنا ومش عارف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لو انت ما عندكش قرآن انت زي البيت الخرب. تخيل بقى، فهم واحد مش مدرك وهو بيت خرب وعايز يبقى كويس. طب ما هو ده احنا اصلا تحت خالص كده. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه هو زي ايه حبل طرفه بيد الله وطرفه بايديكم. يعني التصوير ده يقول لك ان انت لو مش ماسك في القرآن انت غرقت، انت وقعت، انت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالكلام عن كلامنا مش سامع القرآن غير اللي هنقوله، غير فهم، غير اللي هو ايه قشطه انا عايز ابقى اقراه. لا
0: مثل ربنا سبحانه بحمده قال الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. قول لي انت بقى، يتلونه حق تلاوته بنستعملها في ايه؟
2: القراءة
0: في التجويد في الضبط.
2: أيوه.
0: صح. طيب ايه رأيك بقى ان ابن جرير شيخ المفسر نقل اجماع الصحابة واهل التأويل من المفسرين على ان معناها يتبعونه حق اتباعه. بل ابو عمر بن عبد البر من العلماء الملكية الكبار قال ولا خلاف بين العلماء في ان معناها يتبعونه حق اتباعه. واحنا بنستعملها في ايه؟
2: في اللغة بس.
0: لان اصلا في العربية تلا الشيء تبعه، حتى في القرآن كده والقمر إذا تلاها تبعها مش إذا قرأها. فأصلا يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه. أولئك يؤمنون به، دول المؤمنين به على الحقيقة.
3: كل أوصاف يعني الظلام، حيران، يحسبه الظمآن ماء، ظمآن، كلها متمثلة في الابتعاد عن هذا القرآن. يجب أن يكون شعورك اتجاه القرآن بهذه الصورة، أن أنا إذا ابتعدت راح تتمثل فيني أشياء من هذه الصورة المرعبة اللي الله جل جلال ذكرها في الكتاب. أنه ممكن أنا أكون حيران، أنا ممكن أكون ظمآن، أنا أعوذ بالله ممكن أني أكون منسلخ من آيات الله عز وجل. لازم يكون فيك هذا الشعور. المؤمن يعيش بين خوف ورجاء.
0: كلام صادم
2: طبعا.
0: انت تتصدم ان هو لأ، ان فيه زي ما قلنا في بداية الحلقة في رواية ودراية ورعاية. يطلع اهل القرآن هم اهل الدراية والرعاية مش اهل الرواية بس، الرواية فقط مش هم اهل الرواية فقط. ده انت يعني فترة طويلة ماشي في حتة ان هم اهل القرآن هم ايه، هم الناس اللي حافظين اللفظ بس. يعني انا ما بخرجش بتوع اللفظ بس او بقول بتوع اللفظ فيهم مشكلة، بس بقولك لأ، انت متخيل ان انت بتديني وصف شروطه ما بتحققهاش. وبرضه في لقطه مهمه، يعني ماشي تقول لي طب ما احنا كلنا بنعمل بالقران. مره حد قال لي كده، قال لي طب ما احنا كلنا بنعمل بالقران. قلت له ده كمان ممكن يطلع بنيامين نتنياهو بيعمل بالقران، ممكن يطلع ابليس بيعمل بالقران. بمعنى لو قصدك بالعمل بالقران ان انت بتعمل حاجات حلوه موجوده في القران حض عليها، فمفيش مخلوق ما عندوش كده. انما مفهوم العمل بالقران يعني ايه؟ يعني انا بتلقاه للعمل، بتلقى للتنفيذ، بتلقى تلقي موظف مثلا في ايه، في مصلحة جات له اللائحة التنفيذية بتاعته، بتلقى تلقي العبد من سيده ازيك يا مش مرة اتنين، رحلة حياة. مهم شاهد. فتخيل حضرتك هنا ان مفهوم زي مفهوم اهل القرآن فيه الخلل ده، يعني ده خلل في ولذلك فعلا فكرة الفهم خطيرة في ايه، ان اصلا انا مش فاهم صح، يعني تصوراتي فيها مشكلة، تصرفاتي هيكون فيها مشكلة، مفاهيمي فيها مشكلة، مهاراتي فيها مشكلة، معتقدي فيها مشكلة، سلوكاتي فيها مشكلة، أفكاري فيها مشكلة، أفعالي فيها مشكلة. أساس
2: سلوك من أهل الفكر
0: أساسي، يعني خلاص أنت ولذلك إحنا لما فهمنا أن أهل القرآن هم اللي بيحفظوا اللفظ بس، بقت مجهوداتنا منصب على إيه؟ على حفظ اللفظ وتحفيز اللفظ. شوف إنعكاسات الكلام ده هتروح فيه.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبوك. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفته يعني جانبيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك أي صغير الأذنين، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول أمريكي كبير مشارك في مفاوضات يورغن شتوك في سويسرا للجزيرة، قال إن الوفد الإيراني لا يزال موجودا في مقر المفاوضات والمناقشات مستمرة، وذلك خلافا لبعض التقارير المتداولة. وأضاف المسؤول للجزيرة أن الوفد الأمريكي منخرط منذ الصباح في اجتماعات ومفاوضات متواصلة، ونتوقع مواصلة العمل والمفاوضات طوال الليل. وقال إنه تم مناقشة بعض الرسائل الإيرانية الملتبسة بشأن مضيق هرمز، وتم العمل على آليات لمنع التصعيد وضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل. وأكد المسؤول الأمريكي للجزيرة أنه تم بحث آليات منع التصعيد وسبل تنفيذ وقف إطلاق النار جنوب لبنان. كما قال إنه تم إجراء نقاشات معمقة بشأن جميع عناصر الاتفاق النووي. في الأثناء، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الوفد الإيراني المفاوض موجود في برج يورغنشتوك، والمشاورات والمباحثات مستمرة. وكانت الجولة الأولى عقدت بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري فقال إن الاجتماع هو بداية لتحقيق الأهداف، وإن دولة قطر تتطلع للبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهم. وفي تطورات الوضع في لبنان، قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية، وأن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. حول آخر المواقف في واشنطن بشأن كل هذه التطورات في سويسرا ولبنان وكذلك في مضيق هرمز، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. ما الذي يقال عما دار في الساعات الماضية، خاصة ما يتعلق بتعليق المباحثات في سويسرا؟
1: نعم، في مؤشر مهم على أن المسار التفاوضي لا يزال متماسكا رغم التصعيد الكلامي والضغوط المتبادلة بين واشنطن وطهران. مسؤول أمريكي رفيع مشارك في المفاوضات أكد للجزيرة بأن المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا لا تزال مستمرة، وبأن الوفد الإيراني لم يغادر مقر الاجتماعات خلافا لما تردد في بعض التقارير، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يتوقع كذلك مواصلة العمل طوال الليل سعيا لتحقيق مزيد من التقدم. غير واضح لحد هذه اللحظة مراد ما إذا كانت المفاوضات قد علقت، ولكن هناك توقعات باستمرارها حتى حدود الاثنين. بحسب المسؤول الأمريكي، المباحثات يوم الأحد ركزت على معالجة الرسائل الإيرانية التي اعتبرتها واشنطن ملتبسة بشأن مضيق هرمز، في إشارة إلى إعلان إيران إعادة غلق المضيق ردا على الوضع في لبنان، وذلك إلى جانب البحث في آليات منع التصعيد وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا بالكامل. في هذا السياق، موقع أكسوس كان قد نقل عن دبلوماسي أمريكي قوله بأنه تم إحراز تقدم وصفه بالجيد لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. المسؤول الأمريكي المطلع على سير المفاوضات أكد للجزيرة أيضا بأن المناقشات شملت آليات فض الاشتباك وسبل تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، فضلا عن مراجعة مختلف عناصر التفاهمات المتعلقة بالملف النووي في إطار محاولة لوضع أسس عملية للانتقال إلى مرحلة المفاوضات الفنية. وهذه الأجواء الإيجابية تتقاطع مع ما كشفه موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسي أمريكي تحدث عن تقدم ملموس في عدد من الملفات، واعتبر أن الجولة الأولى نجحت في وضع قاعدة أولية لبناء الثقة بين الجانبين. كما أشار إلى أن الوسطاء القطريين والباكستانيين يلعبون أدوارا مهمة في تضييق فجوات الخلاف بين الجانبين، وبأن هناك رضا عام لدى الأطراف المشاركة عن مسار المحادثات حتى الآن، مع توقع استمرار التفاوض حتى الاثنين قبل انتقال الجزء الأكبر من العمل إلى الفرق الفنية. من اللافت أن هذه المفاوضات مراد تدور حول سلة مترابطة من القضايا، تشمل البرنامج النووي الإيراني، مستقبل مضيق هرمز، وكذلك ملف وقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما كان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قد أشار إليه باختصار عندما أكد أن الأولوية هي تحقيق تقدم في الملف النووي وتثبيت التهدئة في لبنان، حيث اعتبر أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر المسار الدبلوماسي. لكن هذا التقدم الحذر يجري أيضا تحت سقف ضغوط أمريكية مرتفعة، كما رأينا من اليوم من جانب الرئيس دونالد ترامب الذي واصل توجيه رسائل شديدة اللهجة إلى طهران، هدد بإعادة توجيه ضربات عسكرية إذا لم تمارس إيران ضغوطا على حلفائها في لبنان لوقف التصعيد، ومحذرا أيضا من أن أي محاولات لإغلاق مضيق هرمز قد يقابل بردود فعل أمريكية، وهو ما يعكس استمرار ما يمكن وصفها سياسة التفاوض تحت الضغط التي تتبع الإدارة الأمريكية. لذلك ما تحقق في سويسرا قد يمثل بحسب الكثيرين تقدما أوليا مهما مؤشر على انخراط الطرفين في المسار التفاوضي رغم التهديدات المتبادلة، وهذا بحد ذاته مراد مؤشر على وجود مصلحة مشتركة في اختبار هذا المسار الدبلوماسي وهذه المحادثات التي يمكن وصفها بالماراثونية بين الجانبين في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين طهران وواشنطن. مراد
0: محمد الأحمد مراسلنا كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أجواء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في بورغنشتوك السويسرية وما صاحب انطلاقها نستعرضها في التقرير التالي.
2: لم يكن الطريق سهلا نحو بحيرة لوسيرن، مشهد أراد رعاته أن يكون قمة تطوي صفحة وتفتح أخرى. بعد شهور الحرب والتصعيد السابقة يحسب لمنتجع بورغنشتوك السويسري أنه شهد أول تواصل رسمي مباشر وإن كان دون مصافحات بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني منذ التوقيع المتزامن عن بعد على مذكرة التفاهم. تصاعدت منذ ذلك التوقيع مخاوف تعثر المسار قبل أن يبدأ، خاصة مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وإعادة طهران غلق مضيق هرمز. لكن الساعات الأخيرة أظهرت حرصا مشتركا أنضجته جهود وساطة حثيثة على تجاوز عقبات اللقاء، جهود أدت وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي مطلع إلى اجتماع ثلاثي ضم المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مع وسطاء قطريين. إلى سويسرا حضر عن الجانب الإيراني وفد كبير بشكل لافت تصدره رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يرأس وفد بلاده منذ بدء المسار التفاوضي خلال الحرب، ووزير الخارجية عباس عرقجي، فضلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي ومسؤولين بقطاع النفط للانخراط فيما يتعلق ببنود العقوبات والأموال المجمدة وصادرات النفط في مذكرة التفاهم. أمريكيا حضر جي دي فانس نائب الرئيس الذي يشهد الافتتاح وقد يغادر سريعا، بينما يتألف الوفد من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. مشاركة الوسطاء كانت عالية المستوى، فمن باكستان حضر رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، بينما قاد وفد الوساطة القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. لكن مسؤولا آخر موجود بسويسرا وتحديدا في بورغنشتوك هو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الذي التقى وزير الخارجية السويسري. مصادر أمريكية توقعت لسي بي اس أن يقود جروسي جزءا من المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر في الوفد الإيراني أن جروسي ليس له دور في المحادثات الإيرانية الأمريكية وليس حاضرا في مقر المفاوضات، وأن الملف النووي ليس على أجندة هذه الجولة من المفاوضات، فلا أحد من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية يرافق الوفد في سويسرا، كما أن أي مفاوضات تتعلق تتعلق بالملف النووي وفق المصدر الإيراني لن تبدأ إلا في حال تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم، وهي المتعلقة بوقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عن إيران وإعفاءات تصدير النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. من قبل بدء انعقاد هذه القمة ومن بعده يجري الحديث عن أن هذه المفاوضات فنية وأنها لن تحل كل قضايا الخلاف. هذا ما قاله فانس في الافتتاح، ومن قبله تحدثت الخارجية القطرية عن اكتمال تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم، ومجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، فيما اعتبرت الخارجية الباكستانية محادثات سويسرا محطة ستتيح بحث آليات التنفيذ ودفع التفاهمات المتفق عليها نحو مراحل أكثر تقدما. تنطلق مع قمة بحيرة لوسيرن بسويسرا المفاوضات الفنية التقنية، تزامنت معها تصريحات رئاسية من واشنطن وطهران لم تخلو من تهديدات ونبرة تصعيد متبادلة بشأن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مضيق هرمز، في مقابل إصرار واضح من الوسطاء على دفع المسار قدما باعتباره استهلالا لستين يوما من التفاوض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
0: لمناقشة هذا الموضوع وأبعاده المختلفة ينضم إلينا من ميامي سيد كينيث كاتزمان، هو الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. ومن طهران ينضم إلينا سيد مختار حداد وهو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد كاتزمان، مفاوضات أو جولة الأولى من المفاوضات لم تستغرق إلا 80 دقيقة، كيف يمكن توصيف هذه الجولة؟ هل هو نجاح أم إخفاق دبلوماسي؟
3: شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. لا يمكنني أن أتحدث عن نجاح لأننا ربما في بداية المفاوضات، وذلك كان متوقعا. والخطأ الذي حصل هو بين إيران والرئيس ترامب فيما يتعلق بربط هذا الاتفاق بجبهات أخرى خاصة الجبهة اللبنانية، وذلك جعل حزب الله وإسرائيل تسودان المشهد في هذه المحادثات وتسيطر عليها، وذلك كان متوقعا. وربما كذلك كان هنالك تشويش على هذه المحادثات بسبب تهديد الرئيس الأمريكي لإيران، مما كاد يجعل الوفد ينسحب من المفاوضات. ولا يزال تتزل الأخبار متناقضة فيما يتعلق بغلق أو إعادة فتح مضيق هرمز. إذن هذه هي الأسباب التي تجعلني لا أتحدث عن نجاح بالنسبة لهذه الجولة، ولكن النائب الرئيس يتحدث عن بعض التقدم وأنه تم على الأقل عرض النقاط، وأكد بأنه كان هنالك خاصة حديث فيما يخص الجبهة اللبنانية. وأعتقد بأن الأمر لم يكن مجدي لقطع كل تلك المسافة للحديث الذي استغرق 80 دقيقة، ولكن نعلم بأن هذا المسار سيكون طويلا وشاقا.
0: سيد حداد، في إيران كيف ينظر إلى ما حصل يوم أمس في سويسرا؟
4: لكم وللمشاهدين الكرام، في الحقيقة يعني يوم أمس لم يكن بداية جيدة لهذه المفاوضات نظرا لتصريحات الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي أفسد كل هذه المساعي من جانب الوسطاء، يعني هذه التصريحات، هذه التصريحات المتكررة وكررها عدة مرات باعتقادي أثرت سلبا على هذه المفاوضات وكشفت عن نقطة مهمة، وما كانت تؤكد عليه إيران بأن الولايات المتحدة غير قابلة للثقة. وتصريحات الرئيس الأمريكي كانت توحي بذلك، بأن هذه الإدارة الأمريكية على نفس السلوك الوفد الأمريكي المفاوض هو وفد شكلي، فهو يريد أن يلتقط الصور وهو لا يستطيع أن يتخذ القرارات نظرا لهذه التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي، وجعل من هذه المفاوضات يعني أصبحت فقط مفاوضات من أجل البداية، ولم تكن يعني تلك المفاوضات التي كان الجميع يتوقعه. وقلت لكم يعني بسبب يعني السلوك وتصريحات الرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي يعني يظن من خلال هذه التصريحات يستطيع أن ينتزع شيئا من إيران، وباعتقاده ولا يستطيع أن يحقق ذلك لأنه رأى ردة فعل يعني الوفد المفاوض الإيراني. في نهاية المطاف إيران واضحة، إيران الآن لديها هدف واحد هو تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لأنه أساسا عندها مذكرة التفاهم لا يتم تنفيذها، فكيف يمكن الذهاب إلى بحث الاتفاقية النهائية من أجل برنامج إيران النووي السلمي؟ والآن هي نحن يعني ما زلنا في المربع الأول، هناك أساس هذه مذكرة التفاهم وروح هذه مذكرة التفاهم وأنها الحرف في جميع الجبهات، أصلا ما هو اسم مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة من أجل أنها الحرف في جميع الجبهات. عندما حتى اسم هذه المذكرة لن يتم تنفيذه من جانب الولايات المتحدة في الوقت الذي كان عليها أن تقوم بلجم الكيان الصهيوني ومنع استمرار عمليات الإسرائيلية، فكيف يمكن الحديث على هذا الموضوع؟ وحقيقة يعني هذه الجبهات هي كانت جبهات مترابطة، يعني الكيان الصهيوني عندما بدأ هذا العدوان مع أمريكا هو يعني بدأ هذه الحرب في عدة جبهات.
0: نعم، لكن سيد حداد
4: مستمر في لبنان.
0: سيد حداد عفوا على المقاطعة، لكن ما الذي أثار استياء الوفد الإيراني المفاوض من تصريحاته في تصريحات ترامب؟
4: تصريحات ترامب تصريحات أساسا مسيئة، إهانة، وإيران لا تقبل، يعني إيران ليست فنزويلا أو تلك الدول التي يهددها ويسيء لها الرئيس الأمريكي وتتراجع. يعني حتى اليوم أنا كنت أرى هذا الموضوع أثار استياء المواطنين الإيرانيين، يعني الشارع الإيراني اليوم غضب جدا من هذا السلوك الأمريكي، ويعني في الحقيقة هو أساء ليس فقط لإيران، هو أساء حتى للوسطاء. يعني هناك ذهبت كل هذه الدول على مستوى رؤساء وزراء على مستوى يعني القادة ويذهبون ويجهزون، وكل هذه الاستعدادات السويسرية إلى جانب خطتكم استعدادات الوسطى، يأتي الرئيس الأمريكي يعني لا أعرف ولا يستطيع أن يسيطر على سلوكي، ومتعمد بهذا الشيء على فكرة. يعني البعض لأنه ممكن يقول أن هذا الرئيس الأمريكي لديه سلوك أو هو غريب الأطوار أو هو يعني إنسان يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، لا هو دقيق جدا وهو يعرف ما هو الذي يقوم به ويعي بما يقوم به، هو يظن بأنه من خلال هذه التصريحات يستطيع أن يؤثر على الموقف الإيراني، يجعل أن الجانب الإيراني يتراجع. الجانب الإيراني نعم يتراجع، كيف يتراجع؟ يخرج من المفاوضات، وهذا لن يكون بصالح الرئيس الأمريكي، يخرج من ويتراجع عن أي شيء، يتراجع عن فتح مضيق هرمز، التراجع يكون في هذه الأمور ويغلق مضيق هرمز بشكل نهائي. نترك كلام الرئيس الأمريكي بأنه يسيطر على المضيق ويستطيع أن يقوم بشيء أو يسيطر على المضيق كان يحقق ذلك من خلال العمليات العسكرية، وكان لا يأتي ولا يصر من على الوسطاء بأنه يأتي باتفاق ومذكرة تفاهم لإنهاء هذه الحرب.
0: سيد كاتسمان، الرئيس الأمريكي عندما أطلق تصريحاته هل قصد أن يؤثر على المفاوضات بالشكل الذي حصل من خلال تعليق الوفد الإيراني مشاركته، أم أن هذا سقط من حساباته؟
3: نعم فعلا كان يحاول ربما وضع الضغط على الوفد الإيراني، وقد فعل ذلك قبل أسبوعين، وكان يهدد باستئناف القتال خاصة بعد تلك المناوشات التي حصلت في مضيق هرمز، وهدد بعدم استئناف المحادثات. ومرة أخرى رأينا تلك التغريدة على التواصل الاجتماعي تثير حفيظة الإيرانيين في منطلق التفاوض بخصوص المذكرة، أعتقد بأن الأمور بعد ذلك ذهبت إلى التهدئة، ولو انسحب الوفد الإيراني ربما لكلف الأمر فعلا إغلاق المضيق وعودة كذلك الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأعتقد أن ما سر به كان من ضمن الضغط، خاصة وأن الإيرانيين كانوا يذهبون خاصة هنالك لنقاش مسألة جنوب لبنان وحزب الله. وأعتقد بأن الرئيس ترامب ليس لديه سلطة على رئيس وزراء إسرائيل. إسرائيل دولة ذات سيادة، ولا أعتقد بأنها ستتأثر كثيرا برأي الرئيس ترامب، ولم يكن من الحكمة من قبل إيران التأكيد على هذه النقطة.
0: سيد مختار حداد، الوفد المفاوض عندما انسحب أكيد كانت له رسائل. قبل ذلك قاليباف كان رد على تهديدات ترامب عسكريا بعسكري، بمعنى تهديد مقابل تهديد، وبالتالي ثم جاء الانسحاب. ما هي الرسائل التي أراد الوفد المفاوض الإيراني إيصالها إلى الجانب الأمريكي من خلال ما تم التصريح به، ومن خلال ثم التحرك أو هذا السلوك بالانسحاب؟
4: يعني التهديد جاء صحيح مقابل التهديد، وأشار نقطة مهمة، قال نحن لا فقط نقوم بالأقوال، نحن نقوم بالأفعال. يعني وجه رسالة

0: في الجانب الأمريكي. وأنا باعتقادي وحتى هذه اللحظة أرى بأن الجانب الأمريكي حضوره شكلي في هذه المفاوضات. صحيح أن المستوى مستوى نائب الرئيس الأمريكي ومجيء كوشنر ومجيء ويتكوف، ولكن ما زال هم يهمهم أكثر التقاط الصور المؤتمرات الصحفية، وهم ليسوا جادين في هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة. وهذا كان واضح يعني من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي عندما يرسل مثل هذه مثل هذا الوفد، وعلى هذا المستوى هذا الوفد يعني هو عليه هو أن يدخل في مفاوضات مع إيران، وفي المفاوضات ممكن هناك يكون شد وكلام وتبادل كلام ورشق حتى كلام فيما بين الوفود، ولكن يعني هو أرسل هذا الوفد بشكل شكلي، وهو ما زال يتحدث ويريد أن يدير المفاوضات من داخل واشنطن. يعني هذا الوفد وليس بيده شيئا، يعني أثبتت الأمور بأن الرئيس الأمريكي من داخل واشنطن يريد أن يسيطر على المفاوضات، يقوم بالضغط على الجانب الإيراني، وكذلك مثلا ينتزع شيئا أو نقاط أو امتيازات من إيران أو يجعل أن إيران تتراجع. ورأينا يعني اليوم وكلامه كرره عدة مرات يعني وكذلك عبر
1: نعم سيد حدث عفوا على المقاطعة. بالنسبة للوفد الإيراني المفاوض، هل هو مخول باتخاذ القرارات هناك في سويسرا دون العودة إلى طهران؟
0: نعم، لأنه هذا الوفد الإيراني الذي حضر في سويسرا هو أمامه خطوط عريضة وسياسات واضحة، يعني واضح هو الذي سيتفاوض عليه ما هي الخطوط الحمراء في هذا التفاوض، ويعني ما هو السياسات العليا الذي على أساسها يقوم باتخاذ القرار ويقوم ببحث بنود الاتفاق. يعني هذا واضح من جانب إيران، وأصلا أساس اليوم المفاوضات هي حول مذكرة التفاهم، يعني هذا الشيء تم إنجازه في إيران، وهذا كان واضح يعني من بيان قائد الثورة قبل أيام. يعني قال قائد الثورة أن رأيي يختلف، ولكن أنا يعني قبلت بما جاء به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمن القومي. وحتى في موضوع النووي هناك واضح السياسات إيران وكذلك السياسات يعني الخطوط العريضة والخطوط الحمراء.
1: أما لدي سؤال أخير باختصار سيد كاتزمان، إذا كانت المفاوضات تحقق تقدما جيدا مثل ما أشار فانس، لماذا رأى ترامب أنه يجب أن يهدد الإيرانيين؟
2: مثل ما قلت هو يحاول أن يضع الضغط، ولكن أعتقد هو بصدد بعث رسالة بأن هذه المذكرة وهذا الاتفاق كان يفترض أن يتعلق خاصة بالملف النووي أو تمهيد للحديث في الملف النووي والتزام إيران بتحديد البرنامج النووي. إيران فرضت المسألة اللبنانية، وذلك مما خفض مستوى هذه المحادثة، فيما أن قرار ثاني بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في بداية الأسبوع القادم. إذا ما ظلت إيران مركزة على هذه النقطة الأولى بدون تجاوزها، أعتقد بأن ذلك سيهدد المسار وسيعطل المسارات الأخرى المتعلقة برفع العقوبات.
1: شكرا جزيلا لك سيد كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، كنت معنا من ميامي، وشكرا لسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية كان معنا من طهران. في الفقرة التالية نستعرض أبرز المحطات التي قادت إلى تشكل هذا المسار التفاوضي الفني التقني بين واشنطن وطهران، ونستطلع آفاق هذه المفاوضات في ضوء ما ستناقشه من تفاصيل على امتداد 60 يوما القادمة. التفاصيل مع سلام خضر.
3: توقيع أمريكي إيراني على مذكرة تفاهم تطوي صفحة حرب هزت ارتداداتها العالم على مدى 100 يوم. وبهذا التحول المفصلي نحتاج لاستعادة ما شكلته تلك الحرب من أبعاد وما كرسته من أوضاع. نعود إلى 28 من فبراير عندما اندلعت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، حرب حولت الشرق الأوسط إلى ساحة

0: في مواجهة مفتوحة وأدخلت العالم في واحدة من أكثر المراحل اضطرابا في التاريخ الحديث. اهتزت أسواق الطاقة على وقع الأزمة وساد غموض بشأن المآلات العسكرية. هكذا كان المشهد، عالم يترقب ومنطقة تعيش على إيقاع حرب أعادت رسمة موازين الأمن والاقتصاد والسياسة في لحظات فارقة. اليوم ثمة تاريخ جديد يفتح نافذة انفراجة محتملة، يقف العالم معها أمام مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مذكرة لإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بدءا بإنهاء مصادر التهديد والاضطراب، وتحديدا عبر إعادة الحياة إلى شرايين الملاحة في مضيق هرمز، المضيق الذي تحول إلى نقطة اختناق عالمية أغلقه الحرس الثوري ولوح باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي لا تستجيب لمحدداته. في المقابل أحكمت الولايات المتحدة الحصار البحري على موانئ إيران، وفي خضم الحرب تصدر الملف النووي الإيراني المشهد بأسئلة عن حجم ما تبقى من البرنامج وعن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذه التعقيدات الناشئة جاءت مذكرة التفاهم لتغيرها. إيران تفتح المضيق أمام الملاحة الدولية، وواشنطن ترفع الحصار البحري المقابل. أما الملف النووي الإيراني، العقدة الجديدة القديمة، فوضعت خطوط عامة للتداول في بنوده، وأتيح المجال لبحث هذا الملف تقنيا بعد توقيع المذكرة. لأكثر من 100 يوم إذن اختبر العالم واحدة من أكبر المخاطر على أمن الطاقة، إغلاق مضيق هرمز وتوقف الإمدادات وضربات إيرانية طالت منشآت للطاقة في دول الخليج. الأسواق العالمية اهتزت، والعلاقات الدبلوماسية بين ضفتي هرمز دخلت مرحلة اضطراب غير مسبوق. 100 يوم إذن شكلت ملامح الأزمة، و60 يوما يراد لها أن تحدد ملامح الحل النهائي. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة مع جملة من التساؤلات: كيف ستتم ترجمة المذكرة؟ وهل سيفضي الشهران المقبلان إلى سلام دائم أم سيكون السيناريو تمديد التفاوض؟ هذا ما سنحاول تلمسه من بنود مذكرة التفاهم. بعد 3 أشهر تقريبا من إغلاق المضيق، تبدأ إيران بإتاحة المرور لجميع السفن دون رسوم لمدة 60 يوما، أي أثناء مفاوضات الاتفاق النهائي بالتزامن مع رفع الحصار الأمريكي المقابل. بعدها تدخل إيران في حوار مع عمان وفق المذكرة لإدارة الخدمة مستقبلا، وحوار مع دول المنطقة أيضا، وسيكون الإجراء الأول في إعادة الملاحة عبر هرمز إنهاء المخاطر وتأمين المنطقة. فمن المتوقع أن تبدأ عملية إزالة الألغام البحرية من المضيق. وعلى مختلف الجبهات وأساسا لبنان، يفترض أن يصمت صوت السلاح ليؤذن بوقف الحرب. وفي بند آخر شكل محور الاهتمام والمطالب الإيرانية، تنص المذكرة على الإفراج التدريجي عن جزء من الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، وأن تعود صادرات النفط الإيرانية تدريجيا إلى الأسواق. أما الآلية فتقوم على خطوات متبادلة ومتدرجة ومدد زمنية محددة، كل مرحلة تمهد لما بعدها. أما الملف النووي الإيراني فتبقى بنوده خارج المذكرة ليسلك مسارا تفاوضيا مع توقيع مذكرة التفاهم، وتشمل المفاوضات أيضا بحث آلية رفع العقوبات، والهدف هو الوصول لاتفاق نهائي في فترة زمنية تمتد ل60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. 14 بندا إذن، وكثير من التفاصيل والآليات التنفيذية والمهل الزمنية الثابتة والقابلة لإعادة التمديد. للنقاش في أهم النقاط ينضم إلينا الدكتور محجوب الزويري. شكرا جزيلا لك وأهلا بك دكتور الزويري. نبدأ برأيك ما هي أهم التحديات أمام تنفيذ بنود المذكرة؟ اليوم كان هناك إغلاق لمضيق هرمز من قبل إيران، بررت طهران ذلك بخرق الولايات المتحدة لبنود المذكرة، وكانت تشير لاستمرار الضربات الإسرائيلية لجنوب لبنان. كيف ستنعكس هذه التطورات على التنفيذ؟
1: ورقة المضيق سلام ليست ورقة متعلقة بالحرب، وإيران أظهرت ذلك للمرة الثانية عندما هاجمت إسرائيل من قبل جنوب لبنان، وخلال ما يسمى وقف إطلاق النار المؤقت قامت إيران بإغلاق المضيق. اليوم إيران تقول رسالة واضحة أن إغلاق المضيق هو عبارة عن ورقة عابرة للمراحل، قد تحدث خلال 60 يوما وقد تحدث ما بعد 60 يوما. المقصود واضح وهو إعادة موضعة إيران إقليميا سياسيا اقتصاديا عبر هذه الورقة، وعلى العالم والمنطقة يتوقع استعمالها في أكثر من مناسبة.
0: أيضا نبقى في مضيق هرمز، سمعنا كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بعد 60 يوم لن يكون هناك أيضا رسوم، بينما المذكرة تعطي إيران حق التفاوض مع عمان والحوار مع دول المنطقة.
1: سلام، إيران تتحدث عن شيء اسمه آلية تعاونية، وهي بموجب المادة 43 من قانون البحار وبالمادة 26A، وهذه تتحدث عن آلية تعاونية بمعنى آخر بين عمان وبين إيران، وتتحدث عن ما يسمى برسوم طواعية تدفعها الدولة طواعية الدول المستعمرة للوضيق لأغراض محددة أغلبها قضايا تتعلق بالبيئة. لا يوجد أي نص يسمح لإيران أن تفعل أكثر من ذلك، وباعتقادي ما يجري التركيز عليه يتعلق بهذه الآلية التعاونية.
0: سيكون هناك جزء أيضا يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا صندوق تنمية إيران والحديث عن 300 مليار دولار لهذا الصندوق. كيف ستتم إدارة مراحل الرفع التدريجي للعقوبات والأصول؟ هذا ملف معقد.
1: أولا لدينا رقم 24 مليار المفترض أن إيران ستحصل على جزء منه خلال الأيام القليلة بعد توقيع ما يسمى مذكرة التفاهم، وخلال 60 يوما أن يكتمل هذا المبلغ، وبعدها خلال 60 يوما ينبغي أن يكون هناك أرقام أخرى تحصل عليها إيران. بنفس الوقت رفع العقوبات عن بيع نفطها الآن ماض، وبالتالي إيران تبيع نفطها بشكل سلس، كما أن الدول التي تتعامل مع إيران لن تمارس عليها أنواع من العقوبات. يبقى الصندوق الذي يتم الحديث عنه، هذا الحقيقة موضوع غامض، لا أحد يعرف بالضبط من هي الدول، كيف ستشارك هذه الدول إلى غير ذلك، هذا يترك ل60 يوما.
0: يبقى أيضا واحد من أكثر الملفات تعقيدا، كان هناك الملف النووي، المقصود به الملف النووي. ترامب لطالما هاجم الاتفاق السابق الموقع أثناء عهدة باراك أوباما. هناك خلاف أو هناك نقاط للنقاش، المخزون العالي التخصيب، المنشآت، هل هذا ملف قابل للإدارة وبالتالي الوصول لحل له بنهاية المهلة المعطاة للاتفاق النهائي؟
1: اعتقادي هناك نقاط تم حسمها. أولا فترات التخصيب، وقف التخصيب هناك 15 إلى 20 عاما، يبدو أنها ستحسم لصالح 18 إلى 20 عاما. ما يسمى بالنظام العالي التخصيب هنالك حل تم طرحه، الوكالة الدولية راضية عنه، وهو الذهاب باليورانيوم إلى البنك الدولي في كازاخستان مع ترقيق البقية. بقي ما يسمى صفر التخزين، أن إيران بعد ذلك لن تخزن يورانيوم مخصب. الملاحظة المهمة الحقيقة أن جميع هذه المنشآت النووية هي في حالة فنية ربما لن تكون صالحة لإعادة استعمالها قبل عقد من الزمن.
0: اقتضاب شديد، هل أنت متفائل بإمكانية الوصول لاتفاق نهائي؟
1: أعتقد أن الأمور نعم نحو المضي نحو اتفاق نهائي، لكن سيكون هناك كثير من المطبات خلال 60 يوما.
0: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة، وبهذا إذن يترقب العالم ونحن معه مسار ومآل التفاوض في الشهرين المقبلين، وما سينتج عنه من توافقات يفترض أن تؤدي لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.
2: والآن إلى مستجدات الوضع في لبنان وآخر التصريحات والمواقف التي تزامنت مع المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وحول الموضوع ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد طارق ترشيشي، ونحن على أعتاب جولة خامسة من المفاوضات الإيرانية الإسرائيلية، كيف يمكن أن نقرأ هذا الوضع الجديد في ظل التصعيد الأخير وكذلك ما حصل في سويسرا يوم أمس؟
3: يعني يفترض أنه لبنان ذاهب إلى المفاوضات غدا إلى واشنطن لجولة خامسة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع سيأخذ لبنان بالاعتبار كل هذه التطورات من توقف إطلاق النار في الجنوب إلى الكلام اليوم والحديث الإسرائيلي عن انسحابات جزئية بناء على طلب أمريكي. وهناك معلومات يبدو معلومات جدية بحصول طلب أمريكي في هذا الاتجاه وصولا إلى ما رشح من مفاوضات سويسرا من أن الجانب الإيراني اتفق مع الجانب الأمريكي على موضوع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، لكن بلورت وكيف ستكون سيظهر ذلك خلال في قابل الأيام. كان هناك حسب ما هو متداول كان في طرح إيراني بانسحاب كلي، لكن يبدو انسحاب الكلي لم يقبل به الجانب الأمريكي وانتقلت الحديث إلى انسحاب من المناطق التي دخلتها إسرائيل بعد الحرب الأخيرة بحيث تعود إلى المناطق التي كانت فيها قبل الحرب الأخيرة، أي إلى النقاط الخمس، يعني في المنطقة الحافة الحدودية التي فيها التلال الخمس. على هذا الأمر يبدو إسرائيليا واضح أنه غير مقبول حتى الآن، لأنه التصريحات الإسرائيليين مسؤولي الإسرائيليين نتنياهو وزير الدفاع وآخرين يتحدثون عن البقاء في ما يسمونه المنطقة الأمنية التي هي المنطقة الصفراء التي أحدثوها في الحرب الأخيرة. واضح أنه يعني نتنياهو يوازن بين مصالحه السياسية والانتخابية وبين علاقته مع الرئيس ترامب من خلال الوجود يعني الاحتفاظ بما يسمى المنطقة الأمنية التي يبدو أنه لا يريد الانسحاب منها إلى حين انتخابات الكنيسة. في كل الحالات لبنان سيحاول الاستفادة في جلسة التفاوض غدا دافعا في اتجاه تحقيق أكبر قدر ممكن من الانسحابات الإسرائيلية. هلا ربما الإسرائيلي سيطرح موضوع المناطق التجريبية. المناطق التجريبية يراها لبنان و كل الذين يدفعون في هذا الاتجاه أن تكون يعني المناطق المحتلة إسرائيليا بحيث تخرج منها إسرائيل، وعلما أنه يعني حزب الله كان خرج من جنوب بريطانيا قبل الحرب الأخيرة. فإذا كان هناك من حج في هذا الموضوع فحاليا ما في بالمناطق التي احتلتها إسرائيل ليست هناك وجود لحزب الله. حتى في كلام إسرائيلي أنهم سينسحبون من هذه المناطق للجيش اللبناني ويسلمونها للجيش اللبناني لأنه يعتبرون أنها خالية من حزب الله.
2: طيب سيد طارق، لنتابع لنحاول أن نفهم وجهة النظر الإسرائيلية، ننتقل للسيد نهاد أبو غوش. بالنسبة لتصريحات بنيامين نتنياهو بأنه لن ينسحب وتأكيده على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان، ما هي الرسالة التي أراد إيصالها في ظل الضغوط الأخيرة التي مارسها عليه الرئيس ونائب الرئيس الأمريكي؟
4: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. حقيقة رسائل نتنياهو وتصريحاته المتتالية متناقضة. أحيانا يقول لن نبقى في يعني سنبقى في المنطقة الأمنية وفي المناطق التي احتلوها في الجنوب طالما أن هذا الأمر مطلوب لأمن إسرائيل، بمعنى أنه البقاء هو مشروط وليس بقاء أبديا، ولا أحد في إسرائيل يطمح إلى احتلال دائم لأي جزء من الجنوب اللبناني. وبالتالي إسرائيل عالقة بين ضغوط متعاكسة. هذه الضغوط هي ضغط أولا الإدارة الأمريكية التي لا تريد التشويش على مفاوضاتها مع إيران، ولا تريد لآلة الحرب الإسرائيلية والانفلات الإسرائيلي أن يتسبب بإفشال اتفاقية باتت الإدارة الأمريكية جادة في التوجه نحوها، وهناك ضغوط الميدان، ضغوط المقاومة اللبنانية، مقاومة حزب الله، وبالتالي إسرائيل تقول أن الانسحاب سيأخذ بعين الاعتبار الحرص على أمن سكان مستوطنات الشمال من جهة، وأمن الجنود من جهة أخرى. وبالتالي الحديث الآن هو عن التراجع الطفيف المحدود إلى ما يسمى خط المضادات للدروع، أي عمق ما بين 8 إلى 10 كيلومتر، وليس خط المسيرات الذي كانت تطمح إسرائيل وأعلنت في وقت سابق بأنها تريد توسيع المنطقة الأمنية إلى ما يحمي المستوطنات من المحلقات أو المسيرات التي يملكها حزب الله. إذن هناك ضغوط من جهة يعني تدفع باتجاه الانسحاب، لكن هناك ضغوط الشارع الإسرائيلي اليميني وسكان مستوطنات الشمال التي تطالب بالحسم العسكري، وربما أن هذه الضغوط والمطالب تجد هوى لدى أوساط مؤثرة في الحكومة الإسرائيلية، التي ربما تجد في مثل هذا الحسم إن وقع تعويضا عن الفشل الاستراتيجي في على الجبهة الإيرانية. هم يدركون أن هذا الأمر غير مقبول أمريكيا، لكن البعض يرى أنه يمكن اختراع فرصة ما، استغلال ظرف ما، يعني توجيه ضربات ثم التراجع عنها، بمعنى أن الحسم العسكري ما زال مطروحا على جدول أعمال الحكومة اللبنانية. لذلك كل هذه المسائل دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة وضع شروطها للانسحاب. في الماضي كانت تقول أنها تريد الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية وتطهيرها من السكان ومن السلاح ومن حزب الله ومن كل شيء. الآن وضعوا ثلاث شروط جديدة هي تبدو أسهل يعني قليلا من الشروط السابقة، وهي إبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني وتفكيك بناه العسكرية مع الاحتفاظ بحرية عمل الجيش الإسرائيلي. هذا الشرط طبعا الصعب بالتأكيد، يعني لا يمكن لأحد، لا الحكومة اللبنانية ولا حزب الله أن يقبل به. لكن الأبرز هنا بهذا يعني التناقض الذي تجد إسرائيل نفسها فيه، أنها لن تقدم أي انسحاب مهما كان هدية لا لإيران ولا لحزب الله، وبالتالي هي تفضل أنه أي انسحاب من هذا النوع أن يكون تعزيزا للمفاوضات مع الحكومة اللبنانية وكبادرة حسنية مع هذه الحكومة، وأيضا في سياق ما أسمي المناطق التجريبية، والتي هي طبعا ستكون عبارة عن متاهة حبالها طويلة جدا، قد تستغرق شهورا وقد تستغرق سنوات، وقد يعني من الذي سيحكم على حسن أداء الجيش اللبناني في تنفيذ المهمة المطلوبة؟ الذي سيحكم هو إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تضع أن يعني
2: لذلك نعم سيد أبو غوش، نعم مما سيتم مناقشته يوم غد في اجتماعات الغد، الورقة وما يعرف بالورقة الأمنية، بالتالي سيد طارق هذه الورقة تحديد، طبعا هناك مفاوضات أمنية إلى جانب المفاوضات السياسية التي ستناقش طبيعة العلاقة بين لبنان وإسرائيل، لكن أهم ربما ما سيناقش الدخول فيما يتعلق بتفاصيل الجوانب الأمنية، لكن باعتقادك ما هي أكبر عقدة ستواجه هذه المحادثات؟
3: يعني الحقيقة أستاذ مراد ليست هناك أوهام بأنه الإسرائيلي سيعطي انسحاب ويعني سريع، ربما الإسرائيلي يذهب إلى سياسة المماطلة، سياسة المناورة، سياسة الانسحابات الجزئية إذا ضغط عليه الأمريكي. لكن لبنان يعول حقيقة، يحول لبنان على الدور الأمريكي. هذا الدور الأمريكي يعني هو راعي للمفاوضات من الأساس، ومضافا إليه هلا معطوفا عليه أنه توصل إلى اتفاق مع إيران، وضمن هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم البند الأول الذي يقول بإنهاء الحرب على كل الجبهات وخصوصا لبنان. فلبنان بده يستفيد في الحقيقة من هذا الأمر ومن مما حصل اليوم في سويسرا وما حصل قبلا في أيام التوقيع.
2: لكن سيد طارق عندما تقول إن نعم. إن الجانب اللبناني يراهن هنا على الموقف الأمريكي، التغريدة أو تصريحات ترامب التي جعلت الوفد المفاوض يعلق مشاركته في مفاوضات سويسرا كانت ترتبط بحزب الله وضبط تطالب إيران بضبط سلوك حزب الله في لبنان، وإلا فإنها ستواجه بتدخل عسكري. وبالتالي يعني لأيه بدأ يمكن هنا التعويل على هذا الموقف الأمريكي في هذه الحالة؟
3: هو في الحقيقة أستاذ مراد يبالغ الرئيس الأمريكي كمان عندما يتحدث بهذه الطريقة عن موضوع الضغط على حزب الله وغيره بالنسبة إلى إيران، وهو قبل أسبوع يعني يتحدث عن أنه حاول الاتصال أو اتصل بممثلين لحزب الله أو شيء، يعني ما أمام العالم كله تحدث هذا الكلام، وهو فعلا كانت له بعض الاتصالات ليس بالمباشر مع مسؤولين بحزب الله، يعني أجرى اتصالات يعني لا مجال لندخول في تفاصيلها. فهو يعني يحاول أن يضغط على الجانب الإيراني، لكن أنا في تقديري عندما يقبل الرئيس الأمريكي مع إيران بالطرح الإيراني بوقف النار على كل جبهات، هو كأنه يعني أنه يعترف بالدور الإيراني وبالنفوذ الإقليمي لإيران في المنطقة، يعني عندما يوافق على وقف إطلاق النار، فهذا يعني وقف إطلاق النار على كل هذه، يعني أن القوى الحليفة لإيران ما تزال قائمة ومستمرة عندما يوافق على وقف إطلاق النار على جبهات هذه القوى.
2: نعم. يعني سيد أبو غوش. نعم. سيد طارق، أنا أتوجه لسيد أبو غوش بسؤالي. بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ما الذي سيسعى إلى تثبيته في محادثة الغد في واشنطن؟
4: وبلا شك يعني يريد القول أنه هناك حكومة لبنانية معتدلة تشترك معها إسرائيل في محاربة حزب الله وفي العداء لحزب الله، وهذا أمر أيضا يحظى بموافقة الأمريكيين، وبالتالي المسار الذي تريد إسرائيل تكريسه هو مسار التفاوض مع الحكومة اللبنانية وليس مسار إسلام أباد وأي نفوذ إيراني في لبنان. هي تحاول أن تصور حزب الله كأداة من أدوات إيران، حتى المعركة مع حزب الله في لبنان يعني تتجاهل إسرائيل كون حزب الله هو مكون رئيسي من مكونات المجتمع اللبناني، وتدعي أنه يتحرك بناء على تعليمات إيرانية لتخريب العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لأن تحركات حزب الله تستدرج ردا إسرائيليا، وهذا يغضب الولايات المتحدة لأنها تخشى من تشويش على مفاوضاتها مع إيران، وبالتالي تريد إيران إسرائيل تريد من الولايات المتحدة يعني أن تساعدها في فصل المسارات من جهة، وتريد أن تجعل موضوع الانسحاب والمستقبل العلاقة مع لبنان مربون بالمفاوضات الثنائية وليس من خلال أي دور لأي طرف آخر غير الولايات المتحدة. حتى فرنسا لا تريد مشاركتها في أي ترتيبات، ولا الاتحاد الأوروبي ولا حتى الدول العربية. أنا هنا يعني من المهم جدا يعني إضافة إلى ما تفضل به الأستاذ طارق، يعني إسرائيل أحد رؤساء وزراء السابقين أهود باراك وصف نتنياهو أنه وحش، مثل وحش جريح. أنا أقول أن إسرائيل أيضا تتصرف كوحش إذا اشتمت رائحة الضعف من الموقف اللبناني، هذا سيغريها وسيجعلها تطمع أكثر فأكثر فأكثر في مزيد من التنازلات اللبنانية، ولذلك نقطة قوة لبنان تتمثل في وحدته وفي استثماره حتى لأداء المقاومة. نعم. ولما ورد عن لبنان في الاتفاق الإيراني الأمريكي، لا أن تذهب الحكومة اللبنانية وكأنها في حالة فصام مع حزب الله، وبالتالي إذا جمعت الحكومة اللبنانية كل عناصر القوة بما في ذلك العمق العربي للبنان، دور الدول العربية وكثير منها حلفاء للولايات المتحدة، دور الدول الأوروبية التي يمكن أن تدعم لبنان، هذا يعزز من قدرة الحكومة. نعم. اللبنانية.
2: نعم. شكرا. نعم. شكرا جزيلا لك سيد
4: بدود الدولية.
2: نعم. شكرا. نعم. جزيلا لك سيد نهاد أبو غوش الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله، والشكر كذلك للسيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من بيروت. والآن مشاهدينا إلى فقرة تحليلية مع الزميل محمد حمدان الذي يسلط الضوء على إرث المفاوضات بين طهران وواشنطن ومسار العلاقات المعقد الذي تروح بين الحوار والتصعيد والحرب ثم المفاوضات.
5: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على إرث طويل من المفاوضات بين طهران وواشنطن والعلاقة المعقدة التي تأرجحت على مدى عقود بين الحوار والتصعيد وبين فرص التفاهم واحتمالات المواجهة العسكرية. نستعرض إذن أبرز المحطات التي مر بها هذا المسار التفاوضي وكيف نجح الطرفان في مرات عديدة في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة رغم الأزمات الحادة. يأتي ذلك إذن تزامنا مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا، هي الأولى بعد مذكرة التفاهم التي أعقبت المواجهة العسكرية الأخيرة بين البلدين. إذن اليوم في سويسرا انطلقت مفاوضات إيرانية أمريكية، وهي ليست المرة الأولى التي يتفاوض فيها الطرفان رغم خصوصية المرحلة الراهنة. فبين طهران وواشنطن إرث ثقيل من الخلافات وعدة محطات من التفاوض التي تغيرت خلالها المفاهيم والدبلوماسية وطريقة التعاطي، وكانت محكومة بمحددات السياسة الخارجية وتوجه الإدارات والقدرة على بناء الثقة. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 تسببت أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران بقطع العلاقات، فتفاوض الطرفان عبر الجزائر ووصل إلى صفقة، لكن العداء والعقوبات لم يتوقفا طيلة السنين اللاحقة. في ثمانينيات القرن الماضي أصبحت فضيحة إيران كونترا التي تؤكد بيع أسلحة الأمريكية لطهران مقابل الإفراج عن محتجزين أمريكيين في لبنان ملفا كشف عن تفاوض سري بينهما ليؤدي تقاطع المصالح أحيانا لتغيير المفاهيم. بعدها إذن استمرت السياسات الأمريكية الصارمة، لكن الانفراج حصلت حين تولى الإصلاحي محمد خاتمي الرئاسة سنة 1997، وعقدت جولات حوار بين البلدين حول أفغانستان العراق، وذلك بين عامي 2001 و2003، فتأثرت العلاقات بالمصالح الإقليمية. لكن في فترة ولاية الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد وكذلك الأمريكي جورج بوش عاد التشدد مجددا، والذي تزامن وتطوير البرنامج النووي، وعقدت مفاوضات سرية وأخرى علنية في فترات لاحقة امتدت لسنوات لعبت فيها سلطنة عمان وسويسرا دور الوسيط. استمر إذن هذا الحال حتى مع وصول الرئيس الديمقراطي باراك أوباما إلى البيت الأبيض في 2009، لكن تسلم المعتدل حسن روحاني الرئاسة في طهران في 2013 غير الكثير، وتوصلت إيران إلى اتفاق نووي مع السداسية الدولية. هو الاتفاق إذن الذي انسحب منه دونالد ترامب، وكان ذلك في دورته الرئاسية الأولى، فتوقف مسار التفاوض ودخل إذن الطرفان في تصعيد سياسي على ملفات نووية وأقليمية وصاروخية. لكن حينما خسر ترامب ووصل جو بايدن إلى البيت الأبيض في 2021 عادت المفاوضات المتعثرة حول ذات الملفات. ترافق ذلك مع وجود محافظ متشدد في الرئاسة في إيران وهو إبراهيم رئيسي. عاد ترامب وحافظ على المفاوضات مؤقتا لكن بتشدد سياسي أكبر، تحول مع الوقت إلى حرب عسكرية غيرت الصورة النمطية للصراع السياسي. حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب مرحبا بك.
1: محمد،
5: هذه مفاوضات لأول مرة تجري بعد حرب وبعد توقيع المذكرة. كانت المفاوضات السابقة والتي استعرضنا جزء منها لمحاولة عدم الوصول إلى هذه الحالة. صحيح. من الحرب، ما المختلف الذي تراه في سير هذه المفاوضات؟
1: المختلف أمران. الأمر الأول هو أن هذه الحرب التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران ليست بسبب العلاقة بينهما، بل بسبب شيء آخر وهو إسرائيل، وهذا شيء متغير يعني جدير بالاهتمام. المسألة الثانية أن هذه المفاوضات تجري بعد أن أجبر الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم وخاضا العمل العسكري واستخدم فائض قوة كبير جدا ولم يصل إلى تسوية. لا أمريكا هزمت إيران ولا إيران استطاعت أن تفرض قواعد على أمريكا.
5: لنكمل إذن فيما يتعلق بسلوك الإدارات الأمريكية، طبعا في محاولة لفهم ماذا سيجري، كل إدارة كان لها سلوك تفاوضي مختلف. الآن الرئيس ترامب وهو الذي خرج من الاتفاق السابق يحاول الوصول إلى اتفاق جديد، ماذا سيكون موقف الإدارة المقبلة سواء كانت من حزبه أو إن كانت ديمقراطية وهم يعترضون من الآن على هذه المذكرة؟ كيف تتعامل الإدارات مع الاتفاقات؟
1: بالتأكيد سيكون هناك إشكال كبير، لا نعرف شكل الاتفاق النهائي كيف سيكون، لكن في متغيرات. أولا البرنامج النووي الإيراني تم تدمير جزء كبير منه، نحن لا نعرف ماذا جرى في المواقع النووية الأربعة التي تم قصفها، فردو، أصفهان، ونتانز وبرشين، ولا نعرف بالضبط حجم الدمار. ثم المسألة الثانية، لا نعرف أيضا شكل الاتفاق النهائي من حيث الامتيازات التي ستمنع إلى إيران اقتصاديا ولا حتى سياسيا بالنسبة للترتيبات في المنطقة. لذلك سيكون هناك إشكال ربما من جانب الديمقراطيين وحتى لو كان رئيس جمهوري، لكن دعني أذكر محمد أن هذا الاتفاق بالمحصلة إن حصل اتفاق نهائي شامل سيكون على قاعدة أن البرنامج النووي قد تم تدميره إن لم يكن إضعافه بشكل كامل جدا.
5: لا حاجة قد تقصد لا حاجة للعودة لي.
1: وبالتالي لا حاجة للعودة أصلا لبحث البرنامج النووي، خاصة أنه سيكون في وقف للتخصيب من 15 إلى 20 عاما، فمعضلة البرنامج النووي ستكون قد تحلت. يبقى بعض بقايا الدور الإقليمي لإيران التي ستكون بالتأكيد قد تم فيها نوع من التسويات التي قد لا تثير حفيظة الرأي العام الأمريكي ولا الجمهوريين والديمقراطيين بشكل خاص.
5: هذه المفاوضات التي تجري الآن، ما الذي تقرأه فيها؟ هل هي مرتبطة بالملفات التي نستعرض جزءا منها، ومنها طبعا ملف النووي، أم ربما تتطور لإعادة تشكيل العلاقة بين البلدين؟
1: الإيرانيون يخوضوا هذه المفاوضات على قاعدة أساسية، إعادة الشرعية، ترتيب دورهم الإقليمي، الاعتراف بسلمية برنامجهم النووي وحقهم في امتلاكه، وعدم العودة إلى حرب مع الولايات المتحدة. الأمريكيون يريدون نهاية تقول أنهم لازالوا أقوياء في المنطقة وحاضرين، يستطيعون فرض الأجندة، أمن إسرائيل لا يمكن المساس فيه، والأمر الثالث أن أمر مسألة أمن الطاقة لا خطر عليها. باعتقادي هذا الأمر، مسألة الأخيرة أمن الطاقة، سيكون نقاش كبير عليها، خاصة أن إيران ترمي بورقة المضيق وإغلاقه كل مرة تعثرت فيها المفاوضات.
5: وبالتالي هل سينعكس هذا الاتفاق على الإقليم؟
1: بالتأكيد سينعكس ذلك الوضع في لبنان، سينعكس ذلك حتى الوضع في غزة في الترتيبات النهائية، لأنه ما سيتشكل في الجنوب اللبناني سينعكس تدريجيا ولو بعد فترة على الوضع في غزة.
5: طيب ماذا بخصوص ما يجري حاليا في سويسرا؟ ما الذي تتوقعه لاستمرار التمثيل للفرق التي ستشارك، لاستمرارية أصلا التواجد الإيراني داخل هذا المنتجع؟
1: الأطراف المنخرطة، الولايات المتحدة وإيران والوسطى، يعرفون لديهم فترة الآن 57 يوما، ثلاث أيام مضت الآن، هناك 57 يوم من الماراثون التفاوضي، هناك رجال فنية ستعمل. البوابة الأساسية هي وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان. إن لم يحصل هنالك وقف حقيقي إسرائيلي والتزام ستكون المفاوضات متعثرة. ما أراه الآن أن إسرائيل تتحدث عن إعادة تموضع، إعادة انسحاب، إعادة ترتيب لقواتها مع وقف العمليات العسكرية. هذا سينعكس على المفاوضات وعلى الملفات الكبرى، موضوع الاقتصادي، الأموال، استرداد الأموال الإيرانية والقضاء الأخرى العالقة.
5: سريعا جدا، أنت بدأت العد منذ توقيع الاتفاق.
1: نعم.
5: هل هنالك رؤية في إيران لتبدأ عد 60 يوما منذ انطلاق المفاوضات فعليا؟
1: المفترض
5: أو تطبيق البند الأول؟
1: المفترض أن 60 يوما تبدأ بعد توقيع الاتفاق، من بدء الفرق العمل الفرق، والذي كان مفترض أن يبدأ في اليوم التالي، ولكن الفرق لم تذهب بسبب الوضع في لبنان، وبالتالي نحن نتحدث على الأقل عن ذهاب يوم أو يومين أو ثلاثة، حتى يومين على الأقل في سبب هذه البيروقراطية.
5: شكرا جزيلا. شكرا لك محمد. تنتهي هذه الفقرة إذن، ونعود لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
5: السماء البرزخ،
4: النحل،
5: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
4: النمل،
5: الكواكب،
6: دقة الإنسان،
7: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما كان القرآن الكريم هو كلام الله تعالى في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية، فلا بد وأن يكون مغايرا لكلام البشر، أي متميزا عنه، تميزا يعجز البشر عن تحقيقها في هذا الكمال والشمول والإحاطة. ونحن نعلم أن لكل نبي وكل رسول من رسل الله سبحانه وتعالى قد أوتي عددا من المعجزات الحسية في الأمور التي برع فيها قومه لتشهد له بصدق نبوته ورسالته. فموسى عليه السلام بعث في زمن كان السحر قد بلغ مبلغا عظيما، فأتاه الله سبحانه وتعالى من المعجزات ما أبطل به سحر السحرة. وعيسى عليه السلام بعث في زمن كان الطب قد بلغ مبلغا عظيما، فآتاه الله تعالى من المعجزات ما تفوق به على أطباء عصره. ولذلك نزل القرآن الكريم على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم في زمن العرب الذين وصلوا إلى قمة الفصاحة وحسن البيان بالعربية. في هذه الحلقة ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني في مساجد دمشق، أهلا وسهلا بكم.
9: بكم يا سيدي.
8: نتحدث عن جهاز ذكره الله في الكتاب وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. تارة ذكر بأنه مركز للحب والإخلاص والعلم، وتارة يذكر على أنه مركز وجهاز حسي ومضخة للدم، وذلك فيما حدثنا الأطباء وعلماء في الطب الحديث. نسأل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عن ذلك.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. القلب قلبان، قلب الجسم وقلب النفس. قلب النفس ينبغي أن نعلم أن العبادات في مجموعها وعلى اختلاف أنواعها وأشكالها تهدف أول ما تهدف إلى تطهير القلب من أمراضه النفسية وتحليته بالكمالات الربانية، كي يسمو الإنسان إلى خالقه ويسعد بقربه وينعم بجنته. قلب النفس هو له في الإنسان المكان الأول، وعليه في جميع الأمور المعول، ولا عجب، فهو القائد والجوارح جنود له وخدم، وهو الآمر الناهي والأعضاء أتباع له وحشم. وحسبك فيه قول الله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، ربنا عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني أعظم شيء تصل إليه يوم نلقى الله عز وجل القلب السليم. ومن أروع ما قرأت عن هذا القلب السليم أنه القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، كما أنه لا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ثم إنه لا يحكم غير شرع الله ولا يعبد غير الله. فالإنسان إذا وصل إلى الدار الآخرة بقلب سليم فقد حقق وجوده وحقق الهدف من خلقه ووصل إلى أعلى سعادة يصلها بشر. هذا هو قلب النفس. القلب حقيقة الإنسان. ومن عجب أن الله سبحانه وتعالى جعل قلب الجسد أساسيا في حياة الجسد، كيف أن القلب في النفس هو أساسي في سعادتها، كذلك قلب الجسد أساسي في سلامته وانتظام عمل أعضائه وأجهزته. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل بسلامة قلب النفس سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وجعل بسلامة قلب الجسد سلامته من كل الأمراض الوبيلة. بالمناسبة، أمراض الجسد مهما تكن وبيلة تنتهي عند الموت، فالموت ينهي كل مرض، بل إن الموت ينهي صحة الصحيح وسقم السقيم، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ينهي غنى الغني وفقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدميم، ينهي كل شيء. أمراض الجسد المتعلقة بالقلب، بضعف قلبه، بأزمة في قلبه، بضعف في عضلة القلب، باحتشاء في القلب، بسكتة قلبية، أمراض القلب كلها تنتهي عند الموت. ولكن المشكلة الكبيرة أن أمراض قلب النفس تبدأ بعد الموت وتشقي صاحبها إلى أبد الآبدين. فأفضل 1000 مرة أن يكون قلب الجسد معطوبا من أن يكون قلب النفس ملوثا بشهوات الدنيا. الإمام علي كرم الله وجهه جعل نعمة الصحة تأتي بعد نعمة الإيمان، تأتي الكفاية بعد نعمة الصحة. 3 نعم ترتب على هذا الشكل: نعمة الإيمان ونعمة الصحة ونعمة الكفاية. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى فقال: إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. في العالم الغربي يعلمون الطلاب أن في حياة الإنسان 3 مرتكزات: عمله، صحته، علاقته بربه أو علاقته بمبدئه. فأي خلل أصاب أحد هذه 3 ينعكس على 2 الآخرين، فلا بد من أن يتحرك الإنسان على خطوط 3: خط العناية بصحته، وخط العناية بعمله، وخط العناية بعلاقته بربه. قلب النفس هو الجانب المدرك من الإنسان، بدليل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لهم قلوب لا يعقلون بها، هذا قلب النفس، هو المخاطب، هو المطالب، هو المعاتب، هو محل العلم والتقوى والإخلاص والذكرى والحب والبغض والوسواس والخطرات، هو موضع الإيمان والكفر والإنابة والإصرار والطمأنينة والاضطراب. القلب، قلب النفس، هو العالم بالله، هو المتقرب إلى الله، هو المقبول عند الله. إذا سلم من غير الله، هو المحجوب عن الله إذا استغرق لغير الله، هو الذي يسعد بالقرب من الله ويشقى بالبعد عنه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إنسان قد يكون أنيق جدا لكن قلبه ممتلئ غل وحقد وحسد ونوايا سيئة للبشر، ولا يفلح الإنسان ولا يطيب له عمر إلا بزكاة قلبه، ولا يشقى إلا ببعد قلبه عن الله عز وجل. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، إن فتشت عن أعجب ما خلق الله في السماء والأرض لم تجد أعجب ولا أروع ولا أدق ولا أجمل من قلب الإنسان.
8: فضيلة الدكتور، تحدثت أن القلب هو الجانب المدرك من الإنسان والمخاطب والمطالب، وهو مركز لهذا الشعور. فهل هو الذي يشعر بالحب؟ هل هو الذي يشعر بالبغض؟ أم هناك إدراك آخر ويوصله إلى القلب؟ يحب.
9: هو القلب الذي يبغض، هو قلب النفس، هو مركز النفس، هو منطلق النفس. لكن أنا أقول كلمة بمناسبة الحب: الإنسان الذي لا يشعر بحاجة إلى أن يحب ولا إلى أن يحب ليس من بني البشر. من خصائص البشر أنه يحب ويحب أن يحب، ولكن الذي يتميز به البشر مضمون هذا الحب. فقد تحب الله، وإذا أحببت الله أحبك كل شيء، وإذا أحببت الله ألقى الله حبك في قلوب الخلق. إذا أحببت الله لان لك كل شيء، إذا أحببت الله هابك كل شيء. هذا حب مقدس. وقد تحب الحقيقة، وقد تحب أهلك وأولادك وزوجتك، هذا كله حب مشروع. ولكن المشكلة الكبيرة لا في أن تحب في الله، أن تحب مع الله. الحب مع الله عين الشرك، والحب في الله عين التوحيد. والحب ميل النفس، وقل لي من تحب أقول لك من أنت. الحب يحدد هوية الإنسان. لكن أقول: الذكي والعاقل والموفق والفالح هو الذي يحب ما هو أبدي ترمدي، والمنحرف والأحمق والغبي هو الذي يحب شيئا يزول. فرأى أحد الصالحين إنسانا يبكي على قبر، فقال له: لو أحببت الذي لا يموت أفضل من أن تحب الذي يموت. فكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. إن فتشت عن أعجب ما خلق الله في السماء والأرض لم تجد أعجب ولا أروع ولا أدق ولا أجمل من قلب الإنسان. تصلح أوتاره فيفيض رحمة وشفقة وحبا وحنانا ومعانيا لطافا وشعورا رقيقا، حتى يتجاوز في سموه الملائكة المقربين. وتفسد أوتاره فينضح قسوة ولؤما وسوءا حتى يهوي إلى أسفل السافلين. حوى على دقته كنها العالم، فما أدقه وما أجله وما أصغره وما أعظمه. يكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير. ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. اتحد شكل القلب واختلفت معانيه. قلب الأنبياء ممتلئ رحمة، ممتلئ عدلا، ممتلئ لطفا، ممتلئ حنانا. وقلب الطغاة ممتلئ قسوة ولؤما وحقدا. اتحد شكل القلب واختلفت معانيه. فقلب كالجوهر صفى لونه وراق ماؤه، وقلب كالصخر قوي متين ينفع ولا يلمع، وقلب هواء خف وزنه وحال لونه. يموت القلب ثم يحيا، ويحيا ثم يموت، ويرتفع إلى الأوج ويهبط إلى الحضيض. وبينما هو يسامي النجوم رفعة، إذا هو يلامس القاع ضعة. أليس أعظم بناة العالم قد امتازوا بكبر القلب وصدق الشعور وقوة الإرادة؟ أما إن من وجد كل شيء وفقد قلبه لم يجد شيئا. إن قلب الجسد أيضا من أعجب ما خلق الله. تحدثنا عن قلب النفس، والآن عن قلب الجسد. إن قلب الجسد من أعجب ما خلق الله، إنه مضخة مزدوجة تضخ الدم الذي يحمل الغذاء والوقود إلى كل خلية ونسيج وعضو وجهاز، عن طريق شبكة من الأوعية يزيد طولها عن 150 كيلومترا. طول الأوعية الدموية في الإنسان، طبعا الأوعية الدموية مطلقا، 150 كيلومتر.
8: ما هو التوقيت الذي يبدأ به العمل وهو قلب الجسد؟ هناك توقيت لابد من توقيت.
9: في اليوم العاشر بعد الشهر الرابع بالضبط، في اليوم العاشر بعد الشهر الرابع ينبض القلب.
8: نعم.
9: والحمل هناك حمل كاذب وهناك حمل يقيني، والحمل مراحل ثلاث: مرحلة الشك، مرحلة الظن، مرحلة اليقين. مرحلة اليقين يوم ينبض القلب، قد تنقطع الدورة وتظن المرأة أنها حامل فإذا هو حمل كاذب، لكن يقين الحمل يكون مع ضربات القلب في اليوم العاشر بعد الشهر الرابع. إنه يعمل منذ الشهر الرابع من حياة الجنين وحتى يحين الحين، لا يغفل ولا ينسى ولا يسهو ولا يقعد ولا يكبو ولا يمل ولا يشكو، بل يعمل دون راحة ولا مراجعة ولا صيانة ولا توجيه. الإنسان بجبروته يؤذيه، وبنار الحقد يكويه، وبالأحزان يبليه. هو أساس حياة الإنسان وشمس عالمه، عليه يعتمد في كل أعماله وأحواله، ومنه تنبع كل قواه وحركاته، وهو آلة خارقة لا يعرف التعب إليها سبيلا، تزداد قدرتها أضعافا كثيرة لتواجه الجهد الطارئ. إنها عضلة من أعقد العضلات بناء وعملا وأداء، وهي من أمتنها وأقواها، تنقبض وتنبسط 80 مرة في الدقيقة

0: في عمر متوسط أكبر ناطحة سحاب في العالم. ينفرد القلب في استقلاله عن الجهاز العصبي، فتأتمر ضرباته وتنتظم حركاته بإشارة كهربائية من مركز توليد ذاتي هي أساس تخطيطه. وتتغذى عضلة القلب بطريقة فريدة، ومن أعجب ما فيه دساماته المحكمة التي تسمح للدم بالمرور في اتجاه واحد، وهو مبدأ ثابت في المضخات. إن القلب إذا سكن في قفصه واستراح من غصصه خلف وراءه جثة هامدة كأنها أعجاز نخل خاوية لم تر لها من حياة باقية. ورحم الله الشاعر إذ يقول: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
1: آلة خارقة كما ذكرتم فضيلة الدكتور، وهي جهاز في جسد الإنسان لا يسهو ولا ينسى، لا يقعد ولا يكبو، يبدأ بتوقيت معين وينتهي عمله عندما يموت الإنسان. فرق الدكتور محمد راتب النابلسي بين قلب النفس وقلب الجسد. قلب مطالب بالمحبة والعلم إلى ما هنالك، وقلب الجسد وهو المضغة التي تضخ الدم لبقية أعضاء الإنسان. نشكرك فضيلة الدكتور في نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.
2: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، النمل، الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: صلي 70 سنة عم صوم، بدك تيجي تفطرني؟ قال إذا كمان ما بتخاف الله؟ صار يبكي. اليوم الموعظة نعمتان تبو مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون يعني ما لهم عرفانين قيمتهم، الصحة والفراغ. يلي هذا نداء لأخواننا الكبار بالسن، كل شيء فوق 60، يلي عم يقوم يتوضى لحاله، فوت على الحمام لحاله، وبينزل على الدرج وبيروح على الجامع لحاله، هذا ملك. ملك الله عز وجل يعزنا ولا يذلنا ولا يعيزنا، لا لحبيب ولا لقريب ولا لغريب. تصور انه بده يفوت واحد معك لبيت الخلاء ويساعدك، او يركبوا لك قسطرة. كنت مع اخ انا مالي عرفان شو معه، راي معه على الاسر العدلي، صار معه موقف حيدفن حاله بالمكان اللي صار معه هذا الحادث. هو مركب قسطرة ولابس بنطلون وقميص، يعني ما نعرفانين نحن، والكيس القسطرة ربطه برجله، فلت الكيس وطلع البول. ما شو بدي اساوي؟ اللي عم يروح على الحمام واموره بخير هي نعمة، اللي عم ياكل بايديه الصحن من واحد بده يلقمك، ما بنعرف اذا بيجي هذا اليوم، لكن الحياة مفاجآت. الاكل مع التحسين، الوالد الله يرحمه ما عاد حسن ياكل، يحطوا له عن طريق الانف، كمان ما عاد زبط، فتحوا له وين؟ بالمعدة. او الانسان يخرجوا له يعني ما يخرج منهم من الغائط عن طريق المعدة، هذا اللي عنده مشكلة يعني بالكولون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة. هلا نحن عايشين ونسيانين، تاخذ وينزل على الدرج وفتح السيارة ومرش وضله ماشي، واللي بيروح على الشغل ويوقف بياكل شاورما بس هي إذا وقفت وبلش الامتحان بتحس حالك انك انت ملك. ملك شكور الله. عم تركع؟ شفت انسان مريض عم يصلي على الكراسي، قلت له شو بتشتهي بهالشهر رمضان؟ قال لي مشتهي اسجد بين ايدين الله سجود بس هيك مثل الناس. قال لي ما بيطلع بايدي، ما بيطلع بايدي. صحة تاج على رؤوس الاصحاء، تاج لا يعرفها إلا المرضى. مرة عم زور أخ في المشفى، كنت المشفى الشامي، دخلت عم زوره وهي الغرفة قدام منه، عم يصرخ صريخ، عم ينادي وبلش يعني فلت الزنبرك معه، الله يعين المريض. وجوا الأطباء وكذا، وهي قلت له للطبيب شو؟ قال لي ما عم يتحمل الألم. الله يعيننا. دائما اسمعوا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ما أوتي أحد بعد الإيمان بأفضل من العافية. عافية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك العافية والشكر على العافية وتمام العافية والغنى عن شرار الناس. ديروا بالكم على صحتكم، وأكثر شغلة بتضر بالصحة هي الأكل، والأكل ما له ضوابط عند الإنسان. فاتحين لعلى البحر، وبرمضان صوموا هيك مفكرين الحديث. فيك تتسحر 4-5 تمرات مع كاسة شاي ظريفة هيك وحاجة؟ لك ما بحسين. هلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. متى ما زودتها بتتحمل، يعني ضروري يقصوا لك معدتك، ضروري يقلوا لك صار معك سكر ممنوع عن اللي وممنوع عن الهي، عيش باعتدال. بعدين احبابنا نحن ما عندنا ثقافه الرياضه، المشي المشي. ليش هو السيارات؟ هلا اللي عنده محل بالصالحيه وجاي يحضر الدرس، مشان شو السياره؟ وانت ساكن بالجسر الابيض، ليش انت مقتني السياره اصلا؟ خليها للشغل هيك المناسب، الواحد راح يوم الجمعه ما له شغل. انا السياره عندي ما بستخدمها، يعني شو بدي لكم، بعبي البنزين كل شهر مره، ما له شغل عندي، ما له شغل عندي. اليوم روح مشي، امشي ميلا واعد مريضا، وامشي ميلين امشي واصلح بين اثنين، وامشي 3 أميال وزر اخا في الله. الطواف مشي، والصلاه الصلاه حركه، حركه بركه. ماله حسنان. على كل نعمتان مغبون فيهما، يعني لا يعرف قدرهما، الصحة والفراغ. شو الفراغ؟ هلا انت يعني في عندك مثلا كل طور له فراغ معين، في من 15 للـ20 في طور معين، من 20 للـ30 كلياتنا عندنا فراغ. اجت وسائل التواصل، حيجي يوم من كتر الهموم، لان هم الانسان ما في وقت. هلا ما عندك شيء، تعال احضر بالجامع. صدقا من 3 أيام اجى اخي مسلم علي بدي اتصور وكذا، قلت له من وين جاي؟ قال لي جاي من النبك، احضر الدرس وارجع. ونحن هون اللي قاعد قدام الجامع ما له فاضي، ماله فاضي، هو عم يقول ماله فاضي. العبادة صارت ثقيلة علينا، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. الشعب السوري ما عنده شيء، كله خواجات. عن جد معروف، هلا شي يوم بدي احكي لكم عن الشعب السوري، يعني معروف ما بينزل على المحل. هلا هون بالشام يعني وحدة، اخواننا بحلب ما بيفتحوا الا بعد التراويح، دستور منهم يعني. بدك حاكيني بعد العصر. نحن هدول اذا بدك تاخذهم على المانيا ثاني يوم بفصلون من الشغل كلهم، اهل الشام واهل حلب واهل حما، عندهم جماعه 7:30 بدك تكون بشغلك. احنا هون موظف صغير. هلا الدوله شوي عم تضبطهم. الفراغ نعمه، هذا الفراغ ملي بما ينفع. لذلك الوقت له قيمة في الإسلام. اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك. ترجع على حالك هيك من 10 سنين، سيدنا عمر كان أصلع، سيدنا عثمان كان أصلع، عميل لي إنه أصلعنا، وسيدنا علي كان أصلع، عم ناخذ لأنه على الفجر يعني المبشرون بالجنة، الصلعة هيبة. بس يعني انه واشتعل الرأس شيبة. اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك. لا تقول لي كله بده يمرض، كل شيء له دواء الا الهرم. شو بده يرجع؟ هلا بضلوا يشدوا ويمدوا وتجميل بعدين شو؟ بيفرط المحرك. نصيحة، لا شباب ولا نساء، خليك اورجينال على الصبغة اللي الله صبغها عليك وعليك. لا تقربي، ننفخ من هون بنزلوا شو؟ هذا خلق الله. شو بدك بهالقصة؟ هيك أنا خلاص صار عمري 40 هادوة 50 لأحد أخوان الكرام. قلت له عايشين ستك وجدك؟ قال لي ايه والله. قال لي ستي ما بتخليني نادي لها تيتي. قلت له لا تكبرني، انا اسمي مثلا سعاد، اسمي مثلا كذا، شو لساعتي صبيه 70 سنه، بيطلع على مغني يلبس لي الابيض واللي هي قديش عمره؟ عمره 65 سنه. لك بده كفن يلفه، هذا كفن يلفه. لك مو عيب؟ مو حاجة؟ يعني مبين انه خلاص، يعني اذا هو متزوج عنده يعني احفاد، خلاص بيجي واحد بيقول لك اعتزلت، هذا صائب، خلاص حاجة. ما عم نفهم. عبدي شاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك فاستحي مني فإني استحي منك. عيب خلص. صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك. هلا نحن شفنا بعيوننا انه شلون قلبت المنقلة على البشر. واحد كان كبسة زر، حدث معين، اساطيل من السيارات، اساطيل من الاموال، من الموظفين، من الحسابات البنكية جمدت. شو صار؟ زلزال. وهذا بيجي دائما. لذلك لما أنت بتكون الله عطيك النعمة، هل تؤدي حق الله فيها؟ هل كنت تطعم الفقير، تحسن إلى الناس؟ صار بيني وبين أخيك حوار، عم قل له يعني أنه أنت منغمس بالدنيا وكذا، قال لي أنا عامل مشروع بعد 65 أعمل توبة إلى الله. أعطيني ضمان. في أخ إجا لعندي قبل 2000، فعم قل له لك يا أبو فلان، قلت له صار عمرك 70 وأنت لهلا ما حجيت، وأنت زلمة يعني ميسور. قال لي شوف كم ولد عندي وبدي جوزهم واشتري لهم بيت وحيط وهي. قال لي بإذن الله من هون لخمس سنين، قال لي وما بطلع إلا معك. قلت له ما حدا ضمنان لا خمس سنين. صدقا تاني يوم توفى. جبت ابنه قلت له تعال لك ابوك مو حاجج وكذا وهي، روحوا عملوا له حجة بدل والله يتوب علينا. اولاده اخذوا التركة وكل واحد راحوا. ما حدا سائل عنك. غناك قبل فقرك، قال وفراغك قبل شغلك. هل انت فاضي؟ تعال على الجامع نازل والله. شو لك مجلس العلم هذا يحج اليه؟ روضة من رياض الجنة. شو هاد تجي هيك بتغسل قلبك؟ بيجي والله بيجي من عم اقول لك من النبك، مو جاي من الزبداني ولا جاي من مشروع دمر ومن اتسيا، من النبك. النبك 90 كيلو. قال لي طلعت من بيتي جاي احضر الدرس على صلاة الظهر هلا برمضان. بعدين اخواننا الكرام، في الفراغ في شيء بالليل وفي شيء بالنهار. إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. في بالليل، الليل حق العبادة. وهلا نحن ثقافة العبادة هي لك حينما لذ المنام وأقوم. طي التليفون وقوم صلي وتعبد وطلب منه شعور باللذة. لك في لذة غير لذة الأكل، غير لذة الشرب، غير لذة المال، غير لذة الجاه، لذة الوقوف على باب الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وينه؟ لك في فراغ؟ ما في شيء. طب تعال لكم هلا شلون فراغك قبل شغلك. هل أنت مو قاعد ببيتك؟ ما عندك شيء أصبح، ما عندك شيء. اتصور هلا انه انت بالعناية المركزة، او قالوا لك هيك فجأة، هي بتجي فجأة شوية اضطرابات بالدم عملت شوية تحليل قال لك صار معك فشل كلوي، كل 3 ايام بدك تغسل. هلا انشغلت بشغلة، مو بس انت، انت ومن حولك، صير بده مين ياخدك ومين يجيبك ومين يدفع لك فلوس. اوه لا تفكر انه والله منظمات ومشافي وهي بيش بيقولوا لك اخي نحن الجهاز من عنا والمواد، والمواد عليك. يعني هذا هون هلا انشغلت، شغلت، او لا سمح الله انسان تم يعني اخذوك على السجن. وين السجن؟ الواحد بينام دينام مع 100 زلمة، وهذا بيشخور وهذا شرير وهذا خمرجي وهذا سكرجي، ما فيك يعني مثل ما بيقولوا تتعبد الله هيك بصفاء. هلا هون انشغلت. فلذلك شو عندنا نحن؟ ما في شيء. عطوا حق الله، إن لربك عليك حقا، أي من حافظينا شو بيلاك؟ إن لنفسك عليك حقا. وقت الأكل بيقعد ساعة، جيبوا لي السلطة وجيبوا لي الشوربة وحطوا لي التمر قبل الفطور وهيك. يعني شو بدي لكم معادلة قصة وحكاية؟ هو الواحد حسبه ابن آدم لقيمات. وقت الصلاة على وقت التراويح نص العلم تطلع بالركعة الثانية. لك هي الصلاة اللي كان يصليها النبي، شو بدك تروح تصلوا مثل تبع اندونيسيا الله أكبر الله أكبر طالع نازل مثل بيحطوهم بالوسائل التواصل؟ ما بتشبط هيك، بدك توقف بدك تتعب. الأم حتى يجيها مولود بالطلق بتشوف الموت. كان يقوم من الليل حتى تتورم قدما، لكل وقت واجب. أيضا الوقت يمضي بسرعة. نحن ليش من نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؟ صح حكينا عنها، الفراغ، الوقت. الله أقسم فيه، قال والليل، قال والضحى، قال والفجر، قال والنجم، هدول كلهم الوقت. طيب نحن عمر الإنسان بالنسبة لل يعني أعمار النبي عليه الصلاة والسلام غير أعمار الأمم اللي قبل منه. فلسيدنا نوح، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. مع أنه قال سألوا لسيدنا نوح صف لنا هذا العمر، قال دار لها بابان، دخلت من هنا وخرجت من هنا. هذا 950 سنة. أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، هو الواحد حتى يعقل ويفهم ويصير يعني هيك يعني يستوعب 20 سنة. صفيانين 50 سنة. طيب اللي عمره هلا 50، شو صفيان؟ 10 سنين. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل ما يجوز ذلك. يعني هذا اللي بيصير 70 و80 و90 هذا قليل، هذول يعني بتلاقي بسموه معمر ما شاء الله له. زرت الدكتور مازن المبارك قبل رمضان بيوم، الله يعطيه الصحة، ما شاء الله ما شاء الله، 100 سنة. سيدنا الشيخ رمضان 108. بارح حكوا لي أحباب قال صايم، يا سيدنا صايم. ويجي واحد ما هي عم تجعني، ما في شيء، عم يكذب. هلا إذا معته عم يزعوا شيء تاني. يعني إجا أب جايب ابنه، أب جايب ابن جايب أبوه لعندي سنة قبل الماضي، قال له هي مثل ما قلت لي جبتك لعند الشيخ الملا. قلت له تفضل سيدنا شو هي؟ قال لي تفضل خليه يحكي لك ابني. المهم قال أخذوا معه قرحة وكذا وهي، ومنعوا الدكتور من الصيام. قال لي سيدنا يعني قال لي هلا يعني بيجوز من الله هذا الحكي اللي عم يحكي ابني؟ قلت له يا سيدنا وكذا، وصرت قل له انه هيك وليس على المريض حرج. قال لي هذا انت؟ هذه بسمعك دروسك؟ قال لي هذا بيطلع معك كلام؟ قال لي اني صلي 70 سنة عم صوم، بدك تيجي تفطرني؟ قال لي انت كمان ما بتخاف الله؟ صار يبكي. جبت له كرسي دمدم. قال لي والله ما بفطر. أخذت ابنه على جنب قلت له اتركوه هو يريد ذلك، هو ولد عليها وعاش عليها ويموت عليها، هو حابب. والدنيا شتاء يعني كلنا يعني مو مثل الصيف. أول شيء يعني الأعمار قصيرة أخواننا الكرام، رمضان شوفوا مبارح بلش رمضان اليوم 13. الأمر الثاني ما مضى لا يعود. هلا نحن مساي برنامج وكذا وهي وتصميم وهي عدلنا ياه ونرجع هون هي محينا ياه وهي العمر. ما صليت التراويح مبارح عظم الله أجركم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاتته ركعتي قيام الليل يعني صلي اثنين أو أربعة، صلى من الضحى 12 ركعة. يعني يلحق لحق. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ما من يوم ينشق فجره إلا ومناد ينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. لذلك الله بيخاطبهم يوم القيامة، أولم نعمركم، ما أعطيتك أنا العمر 50 سنة شو عم تساوي؟ والله يا رب كنت عم أرجل، والله يا رب كنت عم أشرب تتون، أقعد مع رفقاتي. بيجي واحد هيك يعني هدول والله على راسي كل الناس اللي بيحبوا الشام، وهي بيجي أول ما يجي على الشام بدل ما يجي على الجامع اللي كان يصلي فيه، فتلي على القهوة اللي فايت فيها، كان هون كنا نحشيش، هون كنا نأرجل، هون كنا مع الشباب. وين الجامع طيب؟ وين جلسة الذكر؟ وين؟ الأمر الثالث القليل من هذا الوقت كثير. يعني مو هالدرس نص ساعة، هي نص ساعة بهذا الزمن يعني بيقعد في فسفس على الفيسبوك هيك، أنا هيك بيسميها بيوطس هيك، يشوف يعني يعمل هيك يعني دورة. شوفوا أخواننا الكرام القليل عن القليل، هذا حديث قض مضاجعي عندما سمعته. يا هيك شغلة 10 دقائق، ب10 دقائق بتزبط الشغلة، 10 دقائق تجي على الدرس بتسمع شغلة. لذلك هلا أنتوا اللي عم تسمعوا الدرس واللي قاعدين خاصة اللي عنده فيسبوك لك شيره بعته، يمكن يسمعوا واحد. اسمعوا حديث بالبخاري رواه البراء بن مالك قال جاء رجل مقنع بالحديد، كان في غزو، قال فجاء هذا الرجل وهو مشرك عابد لغير الله، جاء إلى النبي قال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ أنا بدي أسلم، يعني يا أسلم وتعطيني التعليمات أو اللي يعني روح قاتل، أيهما أبدأ؟ قال أسلم ثم قاتل. قول أشهد أن لا إله إلا الله، شغال ضربها، قال له أسلم ثم قاتل. قال فأسلم فقاتل، بعد 10 دقائق قتل استشهد. فقال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. يقول الراوي هذا رجل لم يصلي صلاة ولم يسجد لله سجدة. شغلة صغيرة هذا هو الوقت. شو سوى النبي؟ قال له أسلم توكل على الله على الشغل، سجدة ما سجد، صلاة ما صلى، ولكن النية بهالعشر دقائق اللي الله عز وجل بجوز بها الرمضان يجي يسمع درس، يعبي مخه، يشتغل شغل أحسن من اللي صار له 50 سنة يعملوا فيه. عمل قليلا وأجر كثيرا. آخر شيء إخواننا الكرام، هذا الوقت سريع الانقضاء، ورمضان هو يعني نموذج شلون 13 يوم شلون راحوا ما بعرف. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار. بالآية كأنهم يوم يرونها الحشر والعرض على الله لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذا هو الوقت تبع الدنيا. لذلك اغتنم، أختم بها، في الفراغ فضل ركوع سنة ضحى قيام الليل. شو؟ وبعدين أنا أحكي لكم، جاهد نفسك على العبادة، لأنه هي تجي تقلك أنه والله قوم وقف بين إيدين الله، نفوس تعبانة أمارة بالسوق، ما حتقلك إلا فيسبوك وأكل وشرب ومدرج ليك، خذ سيجارة وأرجيلة وروح وجيب رفقاتك وتعال نحكي، قوم بتلاقي بدي ألعب رياضة، بتلاقي هو تعبان بس أخي بده ينزل وزن، بده سعرات. اغتنم في الفراغ فضل ركوع عسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح مات قبل سقيم ذهبت نفسه النفيسة فلته. هاي رمضان عم يمشي، واليوم 13 رمضان، هو دائما بين العشر الأول والعشر الثاني ببنشير البني آدم، ما في جلد على الطاعة أصلا، ما في خطة استراتيجية يعني للصيام ولليلة القدر، واللي هي لو عاملين نحن مخطط وكذا وهي كنا غير. يبدأ يفوت على كأس العالم بده يشتغل قبل 4 سنين، رمضان أعظم من كأس العالم. مع ذلك هلا نحن، هلا مو اليوم الخميس، الخميس الجاي ليلة الجمعة أول ليلة من ليالي العشر، ليلة 21، يمكن نصلي صلاة المقنطرين إن شاء الله ربي بيفتح عليكم. وهيك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة عم تقوم وتمشي وهي شكر الله، شكر الله، لك لا بدنا بيوت ولا بدنا ملكانات ولا بدنا مناصب، خليها المناصب لأهل المناصب. انت بخير، شو صار صف الخير، عم تقوم وتمشي وتعود وتفوت على الجامع وتسجد، ناكل تمر، دقوت تمر على الافطار مع اللبن ظريف، على السحور الواحد ما اللبن ما كتير، دوق التمر مع الشاي، شاي سخني بس مو باردة، ظريفة، تمر ظريفة خاصة إذا كان رطب أو شغلة يعني هيك، كمان بده يشتري الواحد شغلة ظريفة مو يقعد، إذا كان عندك أب كريم طعميه رطب مشان أسنانه، مو تجيب لي الدقل. الدقل شو هو؟ الدقل هو الرديء من التمر اليابس، تدعود هيك تعاركوا معاركة ومسكين هو مركبين له كمان طقم بسنان. في واحد بيحب التمر لأنه بتجيب له يا ظريف، في واحد بيكره التمر لأنه جايب له دقل. في السعودية لحالة 3000 نوع من التمر، مو كل التمر تمر، لله الأمر. يا تمر ربنا تقبل منا، سر الفاتحة.

0: يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعيه الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: عمين حارثه رضي الله عنه. حارثه في اسئله كتير جت بسبب حارث، وكلها تقريبا يعني في موضوع البر. يمكن هقول معلومة حاجتين يعني ان شاء الله ممكن تساعد كتير. لما تسمع اي نصيحة او اي موعظة، اول حاجة تطبقها على نفسك. مش اول ما تسمع تقول اللي جنبك سامع الشيخ بيقول ايه، واللي جنبك يقول اللي جنبه سامع الشيخ بيقول ايه، ودايما فتلاقي ايه الأب قاعد يروح باصص لابنه، ركز مع كلام الشيخ خلاص. فاللي الأب ده مثلا عنده 65 سنة، فبيقول لابنه اللي عنده 35 سنة ركز مع كلام الشيخ، يروح ابنه باصص على اللي جنبه ايه ابنه، هو اللي ابتدى يقوله ركز مع كلام الشيخ. طب ده هيقول لمين؟ استنى عما يكبر يقول لحد، فبيتوه الأمر بعد كده. فنصيحة، أول حاجة لما تسمعه مثل هذه الأمور إنك تطبقها على نفسك أولا. الحاجة الثانية، بلاش الوالدين يستعملوا بر الوالدين كأنه سيف ويدنوا يهدد بي. زي موضوع كده بعض الرجال بيستعمل لفظ الطلاق أو التعدد، فياخد اللفظ ده أو اللفظ ده كل شوية يهدد بي، فكل شوية يقول أنا هطلقك، طب عليا كذا، طب مش انا اروح اتجوز، انا اروح اعمل كذا. ده دلوقتي بياخد حاجه في الشرع موجوده بيهدد بيها وبيلعب بيها. فبرضه نفس الكلام، الام تقول له ايه كل، هو خلاص لا يجد مسلكا، فيش مكان. تقول طيب انا بقى امك ومش راضي عنك لغايه ما تاكل ايه السدرين دول، هياكلهم هيحطهم في ودنه، مفيش مكان. وربطيه باخره ورضا، ورضا الوالدين ورضا هيروح فين؟ مش راضي عنك لو لبست النقاب. انت مدركه لو جيتي يوم القيامه ومع امهات المؤمنين كده وفاطمه بنت محمد رضي الله عنها وكل هذه الكوكبه، وبعدين تتعرفي وسطيهم ان بنتك لما حبت تتشبه بيهم انت قلت ليها واستعملتي سيف بر الوالدين ايا كان الحجج. وطبعا الموضوع بيزداد يعني صعوبة عما يكون الأب ظاهرا من أهل الاستقامة والأم كده بحجتي ما عشان تتعرف وتتجوز، على أساس يعني كل المكشوفين يتجوزوا. الموضوع ده ملوش علاقة يا جماعة، إيه هو سبب لكن مش إيه، ما تحطش كل حاجة في الموضوع. فرجاء بلاش نستعمل، لأن هيرخص بر الوالدين ده لازم يكون عميق. اللي بيستعمل لفظ الطلاق كتير هيجي بعد كده يقول لها ايه طب عليا كذا لو عملتي، هتعمل ليه؟ اللفظ ده رخص. فلازم تحافظ على ايه قداسته، لازم تحافظ على القوة بتاعته. فبر الوالدين ده ما اجمله ان كان في موضعه، لكن في كل صغيرة وكبيرة، برضه في امور الدنيا وامور اللي ايه الورث وبتاعه الكلام ده كله، وبحاول تدي اختك كذا خلاص تتنازل ليها عن كذا، يا امي انا محتاج الكلام ده، تبقى انا بقى مش راضيه وتروحي، او النمط اللي هو ايه خلاص وشها كله مش راضي وتعاملها كله مش راضي بس كاني انا ايه. فايه اللي بيحصل بقى؟ الضغط النفسي. لا يا جماعه، يسروا بر الوالدين، البر اللي في بر على الاولاد، يسروا بر الوالدين على الاولاد. هتعثرها طب في الاخر خالص، انت دلوقتي السبب ان ابنك بيقع في العقوق. اخر حاجة، مش كل حاجة هو واجب ان يسمع فيها كلامك ولا يسمع فيها كلامك، مش كل حاجة لازم يسمع فيها، في حاجات هي دنيوية محض عليه مضرة ومفيش منفعة كبيرة ليكي. فيعني نرجو نحافظ على الجمال بتاع بر الوالدين ولا نشوش عليه بمثل هذه الأمور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظي آباءكم وأمهاتكم. خوات ابن جبير رضي الله عنه، تكلمنا أن خوات رضي الله عنه كان عنده مشكلة قبل الجاهلية، قبل الإسلام وبعد الإسلام. وخوات لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وآخى، هو أنصاري ولا مهاجري؟ ها أنصاري، ماشي، من الأوس رضي الله عنه، لأن الأنصار عبارة عن خزرج وأوس، ماشي، وكان دايما بينهم شناءات وبتاع قبل الإسلام حتى الله سبحانه وتعالى جمعهم بالإسلام. خوات ابن جبير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر الصحابة رضي الله عنهم وهاجروا إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين خوات ابن جبير وعثمان ابن مظعون، عثمان ابن مظعون، عشان لو جينا في يوم من الأيام نسأل ونتكلم في الشخصية دي، ده الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات، لما مات بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فده معناه بقى ان هو ليه مكان عالي قوي، ان شاء الله نبقى نتكلم عنه لو تيسر. خوات ابن جبير قلنا ان هو شهد بدر ولا ما شهدش؟ كان طالع بدر وبتاع وبعدين اتصاب، وقلنا في احد القصه اللي هو حكاها الجميله، وهو كل حكاوي جميله. لما النبي صلى الله عليه وسلم ايام الخندق والكفار حصروا المدينة، النبي عاوز يبعث صحابة في مهمة خاصة جدا. ايه هي المهمة دي؟ يعرفوا هل اليهود نقضوا العهد ولا لا. وهم دلوقتي تخيلوا ان كفار بحصرين المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورا الخندق، حفر خندق كده بينه وبينهم، فالمسلمين واقفين الناحية عشان الكفار ما يعدوش، والكفار هنا، واليهود في الظهر، كان بين المسلمين وبينهم اتفاق يعني مش هيسمحوا ان في حد يدخل في الظهر، وطبعا يهود، فايه نقضوا العهد. فالنبي عاوز يتاكد هل العهد اتنقض ولا لا، يبعث مين؟ يبعث اربعه، ثلاثه من الخزرج وواحد من الاوس. يبقى مين الاوسي؟ ما شاء الله نبهاء، الله اكبر عليكم. خوات ابن جبير والسعدي اللي هو ابن معاذ وسعد بن عباده، والثالث ابن رواح رضي الله عنه. هم الأربعة راحوا واتناقشوا معاهم، قالوهم لا، قالوا له لا عهد بيننا وبين محمد. فسعد بن معاذ أنه يشتم فيهم، فسعد بن عبادة قال له دع عنك سبهم، فالذي بيننا وبينهم أربع من الشتم والسب. قول له شتيمة ايه دي دلوقتي؟ سيبه بقى مش يتهيم والسب ده، احنا بيننا وبينهم عمق أكبر من السب. تحس ان هم كانوا عندهم يعني الرجوله والمروءه والشهامه ديت يعني بزياده. فبيقول انت بتشتم ليه؟ لا لا لا، سيبه سيبه، موضوع ده انت موضوعك بعدين. فده بيديك ملمح قد ايه خوات ده رغم الذنب اللي عنده، ورغم ان احيانا نفسه بتغلبه كده، بس ما زال النبي بيخصه ودايف. والمفترض المربين والاباء والامهات يتعاملوا كده، كل شويه مثلا عاوزين نعمل كده، بس باش الاخ ده هو عنده فتنه كده، وانا الله يسهل له، الله بقى والله لسه بنعالجه ربنا يعينه. في يوم تاني في وقت تاني النبي عاوز يعرف حاجه من بني قريظه، هيبعت واحد بس، فجاب مين؟ جاب خوات ابن جبير. يعني الاول جاب اربعه، دلوقتي بقى الدنيا ادق، يجيب مين؟ خوات ابن جبير. فيقول له يا خوات اذهب الى بني قريظه، ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة. هو طبعا قاعد بيفحر فين؟ في الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي تعب، والنبي بيبعت له مهمة. وخلي بالك هو رايح فين بقى؟ هيروح عند اليهود اللي نقضوا العهد والوحده. تخيلوا في الوقت ده ان في بعض المسلمين خايف يقوم يقضي حاجته، يعني خايف يقوم يعمل حمام، تعرف الرعب واصل لدرجتين. تخيل كده انك تكون مرعوب مرعوب لدرجة مش عارف تطلع تروح عند الميضة تتوضى وتيجي. تخيل بقى ان احنا هنيجي في الوقت الرعب ده نبعت واحد يروح فين؟ ميدان القومية، وتقول له انا يعني الموضوع ده عندنا، انت اللي هتطلع المهمة دي. ويروح خوات ويبدأ يتحرك. وهو بيقول بقى أنا طلعت إيه؟ طلعت على الجبل ده ومن الجبل ده على الجبل ده حكى خمس محطات ده إنه يخترق عشان يكمن لليهود ويشوف الخبر. ولازم دي مهمة كده إيه خاصة جدا. فقال فغلبني النوم. غلب النوم. خلي بالكم هو إيه؟ فاكرين هو بيدفن أخوه؟ يا جماعة كان بيدفن أخوه نام. يعني برضو دي من ضمن الطباع انك احيانا ممكن انت مش قادر تتحمل طبع عند اخيك رغم ان هو سبحان الله انت املت مليان مميزات بس سبحان الله بقى هو ايه نام وهو بيدفن اخوه زي صفوان ابن معطل كده كان نومه تقيل وزوجته راحت اشتكت للنبي ما اشتكتش عشان النوم لا طبعا هي الاخوات هتشتكي عشان دي لا طبعا هي زعلانه من فزعلان راحت شكت للنبي قالت له يا رسول الله صفوان يضربني اذا صليت اجي هو صلي صلاه بقى بتاعت ربنا بقى وخلوه بالليل وبتاعه وانا بيني يدي يروح ضربني لو صليت فاذا صمت ضربني انت متخيل دلوقتي لو الشيخ محمد دلوقتي في اخ جاي اخت من فوق كده نزلت تقول عاوز الشيخ محمد وبتقول له يا شيخنا والله الاخ فلان اللي معاك وفي الاعتكاف ده أقسم بالله بيضربني لما بصلي واجي أصوم يضربني الشيخ محمد هيعمل إيه قبل ما تبدأ تفكر إيه خد التالت ولا يشهد صلاة الفجر وتصليش معاكو أصلا خلي بالك دي شكوة أخت صحابية ماشي فما دونها هتلاقيها أكيد هتزوق أعلى إيه أبعد من كده النبي صلى الله عليه وسلم مش هياخد قرار وتلاقي بقى حد من الصحابة والله العظيم أصلا أنا عمري ما ارتحت لصفوان أقسم بالله ما بيعديني من زور أنا من يوم ما شفته كده وهو أنا مش صغيره عارف كده الإخوة اللي أول ما أي حد يقع يقول سبحان عمري ما كنت برتاح لسماعه فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه جاب صفوان قال له يا صفوان أنت ليه بتعمل كده قال له يا رسول الله أنا رجل شاب لسه متجوز أنا لسه متجوز نكز عمار فعندي برضو عندي احتياج فإذا أتيت أهلي قالت لي أنا بصلي والأخت الله أكبر مراجعة خلاص والخشوع متمكن من قلبها بتصلي الليل كله تخيل بقى أن صفوان قاعد ويقلب نفسه يمين وشمال وبتاع وتخيل بقى الشعور النفسي انا اتجوزت اخ ما بيصليش قيام ليل ولا ايه فصفوان خلاص بقى خلصنا سبحان الملك القدوس وخلاص خلصنا الوتر الفجر از تروح تقول له ايه انا صايمه خلاص بقى رأت بقى بالجنه والنار في الصلاه والسلويه وتخيلت بقى القيامه وكده قالت انا صوم فصفوان يعمل ايه يضرب طب موضوع صلاة الفجر قال يا رسول الله احنا شغالين بنسقي وبنعمل كذا وبنعمل كذا فاحنا شغالين طول الليل انا وقومي بنشتغل طول الليل ونحن قوم يغلبنا النوم فبنقدرش نصحى من التعب مشكلة كبيرة جدا اتحلتين في سطر واحد ايه هو السطر النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلي بصورة من صور القصار عاوز تصلي صلي هدي شوي هدي كده موضوع خلصنا الصلاة يا ستي ساعة من سبع ساعات تو نجبل الصيام الحديث اللي كلنا عارفينه بقى لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها غير المكتوب غير الصيام الفرض عارفين كل الحديث ده طبعا كلكم ايه عارفين بس هو جاي منين جاي منين انا اصل القصة دي طب وموضوع بقى النوم وكده قال له يا صفوان صلي إذا استيقظت رغم انت مش بيدك وبتحاول تجتهد وبتظبط موبايلك وبتاع وبتقول لواحد صحيك وما صحتش خلاص ليس في النوم تفريط اللي متاخد فيه اسبابه موضوع اتحل والدنيا خلصت والقصة دي كلها جبير بقى خوات كان برضو ايه احيانا بينام كده فبيقولي نمت يقول استيقظت ما استيقظت الا وانا محمول على عناق رجل بقول أنا لقيت نفسي أنا صاحي وفي واحد سحبني وماشي. فإذا هو رجل من اليهود كان حارس المكان وبيعدي لقاني راح وبيتكلم مع واحد يهودي بلغته وكان خوات لائط، قال له ده أنا لقيت إيه واحد هنا حاجة سمينة قوي، يعني أنا لقيت صوت سمين. الخوات هيعمل إيه في الموقف الجميل ده؟ هيصحى يقول له استنى ده أنا صحابي والنبي بعتني وبتاع وأقول لك. قال فظلت أتظاهر بالنوم وإيه أرب بيدي على ظهري، عارف أنت مثلا واحد بيتحرك كده في إيده ومالين، فأنا قاعد أخبط إيه عليه كده اللي إيه أكنه بيطبطب يعني بس إيده رايحة جاية. وعهدي باليهود أنهم كانوا يضعون المعول في وسط ثيابه، يعني حط كده إيه زي الخنجة جماعة بتوعت عمان دول واليمن، حط الخنجر كده فيه. قال وأنا قاعد عمال أخبط أخبط أخبط بس إيدي توصل فين المعول ده، فلما أدركته طعنت كبده. أوف إيه خلاص الرجل يهودي. فلما عمل كده فهو صرخ وقال السبع، يعني إيه كأن في سبع هو اللي أكله. قال وظن اليهود أنه هو ده السبع. قال وعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أفلح وجهك. فهو استغرب النبي بيقول له إيه كده، لأن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وخوات عمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، خواك مؤدب. قال له وجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أخبرني خبرك، فحكى له. قال هكذا حدثني جبريل. هو جبريل برضو لسه حكي لي القصة زي ما انت حكيت كده. قصة بتاعتنا اللي هو المركزية بتاعته خليني أقرأها لكم بلسان خواك، خليني أقول حكاها برضو كان مرتبطة بالذنب بتاعه. قول أنا نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران في مكان، يعني يقول فخرجت من خبائي، أنا طالع من الخباء بتاعي كده زي الخباء بتاع كل واحد وخباءه، فأقول أنا طالع من الخيمة بتاعتي كده، فإذ بنسوة يتحدث. وأنت عارف بقى موضوع خوات من زمان من أيامي ذات النحيين،

انتوا عارفين هو كان فين؟ كان مع النبي في غزوة عادي. ممكن يبقى كان في اعتكاف مع النبي في غزوة. وده نستفيد منه ان الواحد ممكن يقدر يقاوم عدو خارجي، بس في عدو داخلي، في برضه معركة جوه قاعد يحاول معاها والكلام ده كله. الفرق بيننا وبين هؤلاء او بعضنا وبين هؤلاء هو فكرة اللي المصارحة والمحاولة. انك تكون صريح، ما تعافرش، اعترف ان في مشكلة وانك تحاول تعالجها. قال فرجعت فاستخرجت عبايتي، استخرج كده عباية كده وراح يلبس بقى ويتظبط. قال فاستخرجت منها، قال لا الاول خد كده زي خزنة كده وبتاع، وخرج منها العباية بتاعته حلة كده جميلة. قال فاستخرجت منها حلة فلبستها. راح بقى قال لك بقى لا اطلع بقى بلبس الاعتكاف ولبس الخباءات ده، وهات اللبس. وقال وجئت فجلست معهن. لا الموضوع ده طور خالص، خلاص راح خالص. طبعا دول ما كانوش اخوات، دول كانوا ناس غير مسلمين قاعدين في سوق وكانوا بيبيعوا. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ده واحد بيعمل وقع في المشكلة دي، ومين جنبه في الخباء؟ النبي بقى وابو بكر وعمر وعثمان، الكتيبة كلها خلاص. وانت يعني بتحس انك الخباء بتاعك يعني خلاص هيكون مسيطر؟ لا. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته فقال أبا عبد الله، يكون يتمين خوات ابن جبير. وشوف سبحان الله، فعلا رؤوف الرحيم يريد الاحتواء قبل المواجهة، يعني يحتوي كده وانت عارف بيبعت له رسالة كده. قال له أبا عبد الله ما يجلسك معهن؟ ايه اللي معادك هنا؟ انت بقى لو مكان خواتها تقول ايه؟ والله ما موبايلي فصل شحن، كنت بقول لهم معاكوا شاحن خلاص، مش عارف ايه، هو الدكتور قال ان دي داخله معانا، اصل انا مش عارف، اصل ما حضرتش المره اللي فاتت، ففي اخت منهم بتلخص المحاضره، فانا كنت عاوز كشكول المحاضره. الاخت عاوزه تسلم. بتسالني دلائل النبوه. فقال ما يجلسك معهن؟ فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت، ولا أنا ترعبت واختلط، كله دخل في كله، ما خلاص هيقول ايه. قال فقلت يا رسول الله جمل لي شرد، اصل الجمل بتاعي جري خلاص، وانا ابتغي له قيدة، والجماعة دول بقى بيبيعوا بقى وبتاع، فانا كنت عاوز واحدة بس تظبط لي كده حبل كده، عشان بقى في كل شوية هيدا انه يشرب بقى وبتاع، وانت عارف الجمل. قال هو خوات يا معا رقي الحكاية، هو اللي بيحكيها، انت عارف لو في واحد تاني اللي بيحكيها هو اللي واضح جدا. قال وانا ابتغي له قيدا. قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المربي صلى الله عليه وسلم يعلم تمام العلم ايه اللي حصل، صح كده؟ عارف كويس جدا ايه اللي حصل. فقال فمضى، بس هو حاسس انين لا ما مش ماشي كده، هو المشي دي مش ماشي دي، بس هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم. واحيانا اعراض المربي بيبقى اعمق واكثر تاثيرا من كلامه. يعني ان تدخل كده تلاقي ابنك بيلعب الموبايل لعب كده، انت عارف ان هو غلط، تروح بصصه كده تقول له تعمل ايه؟ والله انا بس بشوف بس الشيخ بيقول اللي هيتسمعه يوم الخميس الجاي. فانت رحت بصصه كده وابتسمت تبسم المغضب او تبسم اللي كاشف كده، وقلت له طيب ربنا يسددك، ورحت سايبه. هو عارف ان انت عارف ان انت كشفته خلاص. قال واتبعته، تبع النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نقطة مهمة جدا جدا، ان مهما تتكشف ما تبعدش. مش مسألة لا انا بص هو الشيخ اكتشفني وانا في الخباء وكنت بكلم اختي وبعدين وبتاع، فانا مش هصلي معاه واخد الشنطة بالليل وهم ساجدين وامشي. لا. قال وتبعته، تبع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هو مش عاوز يبعد عن المربي، لان لو بعد عن المربي خلاص مين هيربيه؟

يبقى نفسه والشيطان هيستلموه وهم دول اللي وقعوه. قال فألقى رداءه صلى الله عليه وسلم ودخل الأراك، دخل بقى شجر الأراك كده كان إيه يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. قال فتوضأ فأقبل والماء يسيل من لحيته على صدره، يعني النبي خارج كده ومتوضي وبتاع. فقال أبا عبد الله ما فعل بعيرك الشارد؟ أخبره إيه الجمل لسه ورده الدنيا أخبارها إيه؟ فهو طبعا هيقول له إيه يعني، ما فعل يا أبا عبد الله ما فعل شراد جملك؟ إيه الأخبار؟ يقول ثم ارتحلنا، يعني هو يقول لك ما كانش في حاجة، أنا خلاص لساني اعتقل ولم يعد سمى حرف ينفع أقوله، فسكت. واخدين بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيجيبه سنة سنة. هو في الأول قال له إيه الأخبار أنت إيه اللي معادك هنا؟ قال له بس أنا مش عارف إيه. قال له طيب، وردش عليه سابوه مش. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم اتوضى ومش عارف إيه والكلام ده كله، هو طالع سأل له السؤال ده. يقول ثم ارتحلنا مشينا، فجعل لا يلحقني في المسير طول ما احنا ماشيين إلا قال السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل؟ طمنا أخبار الجمل إيه والشراد بتاعه. وخلي بالك وده من الجمال، مش هيروح بقى هو يقول كده، يروح أبو بكر ضغط على أبو عبيد يقول له صاحبك وهو ليه بقى؟ أحيانا المربي بيكون قايل إيه لكل اللي في الجامعة، يقول لهم بصوا الأخ عمير عمل كذا بس إيه محدش يقول لحد. فيجي يقول لعمير اخبار الشحن الموبايلي، يروح كله ضحك وعاوز عمير ما يفصلش. المربي المتربي يفصل من المربي الغرفه الزجاجيه ده، ان هو كل حاجه ايه زي اختك كده تقول لها على حاجه وانا عندي مشكله وبتاع تقول لك لا قول انا اختك، انا كاخت موسى قول لي انا السدر الحنين انا السر، فيروح يلاقي السر كله، تروح كاتبه في جروب العيله بالله عليكم حد يخرج بره الجروب. ويعيني بقى الولد شايف في العيد كله بيبص له بصه كده ايه فيها انتقاص خلاص وهو مش فاهم وسيرته ايه على الجروب. قال فجعل لا يلحقني في المسير الا ويقول السلام عليك ابا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل. اقول فلما رايت ذلك تعجلت الى المدينه، لا بقى انا ادوس بقى بالجمل ده واخلع بقى بعيدا هنا اصلا الطريق كله ايه هيستلموني كده، مش كل عم يشوفني عند الميضه كل عم يشوفني في بتاع بين الصلوات يقول لي اخبارك جبت الشاحن عملت ايه، لا مش انا عاوز امشي عاوز اجري. قال واجتنبت المسجد والمجالسه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا برضه ايه حاجه خطر كبير قوي، ان الشيطان يبدا يقول لك ايه بص احسن حل ابعد، فبيقول انا رحت بعد عن الجامع وبعدت عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. هو بعد ليه؟ هو مش عارف يرجع، مش عارف يرجع. وده حل مؤقت انك بس ايه تخربش اللي جواه كده، لكن لو دنيتك كده طول الفتره عمره ما هيرجع. وهنشوف النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي ايه هيزيل الحاجز ده. قال فلما طال ذلك طولت انا في البعد مش قادر اعمل ايه. قال تحنيت ساعه خلوه في المسجد، لقيت الدنيا كده ايه هاديه والتباس كله مشي مش حد في الجامع، خش انا اصلي اصل هو ملوش حل تاني الا ربنا، هيروح فين؟ هو هيستعين بمين؟ يستعين باللي خلق الشهوه ديت جواه انه يهذبها له. قال فتحنيت ساعة، استنيت كده تحينت ساعة تخلو بالمسجد، فأتيت المسجد فقمت أصلي. أو سبحان الله، استعين بالله سبحانه وتعالى، أي إشكال عندك حله فوق وتحت يبعث لك السبب اللي مع الحل. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي خرج في الوقت ده كله مش في الجامع خلاص. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجاء فصلى ركعتين خفيفتين، هو شاف خوات بس راح النبي صلى الله عليه وسلم صلى بسرعة وأنجز. قال وطولت رجاء أن يذهب ويدعن،
انا بقى خلاص بقى خلاص، هو الشيخ شايفني دخلت انا الف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، انا بقى ايه انا معاها. وده ملمح مهم جدا، هو طول دلوقتي لربنا ولا عشان يفلت؟ النبي قال هيقول له ايه بقى، هنشوف كده. احيانا بعض الاباء يروح مستعمل سيف امراض القلوب، يقول له كمان بتطول وحاططني في قلبك شرك رياء، ده انت ليلتك ليله، انت لو كنت بتصلي بالله ما كنتش طولت، انت طولت ليه؟ عشان انت حسيت ان انا دخلنا بقى في مشكله تانية اصلا لسه ما حليناش الاولى. قال فقال النبي طول ابا عبد الله ما شئت. الله اكبر، طول يا ابا عبد الله ما شئت ان تطول، فلست ذاهبا حتى تنصرف، انا مش متحرك لغايه ما تخلص. صلى الله عليه وسلم. قال فقلت في نفسي والله لأعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لازم أعتذر. هو دايما مشغول بالنفس. تعرفين في القصة بتاعة اللي هو نام فيها دي، بيقول لما كان يحملني الرجل إيه اللي شغله؟ قال استحييت من رسول الله أن أضيع ثغرا أمنني عليه. مولد انا كان كل حياء اقول لربنا ايه واقول للنبي ايه، بعتني في مكان انا نمت، رغم ان ده حاجه غلبته من غصب عنه، بيفحر في الخندق طول اليوم وواخد المدينه كلها ماشي وفي عز الرعب ده، فالطبيعي ينام، لكن سبحان الله كان عنده ليه الحياء ده. المهم قال وقلت والله لأعتذرن الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو برئن صدره. أنا بقى إيه هريح النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرفت خلصت الصلاة فقال السلام عليك أبا عبد الله. شوف طول الطريق ساعة ما عرف القصة يقول له إيه أبا عبد الله، قمة الرفق واللطف والرحمة. فقال ما فعل شراد ذلك الجمل؟ أخباري شراد الجمل والدنيا، احكي لي الجمل عامل ايه دلوقتي. قال والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت. بقول له يا رسول الله والله ما شرد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله رحمك الله رحمك الله. قال ولم يعد لي بعد ذلك بشيء، ما تكلمش معايا تاني أبدا في الموضوع ده صلى الله عليه وسلم. عشان كده خوات بن جبير حلف بالله، هو وكان مع أربعة، أخوه عاص بن ثابت وحنظلة رضي الله عنه وخمسهم، إن هم مش يكون بينهم وبين مسجد النبي شيء. فكانوا دايما فين؟ ساكنين لازقين في الجامع. بسبب ايه؟ بسبب هذه التربية وهذا الرقي. خلاصة القصة بتاعت خوات ابن جبير رحمة الله عليه، ان هو مهما كنت بعيد ومهما قابلت فتن ومهما كانت عندك حاجة مع الطلاق، اوعى تقف، حاول وقرب من البيئة اللي فيها الصلاح وشوف حد يرشدك. ونفس الكلام للمربين والاباء والامهات، مهما كان ابنك عنده مشكله وكل شويه يروح ويرجع وعمله تشويش، ده لا يقلل مكانته ولا يقلل ان احنا بنتكلم معاه ولا نقلل في اصلاحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذا الرجل قلبه ملئ حبا لله ولرسوله، بس نفسه الاماره غلبته فيه في شهوه ولا غلبته في كذا. فالاصل ان احنا ايه نعين هؤلاء على هذه العقبة، لا نظل يعني نعصر عليهم هذه الأمور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في أمن وأمان وعفو وعافية ويرزقني وإياكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبا فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الآدمي من نطفة فإذا هو حي يسعى ورزقه بالعينين يبصر بهما المسعى وأشهد أن النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا ومن كان لهم تبعا أما بعد لقاؤنا مع ناصر الحديث والسنة أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم نسبه ينتهي إلى عبد مناف إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم مولده ولد رحمه الله تعالى في عام 150 في العام الذي توفي فيه الإمام ثابت بن النعمان أبي حنيفة في السنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد الشافعي عوض الله أمة الإسلام عن أبي حنيفة بالشافعي رحمهم الله تعالى وكان مولده في غزة فاللهم فرج كرب إخواننا في كل أرض فلسطين كان مولده في غزة ومات أبوه إدريس وهو في عنفوان شبابه ونشأ الشافعي يتيما رحمه الله تعالى في حجر أمه نشأ يتيما في حجر أمه رحمه الله تعالى خافت عليه أمه من الضيعة خافت عليه أمه أن يضيع فذهبت به إلى مكة وتربى فيها ونشأ فيها وأقبل على العلم ثم لما كبر أقبل على المدينة ينهل من علم الإمام مالك ثم سافر إلى العراق ثم ينهل من علم أبي حنيفة ثم سافر إلى اليمن وإلى الحجاز وإلى الشام وإلى مصر وكانت وفاته بأرض مصر وضم ثرى مصر رفاة الشافعي رحمه الله تعالى حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين الله الله شافعي حفظ القرآن عن ظهر قلب وهو ابن 7 سنين وكان رحمه الله في قمة الذكاء يتوقد نباهة وذكاء فعلا لدرجة أنه كان إذا قرأ الصفحة حفظها عن ظهر قلب إذا نظر في ورقة من أوراق العلم وقرأها مرة حفظها آية في الحفظ من عباقرة البشر رحمه الله تعالى حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين وحفظ كتاب الإمام مالك الموطأ وهو ابن 10 سنين مش فهمه أو درسه بقول لك حفظه صمه وهو ابن 10 سنين ولما كان في الكتاب كان المعلم يرضى منه أن يقوم في مقامه لأنه لم يكن عنده ما يعطيه للمعلم يروح يتعلم في الكتاب الأجرة بتاعته إيه؟ أن يقف مكان الشيخ يقري العيال الشيخ بيثق فيه وفي علمه وفي حفظه ولم يكن عند الشافعي ما يعطيه للمعلم فاتفق رضي المعلم منه أن يقوم في مقامه عند تغيبه لأن الشافعي لم يكن عنده ما يعطيه وكان من الذكاء والحفظ والنباهة بمكان لكن انظروا معي يا عباد الله إلى دور الأم
الشافعي نشأ يتيما فقيرا معدما، كان فقير جدا، لكن كان من ورائه أم صنعت منه لنا إماما في العلم والزهد والورع والعبادة. كان من ورائه أم، والأم هي التي تربي حقيقة. ولن أمل من هذه الكلمة، العرب قالوا قديما من وراء كل رجل عظيم أم. نشأ الشافعي يتيما لكن كان من ورائه أم عظيمة دفعته للعلم. نشأ سفيان الثوري يتيما لكن كان من ورائه أم ذكية قالت أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. نشأ أنس بن مالك صاحب رسول الله يتيما لكن كان من ورائه أم سليم دفعته لخدمة رسول الله ففاز بعلم النبي وبدعاء النبي. نشأ البخاري يتيما فكان من ورائه أم. نشأ الزبير بن العوام يتيما فكان من ورائه أم. ووالله لو صلحت الأمهات لصلح الأبناء والأزواج. فاللهم أصلح نساءنا يا رب. لما حملت أمه به رأت رؤيا عجيبة. هذه الرؤيا ذكرها ابن عبد الحكم وذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. لما حملت أم الشافعي بالشافعي رأت في المنام كأن المشترى خرج من بطنها ثم سقط على أرض مصر ثم تطايرت منه شظيات في كل بلاد الدنيا. فسألت المعبرين فقالوا ستلدين عالما يخص أهل مصر بعلمه ثم ينتشر علمه في سائر الأمصار والأقطار. وكانت رؤيا صادقة. تعلم اللغة والشعر حتى قال أبو نعيم عنه في الحلية كان أفصح أهل زمانه وكان من أعذب أهل زمانه منطقا. برع في الشعر وسبق الشعراء. قال الشافعي كنت امرأ أكتب الشعر فآتي البوادي فأسمع منهم ويسمعون مني فقدمت مكة فخرجت وأنا أتمثل بشعر للبيد. قال فضربني رجل من ورائي في كتفي وقال يا هذا رجل من قريش من بني عبد المطلب ورضيت لدينك ولدنياك أن تكون معلما أن تكون شاعرا. غاية مناك يا ابن عم رسول الله أنك تبقى شاعر. يا بني أطلب الفقه يعليك الله. واحد من البادية بتاع غنم، عارف ان ده ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له يا ابني انت رضيت لنفسك من الدنيا والدين تبقى شاعر؟ يا ابني اتعلم تفقه اطلب الفقه يعليك الله. قال الشافعي فنفعني الله بكلامه. يا سلام. يبقى الشافعي رحمه الله تحول من الشعر إلى الفقه والعلم بسبب نصيحة من أعرابي راعي غنم. وكم من رجال حولتهم كلمة، كان ليه سلسلة قديمة اسمها رجال حولتهم كلمة، منهم الشافعي. ولعلنا يكون لنا معها لقاء في مستقبل الأيام إن شاء الله. الشافعي كان يقول ولولا أن الشعر يزري لكنت أشعر من لبيد. لا، من تاني. ولولا أن الشعر يزري لكنت أشعر من لبيد. كتير من الشعراء كذابين أوي. إذا جلس الحاكم على الكرسي ألفوا فيه القصائد. أنت العبقري النجيب الذكي اللبيب الفصيح الألمعي
الأوزعي اللولبي أي حاجة آخرها أي والسلام عشان الأفية حبكت. أول ما يتزحلق من على الكرسي، أول ما يركب الزحليقة، أول ما الوزير يطلع على المعاش، معاش اللي يزعله نفس الشاعر يقولك ده كان حرامي وكذاب وفاسد وضلالي. هم كثيرون ممن يعملون في الصحافة والإعلام كانوا ينافقون المخلوع ويرفعونه إلى قبة الفلك، فلما سقط سبوه وشتموه، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، عاش الملك مات الملك مع الريجة، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. مش كلهم طبعا، أهل الإيمان الذين استخدموا هذه الموهبة في تعليم الناس وفي نصرة الحق، هؤلاء هم الناس. لكن الكثرة الكافرة في الشعراء على هذا النحو، الشافعي قال خلاص ولولا أن الشعر يزري لكنت أشعر من لبيد. حفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، ثم ذهب إلى مفتي المدينة مالك بن أنس الإمام يقرأ عليه الموطأ، فدخل عليه. وكان مالك له مجلس أعظم هيبة من مجلس الأمير، تعمم وتطيب وبخر الثوب وجلس على كرسي العلم وقال تعالى يا بني أنت اللي عايز تقرأ الموطأ، عايز تاخد إجازة من الإمام مالك في الموطأ اقرأ. أين كتابك أيها الولد؟ فين الكتاب اللي هتقرأ منه وأنا أبتدي نقشك؟ أين كتابك؟ مش أي حد بيعمل رسالة دكتوراه بيحطها قدامه ويقعد يقرأ منها والدكاترة يناقشوه ويراجعوه. لا، الشافعي حاجة تانية. مالك بيقول له أين كتابك الذي ستقرأ منه؟ قال معي. قال أين هو؟ أنا لا أراه. قال هنا في صدري أنا حفظه. صمه. قال اقرأ. فقرأ فما أسقط حرفا، لا في تعتعة ولا لألأة، حرف واحد ما غلطش فيه. فذهل مالك وقال يا بني إني أرى أن الله عز وجل قد قذف في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية وسيكون لك شأن. تتلمذ على يد مالك وتتلمذ على يد محمد بن الحسن أكبر تلميذ من تلاميذ أبي حنيفة، وتتلمذ على يده أحمد بن حنبل. سافر إلى المدينة وأخذ من أدب مالك قبل علمه وكان يهابه، لدرجة أنه يقول ما كنت أجرؤ أن أصفح الورق في مجلس مالك إلا صفحا رقيقا حتى لا أؤذيه. شفت الشافعي التلميذ المؤدب مع الشيخ لما يقلب الورقة كده في درس الشيخ يحاول بقدر الإمكان الورقة ما تعملش صوت وهو يقلبها، أدب مفقود. النهاردة يبقى الشيخ قاعد، واحد قاعد حاطط رجله في وشه، أين الأدب؟ يبقى الشيخ قاعد واحد قاعد مديله قفاه. يا أخي من الأدب في درس العلم تستقبل شيخك وتقعد قاعدة محترمة. يبقى الشيخ قاعد واحد قاعد وراه مسنود على الحيطة ورا الشيخ، والله هذا ليس من أدب طلب العلم. تلاقي واحد يقعد يلح على الشيخ في المسألة، ده السؤال بإذن مش تتكلم لوحدك، فين الأدب؟ تلاقي واحد يقاطع الشيخ وصوته يرتفع عليه يقعد يجادله، ليس هذا من أدب طلب العلم. اتعلموا أدب الطلب من الشافعي رحمه الله تعالى. سافر إلى المدينة وتعلم من مالك، ورحل إلى العراق وتعلم من محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وحمل عنه وقر بعير. طلع من العراق كاتب أوراق يشيلها جمل من علم أبي حنيفة، وهنا درس طبعا لازم طالب العلم يكتب، اللي يقعد في درس الشيخ كده يسمع وبس ده مش هيفلح، لابد أن تكتب، لأن العلم صيد والكتابة قيده، لازم تكتب.
الشافعي ما ضيعش رحلته، خرج من العراق بوقر بعير حمولة جمل أوراق كلها ضمت مذهب أبي حنيفة، فحفظه وهضمه، وكان قد هضم مذهب مالك قبله رحمه الله تعالى. ثم سافر إلى اليمن وإلى الشام وإلى مصر. يقول الشافعي عن نفسه: كنت فقيرا يتيما في حجر أمي، ولم يكن لها ما تعطيني، فكنت أكتب في الأكتاف والعظام، يروح للجزار ويستوهب منه العظم، بعد ما يشفي ياخد العظم يكتب عليه، مش لاقي يجيب ورقة يكتب فيها، مش عارف، ما عندوش فلوس يشتري رقعة من جلد يكتب عليها، مش لاقي. قال: فكنت أكتب في الأكتاف والعظام، وكانت عندنا جرة قديمة، فكانت إذا امتلأت طرحت ما فيها. لكن انظروا إلى الهمة العالية عند طالب العلم، ثناء العلماء عليه. قال أحمد بن حنبل: ستة أدعو لهم في السحر، منهم الشافعي، كل ليلة، كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، أحمد بن حنبل وهو بيصلي وساجد كده يدعو للشافعي. ليه؟ لأنه تعلم منه كتير. أين دعاء طلبة العلم للعلماء الذين تعلموا منهم ولو كلمة؟ تنسيت أن الشيخ فلان ده ربنا هداك للصلاة بسببه لما سمعت شريط الصلاة؟ نسيت أن الشيخ فلان ده ربنا هداك وسبت الأغاني لما سمعت المحاضرة بتاعته سنة كذا؟ لا، ده كان زمان. أنا دلوقتي شايف نفسي عالم علامة بشتم في كل الشيوخ ولا حد عاجبني. يا راجل حرام عليك، عيب عليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحمد بن حنبل كل ليلة لحد ما مات يدعو في السحر للشافعي، وكان يقول رحمه الله: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو عنهما عوض؟ حد يعرف يستغنى عن الشمس أو عن عافيته؟ الشافعي كان كده، كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. وقال أحمد بن حنبل في الشافعي: ما مس أحد محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه. شفت حب الأئمة البعض، شفت حب الشيوخ لبعض زمان، فيش حسد، مفيش حقد، مفيش فضايح، مفيش كذب، مفيش شباب وشتام. لا، يقولك ما مست يد أحد محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه. وكان يقول عن الشافعي: الشافعي حديث صحيح ورأي صحيح قدم، فجعلنا على المحجة البيضاء. وكان يقول، لسه كلام أحمد في الشافعي: إن الله يقبض، إن الله يقيد للناس على رأس كل 100 سنة من يجدد للناس دينهم ويعلمهم السنن، فنظرنا في 100 الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز، ونظرنا في 100 الثانية فإذا هو الشافعي، ولولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. دي شهادة مين يا عم؟ أحمد بن حنبل. في مين؟ في الشافعي. لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. الشافعي بقى قال إيه في أبي حنيفة؟ قال: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. ده كان في توقير للعلماء مع بعض وحب، وكان في حاجة اسمها اختراع مش موجود النهاردة إلا عند من رحم الله، كان في اختراع اسمه أدب الخلاف، ده ما عادش موجود، أو أصبح أنظر من الكبريت الأحمر. الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. أحمد بن حنبل يقول عن الشافعي: لولا الشافعي ما تعلمنا فقه الحديث. أبو زرعة قال: ما عند الشافعي حديث فيه غلط. مفتي مكة مسلم ابن خالد الزنجي أخذ بيد الشافعي وهو ابن 15 سنة وقال: أفتي يا أبا عبد الله،
فقد والله آن لك أن تفتي. الشافعي بدأ يفتي، ومن اللي أمره يفتي؟ مفتي الحرم. قال له يا ابني استويت، يا ابني يا حبيب قلبي استويت، أفتي يا أبا عبد الله فقد آن والله لك أن تفتي. ده احنا النهاردة عندنا وعاظ ودعاء عندهم جرأة على الفتوى بشكل. قل لي انت مين قال لك من العلماء أفتي؟ هي الفتوى هينة؟ انت واعظ، انت خطيب جمعة ما قصرت الدنيا، ما حصلتش، انت بتعمل محاضرات بتزلزل الجامع، لكن هو كل واحد كده ينفع يفتي؟ مين من العلماء قال لك أفتي؟ الدنيا سبهللة والله العظيم. بعضنا، وما أبرئ نفسي، احنا كلنا احنا التراب، احنا التراب الذي لجأ الناس له عندما فقدوا الماء. تعرض المسألة على أحدهم، ربما لو عرضت على عمر لجمع لها شيوخ المهاجرين والأنصار. في ناس ما بتقولش لا أدري أبدا أبدا. إخواننا ما ينفعش، اتقوا الله، اتقوا الله. مقام الفتوى ده مقام رهيب. المفتي يوقع عن رب العالمين، المفتي جعل نفسه بين الله وبين خلقه. لازم عالم يقولك افتي، العلماء يقولك افتي الناس، انها مش كل واحد كده كل من هب ودب يتكلم في الحرام والحلال. قال اخذ بيدي مفتي مكة مسلم ابن خالد الزنجي وأنا ابن 15 سنة، وقال أفتي يا أبا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي. قال أبو علي ابن حكمان للربيع، كان أصحاب مالك يفتخرون أنه يجلس في مجلسه 60 معمما، ولقد رأيت والله في مجلس الشافعي ما يزيد على 300 معمم سوى من شذ عني. قتيبة بن سعيد قال مات الثوري ومات الورع ومات الشافعي وماتت السنن ويموت أحمد وتظهر البدع. سئل ابن خزيمة هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يودعها الشافعي في كتبه؟ قال لا أبدا، ده العلم كله حطه في كتبه. قال أحمد بن سلمة ابن سلمة تزوج، ودي طريفة قوي، تزوج الإمام إسحاق ابن راهوي من امرأة رجل كان عنده كتب الشافعي. والله لم يتزوجها إلا من أجل الكتب. واحد اتجوز واحدة طمع فيها، بس ليه؟ جوزها كان تلميذ للشافعي وعنده كتب في البيت بتاعت الشافعي. مات الراجل، قال بس اتجوز العروسة واخد كتب الشافعي وهعاشرها بالمعروف، لكن اللي طمعه فيها بس انه ايه؟ عندها كتب الإمام الشافعي. خلاص اي واحدة عايزة عريس تجيب كتب الشافعي وربنا هيفرجها ان شاء الله. بس ده كان زمان بيقدر فيه الرجال العلم. الزواج يا أخواتي فيه مصالح كثيرة، ليس في الزواج مصلحة أن يلتقي رجل بامرأة فيقع العفاف وتخرج الذرية وفقط، لا، في مصالح كثيرة. أهو الرجل ده شاف دي مصلحة. بل أحد الصحابة اسمه غايب عن ذهني الآن، تزوج من امرأة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أظن عثمان بن طلحة أو غيره، بعدما مات عمر. قال حتى تخبرني عن ليلى عمر. هيدي المصلحة بس. في مصالح كثيرة، مصاهرة أخيار، رعاية أرملة، رعاية يتامى، يعني ذكاؤه كان من أذكى الناس. من ذكائه أن رجلا ذهب إلى الإمام مالك وقال يا إمام دخلت على امرأتي وهي في هيئة رثة فغضبت وقلت أنت طالق، إذا عدت ولم أجدك أحلى من القمر. واحد مهفوف في عقله دخل على امرأته، استقبلته بثياب مرقية بصلية ثومية،
قال لها يا بنت اللذينة، طب شوفي بقى انا اخرج بره لو رجعت ما لقيتكيش احلى من القمر روحي لامك انت طالق. قال مالك طلقت. ليه؟ قال هو فيها كذاب واحدة احلى من القمر؟ ما اي راجل بيقول لمراته انت قمر وهي قمر بالستر، وده كذب لغة وليس من الكذب شرعا. قال اطلقت يا حبيبي. الشافعي موجود، تلميذه قال يا امام تأذن لي ان اتكلم؟ قال اتفضل يا ابني. قال ارى انها لم تطلق. قال ولما؟ قال لانها فعلا اجمل من القمر. فغضب زوجها وقال الويل لك، اين رأيت امرأتي؟ ده انا هقطع رقبتك. قال له يا عم والله ولا اعرفها، ولكن الله تعالى قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فأجمل مخلوق خلقه الله في الدنيا الإنسان، فعلا أنت أجمل من القمر. يبقى لما تقول زوجتك بقلب جامد أنت أحلى من القمر، ده مش كده. القمر شوية طوب وشوية رملة وشوية جبال، إنما دي روح وحياة ومخلوق مكرم أسجد الله له الملائكة. فرجع مالك عن كلامه وعمل بكلام الشافعي. واحد تاني ده موقف طريف قوي من الخوارج اللي كفروا سيدنا علي. اذكر ان واحد جالي يقول لي انا قلت لمراتي تحرمي علي زي ظهر ابويا. قلت له يخرب عقلك، انت ايه دخل ابوك في القضية؟ فالناس النهاردة تهرج. فده بيقول لها بقى ان اخرجت التمرة فانت طالق، وان اكلتها فانت ايضا طالق. حلها لي يا شافعي. قال كل نصفها. وطلع نصها لما لم تطرحها كلها وهي امرأتك. الله عليك الله. تعرفين الطرفة اللي شيخنا الشيخ الحويني ربنا يتم عليه العافية حكاها لنا؟ الراجل اللي متجوز أربعة، ربنا ما يوريك، وبعدين الأربعة يعني تعبينه، فدخل على واحدة فراح مديها كلمتين، ردت عليه وحش، قال لها كده أنت طالق. قامت التانية قالت له يا ظالم، قال لها يا اختي يعني زعلانة عشانها وانت كمان طالق. التالتة قالت له ليه كده بس؟ قال لها وانت كمان طالق. الرابعة قطعت الخنس وسكتت. قال لها تعملي مؤدبة يعني وانت كمان طالق. فجرته في البلكونة سمعت اللي حصل ده، قالت له يا ظالم يا مفتري، قال لها وانت كمان طالق لو جوزك وافق. قال له موافق وبصم لك. فطلق خمسة في نفس واحد. الناس يستهترون جدا بالطلاق. اتقوا الله يا عباد الله. لكن هذا من ذكاء الشافعي رحمه الله تعالى. علم الفراسة. كان ليا شيخ دكتور في الأزهر اسمه الدكتور محمد علي سحلول رحمه الله، كان يدرس لنا النحو والبلاغة والدعوة، وكان راجل يعني ما شاء الله من العلماء، وكان في خفة ظل عجيبة رحمه الله. حكى لنا الموقف ده وأنا أنقله والعتبة عليه. قال الشافعي كان من أعظم الناس فراسة. هو وضع كده ضوابط وشروط معينة، يبص في وش الواحد يعرف إن ده بخيل أو كريم، يتكلم معك كلمتين بس يعرف إذا كنت أنت شجاع ولا جبان، هي نظرة واحدة كده. فسافر مرة إلى بغداد فنزل على رجل، فلما نظر إليه وسمع كلمات منه قال هذا من أبخل الناس، لكنه فوجئ بأن الرجل أكرمه وأطعمه أحسن الطعام وفرش له فراشا وثيرا وشربه أحسن شراب مما أحله الله، وأكل حلوة ونوم حلوة ولبسة حلوة، وحتى الحصان بتاعه جاب له أحسن علف شعيره وخلطه بالسكر، يعني دلعه ودلع حصانه. شافعي طول الليل بيفرك هيتجنن، علمي كله ضاع في موضوع الفراسة. الصبح قال له جزاك الله خيرا على هذا المعروف. قال له معروف يعني نعم يا أخويا، طعامك بكذا ونومك بكذا وطعام فرسك بكذا. قال كم تطلب؟ قال أطلب 20 دينار. قال له خذ 200 لصدق فراستي فيك. كان زعلان سيدنا الشافعي قوي من المسلمين لأنهم تركوا علم الطب، وكان يقول إن الطب ثلث العلم، وكان يقول ضيع المسلمون ثلث العلم، الطب
وتركوه اليهود والنصارى. النهاردة لما واحد باشا بيبيع تعالك في ألمانيا في فرنسا في أمريكا، الطب بقى هناك. سأله المزني في مناظرة، سأله المزني في خاطر عرض له في المتشابه، الرحمن على العرش استوى كيف استوى، والذرات ذروة، المتشابه. فقال الشافعي له موبخا، المزني ده عالم، قال له: يا مزني، هل تدري أين أنت؟ أنت في مصر في الموضع الذي أهلك الله فيه فرعون. أخبرني كم نجم في السماء؟ قال له: لا أدري. فكم كوكب؟ قال: لا أدري. قال: فأين طلوعه وأين أفوله؟ قال: لا أدري. قال: شيء تراه بعينيك من خلق الله ولا تدري عنه شيئا، فكيف تبحث في ذات الله؟ قال المزني: ثم سألني مسائل في الوضوء فلم أدري لها جوابا. قال: شيء تحتاجه في اليوم 5 مرات وتجهله؟ يا مزني، تعرف بالمخلوق على الخالق، فإن عرض لك في خاطرك شيء فاقرأ: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض، يعني تعرف بالمخلوق على الخالق تقريبا من نفس مشكاة أبي بكر لما قالوا: يا أبا بكر كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. قالوا: كيف ذلك؟ قال: العجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. عقيدته من أئمة أهل السنة. يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك خير من أن يلقاه بالأهواء. سألوه: يا شافعي، القرآن مخلوق؟ قال: أف أف، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. وكان لما جاء مصر قالوا: يا إمام، الليث بن سعد إمام مصر رحمه الله كان يقول: لو رأيت صاحب بدعة يمشي على الماء ما قبلته. من أخلاقه أنه لما سافر إلى بغداد ترك القنوت في الفجر، وكان يصر عليه في مذهبه، فلما سأله تلاميذه قال: نحن في بلد أبي حنيفة وكان لا يرى القنوت في صلاة الصبح. يقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا، فلما رآني من الغد أخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ أنت عالم وأنا عالم، اختلفت في 100 مسألة يا أخي نقطع بعض، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ كرمه. قال عمرو بن سواد: كان الشافعي من أسخى الناس في الدنيا بالدرهم والدينار والطعام. قال الشافعي: أفلست في دهري 3 إفلاسات حتى بعت متاعي وثيابي وقليلي وكثيري. من الكرم. قال الحميدي: قدم الشافعي صنعاء فضربت له خيمة ومعه 10,000 دينار، الدينار 5 جرام ذهب، ومعه 10,000 دينار، فما قلعت الخيمة ومعه منها دينار واحد، اللي يجي له يديله. مر يوما ببعض الغلمان فسقط الصوت من يده، عصية الشافعي وقعت من ايده كده، فأخذها صبي مؤدب ومسحها بكمه وادها للشافعي فأعطاه عليها 7 دنانير. شوف الدينار ده له 35 جرام ذهب عشان ايه؟ نول العصاية. اي كرم. اما في التواضع فكان يقول: ينبغي للفقيه ان يضع التراب على رأسه تواضعا لله. واما في الاخلاص فكان يقول: ما نظرت احدا على الغلبة، ما اناظر الا على الحق، وما نظرت احدا الا على النصيحة، ولوددت ان يجري الله الحق على لسانه. وكان يقول: احب الصالحين ولست منهم. يا سلام، شفع مش منهم، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بحبهم شفاعة، وأكره من كانت تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. وكان يقول: وجدت لو تعلم الناس علمي ولم أذكر هنالك. مخلص، مش بتاع شهرة ولا طبل ولا زمر. عبادته. قال الربيع بن سليمان: قسم الشافعي ليله إلى 3 أقسام، ثلث يقيم فيه كل الليل، وثلث يكتب، وثلث ينام. كان بيختم القرآن في رمضان 60 ختمة، كل يوم يختم ختمة وكل ليلة يختم ختمة، ده بيتنفس قرآن. يقول: ما شبعت منذ

0: بدملك كده ده مش شايل هم حاجة. والشحم مع الغم لا ينعقد، ده مش كلامي عشان حد بعدين يزعل مني، ده كلام مين؟ الشافعي رحمه الله. أقواله ونختم بسرعة، قال: طلب العلم أفضل من صلاة التطوع. قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: إذا خالف قول الحديث فاضربوا به عرض الحائط. قال: كل حديث لرسول الله لم تسمعوه مني فهو مذهبي. روى حديثا للحميدي فقال الحميدي: أو تعمل به يا شافعي؟ فغضب وقال: أرأيتني خرجت لك من كنيسة أو علي زنار حتى أحدث بكلام النبي ولا أعمل به؟ ده كان كل حديث بيقوله بيعمل به رحمه الله تعالى. وكان يقول: عليكم بالحديث فإنهم أقل الناس خطأ وأكثر الناس صوابا، وإني إذا رأيت محدثا كأني رأيت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقواله بل من حكمه: إرضاء كل الناس غاية لا تدرك. ومن حكمه، طبعا كل كلمة أنا عندي فيها كلام كتير بس الوقت بيداهمني، ومن حكمه: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. واحد بيسب دينك، واحد بيسبك وانت بارد تلاجة تلم، يبقى ده مش بني آدم ده. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، اغضب بس املك نفسك. ومن استرضي، بقولك حقك علي انا غلطان ابوس رجليك، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. وكان يقول كلمة رائعة: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب موته. قال المزني: دخلت على الشافعي في مرضه فقلت: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلة، ولإخواني مفارقة، ولسوء عملي ملاقية، وعلى ربي واردة، وما أدري هل تصير روحي إلى جنة فأهنيها أم إلى جهنم فأعزيها. ثم أخذ يبكي ويبكي وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي من عفوك سلما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي رأيت عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما، ولولاك لم يغوي إبليس عابدا، فكيف وقد أغوى صفيك آدم، وإني لآتي الذنب أعرف قدره، وإني لآتي الذنب أعرف قدره، وأعلم أن الله يعفو ترحما. هو عيان، تلميذ الربيع دخل عليه قال له: قوى الله ضعفك يا إمام. فضحك وقال: لو قوى ضعفي لقتلني. قال: أنا ما قصدت إلا الخير، أصدد عيلك بس طلعت غلط. قال: أنت لو سببتني لعلمت أنك ما تظن إلا الخير. شوفوا حسن الظن بالمسلمين. مات وعنده كم سنة بقى إمام الدنيا الشافعي؟ 54 سنة بس. مات في مصر في يوم خميس، ودفن في ليلة الجمعة في عام 400، ودفن في بلدنا رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يرحم الشافعي.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء للداعية مسعد أنوى.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال فضوء إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض أقوال طرف فإن كان مقرا بما فيه يتركه من غير تعليق عليه، وإن كانت قضية باطلة يكر عليها بالحجة. هذا يعطينا أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن نلف قضايا الخصوم لفا بحيث لا نعرفها، ولكنه يعرض قضية الخصوم عرضا ثم يكر عليها بالنقد ليربي كما قلنا المناعة الإيمانية، حتى لا تفاجئ قضية كفرية عقيدة إيمانية. يبقى هو عرض القضية، قال هيقولوا كذا يبقوا قولوا لهم كذا، قالوا كذا نقول كذا. لما قال اتخذ، لما قالوا ان ربنا اتخذ ولد، قال ايه؟ كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا ايه. يبقى هو بيعرض قضايا الخصوم، لان الذي يحاول ان يلف قضية الخصوم يبقى مشفق منها، انما اللي بيعرضها كده يبقى فاهم أنه ليبطلها يكفي أن ينبه العقل السامع إليها ويقول له نقطة الضعف فيني كذا ونقطة الضعف فيني كذا ونقطة الضعف فيني كذا. فحينما قالوا إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، والله دي كويسة منهم، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يبقى عملوا كما قلنا إيه؟ مضر أو منازعة بين الله وبين إيه؟ فالحق سبحانه وتعالى قال قل لهم يا محمد، وشوف بقى جعل الوكيل عنه في البلاغ هو محمد، اللي هم الوكيل عنه في البلاغ، قال له قل لهم انت. وكان من الممكن ان يسوق القضية بدون قل، انما حتى في هذه وسطه في ان يقول نعم قل كل من عند الله. كل يعني من الايه؟ من الحسنة ومن السيئة. احنا قلنا الحسنة ما تستطيعها النفس، والسيئة ما تنفر منها النفس. الله سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان قضايا الوجود، ودي القضية اللي وقع فيها خلاف طويل بين العلماء في افعال العباد، العبد هو اللي بيعمل فعل نفسه ولا ما بيعملوش، ولا ربنا هو اللي بيعمله؟ فإذا كان العبد اللي بيعمله يبقى عدالة أن يعذب عليه، وإن كان ربنا هو اللي بيعمل كل الأفعال يبقى بيعذبه ليه؟ وشغل لا متاهة طويلة. نقول له أولا يجب أن تفهم أن الحق حينما خلق الكون جعل فيه سننا، ومن عجيب الأمر أن السنن تنتظم المؤمن والكافر، مما يدل على أنه لا أحد في كون الله أولى بربوبية الله من الآخر. حتى الذين لا يؤمنون بالله أدخلهم في الإيه؟ فقال للأسباب اللي خلقها استجيبي لمن يخدمك وأعطيه المسببات، لا تلتفتي إلى أنه مؤمن ولا إيه ولا كافر. ليه؟ لأنني اللي خلقه وجايبه في الكون، وما دام انا اللي خلقه جايبه في الكون يبقى لازم اتكفل بكل ما يقيمه ايه؟ مقيم حياته. وبعدين هعرض منهجي، اقول انا احب ده وانا اكره ده، يبقى اللي يؤمن بيه يبقى له وصف تاني، هيبقى ايه؟ عبد اله. يبقى الله مناطه التكليف، الرب مناطه ايه؟ الخلق والرزق وقيومية الاختيار. يبقى دي للكل ولا لا؟ هذه السنن والنواميس الكونية بتخدم كده. بدليل ان بعض السنن كانت مثلا تحب تتمرد. تتمرد ايه؟ ليه؟ عصبية، عصبية ايمانية لله. لما تشوف كده ربنا بيدلهم وبعدين هم مش مؤمنين بالله ولذلك قول ايه؟ قالت السماوات يا رب اذن لي ان ايه اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الارض يا رب اذن لي ان اخسف بابن ادم فقد طعم ايه خيرك ومنع. وقالت الجبال الخلق كله طعم. فماذا يقول الحق؟ دعوني وخلقي. لو خلقتموهم لرحمتموهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. يعني نفس الجنود الله متأبية ان ازاي ده يعمل عملية دي، يقول لهم بس انتوا لو خلقتوه كنتوا ايه، لانك انت خلقي وانا اللي استدعيته للوجود. فصنع الحق للكون نواميس، هذه النواميس تؤدي في عمومها للمؤمن والكافر. ثم انزل تكليفا بواسطة الرسل، قال انا احب كذا واكره كذا، فالذي يحبني يعمل بايه؟ بتكاليفي. اذن مناط الربوبية غير مناط الالوهية. مناط الربوبية خلق من عدم وامداد من عود، مناط الالوهية طاعة، والطاعة تقتضي امرا ونهيا. فكل ما كان من مدلول الامر والنهي اللي هو التكليف، دي مطلوبات الالوهية. كل ما كان من مطلوبات السنن الكونية دي للربوبية. للايه؟ الربوبية. السنن الكونية دي ما بتتكلفش. ساعة تنظر الى السنن الكونية، مثلا جه قالوا ان اللي عايز ينجح في مادة من المواد، مثلا المدرسة او الوزارة او من يملك، اللي ينجح في المادة الفلانية دي يكون جايب مثلا فيها 50%، ودي يبقى اللي جايب فيها 40%. الله. يبقى لما يجوا ينجح واحد، يبقى الواحد هو اللي نجح نفسه ولا القانون هو اللي اداله؟ قانون اداله. انما هل القانون جه ساعة ما بيكتب وقال له اكتب كتابة تديك 50 أو تديك 40؟ الله، برضه يبقى له ايه؟ يبقى له عمل. انما هل العمل خرج عن نطاق ما قدر؟ يبقى لما واحد ينجح وواحد يسقط تبقى القوانين هي اللي نجحته وسقطته ولا لا؟ يبقى كل شيء في الوجود الايد هي مخلوقه لله. خلاص. واحنا قلنا لو نظرت الى حركه الايد دي ما تعرفش ازاي بتزاول مهمتها، ولا تعرف؟ طب عايز تشيل حاجه، طب ما هي العضلات اللي تحركها لتحمل هذا الشيء؟ ما تعرفش الا انك انت تريد ان تحملها فتحملها، انما ايه اللي تحركه؟ والله ما تعرف. يبقى مين اللي فعل في الحقيقه؟ يبقى سواء عملت بها خير ولا عملت بها شر، يبقى الفاعل الحقيقي لكل فعل هو الله. ولكنك فقط وجهت الطاقه اللي هي الايد دي الصالحه للسلام على واحد ولضرب واحد ألم، صالحة الاثنين. انت وجهتها هنا او هنا، فلما توجهها هنا هتاخد ايه؟ وتوجهنا تاخد ايه؟ يبقى انت لك شغلة في العمل في ذاته، لا انت في توجيه بس الطاقة. يبقى ان كان فيه ثواب ولا عقوبة يبقى لمين؟ للفعل ام لتوجيه الطاقة؟ لتوجيه الطاقة. السكينة تذبح بها الفرخة كده تبقى على الاول، وتيجي تضعم بها واحد، لا فدي عصيت ولا فدي عصيت. القانون اللي ربنا خلقه للمدية المحددة انها لما تعمل بها كده تذبح، لكن هل انت اللي ذبحت؟ ابدا. انت وجهت الشيء الذي خلقه الله صالحا لان يذبح للذبح فيما حرم او فيما، يبقى انت بتفعل؟ لا. يبقى اللي مين اللي فعل؟ كله. يبقى مفيش حد بيعمل حاجة ابدا. وما دام الفعل في اطار نطاقي أوامر المكلف صاحب السنن، يبقى هو اللي بيعمل كل حاجة. يبقى لو نظرت إلى الحق يبقى كله من عند مين؟ بس انت لك ايه؟ توجيه الطاقة. الولد اللي بيذاكر ما خلقش عقله كده ولا لا؟ ولا خلق عينيه اللي بتشوف، انما عقله صالح يفكر في كويس ويفكر في وحش، وعينيه صالح ان هو يبص في مجلة هزلية ويبص في كتاب، مش كده؟ صالحة لدي ولا لدي؟ إذن فهو ساعتها يفعل هذا أو يفعل هذا، هل فعلها من وراء ربه؟ أنت ما عملتش حاجة أبدا، أنت وجهت الطاقة اللي ربنا خلق صالحة لأن تفعل هذا وتفعل هذا، فإذن أنت ثوابك وعقابك على أنك فعلت ولا على أنك وجهت الطاقة الفاعلة إلى كذا وكذا. عال قوي. يبقى لما ربنا يقول كل من عند الله نقول له صح، اللي خب في زرعة ولا سمدهاش ولا مراوهاش وبتاع وحاجات يقول له أصابك الجد ده من، إنما المطر امتنع ما فيش عمل منك، تبقى هي دي اللي فيها الكلام بقى. يبقى إذن النواميس الكونية صنعها الله، اللي يفعل كذا يحصل منه كذا واللي يفعل كذا يحصل منه كذا، فإذا أصابتك سيئة في إطار هذه تبقى من عندك أنت، تبقى من عندك أنت. وإفرض أنه مش فرد، إفرض أنه جماعة، نقول له طيب إزاي إيه مثلا؟ نمسك الفرد الأول اللي بيروح يلعب قمار، ده اللي بيلعب قمار وبعدين جاله خراب ودمار، يبقى من نفسه ولا لأ؟ ده في أوامر أنه ما يعملش، هو إيه؟ هو عمل على الأول. طيب أمة مثلا زي ما بنقول كده واشتكت من إيه؟ من ضيق الأرض الزراعية وضيق الرزق وضيق مش عارف إيه، نقول له برضو أصابتكم حاجة زي دي برضو من عنده، السبب ليه؟ أم قال لك أنت لأن كان المفروض أن القائمين على الأمر ينمون المورد بنسبة نماء الساكن، إنما إحنا اللي تعبنا إيه؟ إننا متحملين غفلة أجيال فجت اتجمعت على دماغنا، إنما لو أن الأجيال اللي فاتت كل جيل جه وجيل، أنا بنلاقي أرض نصلحها ولا ما بنلاقيش؟ بنلاقي مياه جوفية ولا ما بنلاقيش؟ الله، إذن المسألة كانت كسل من مين؟ كانت كسل من الأول. يبقى إيه اللي يصيبنا ويعملنا يبقى من مين؟ من عندنا. لأن ما دام فيه مياه جوفية يبقى معناها إن عندنا مخزون ولا مش مخزون؟ هو ضروري ينزل لك المطر؟ طب ما هو سلكه ينابيع في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، ولكننا برضو خلناه إيه؟ طب ده احنا عملنا الحكاية دي مسارب في الأرض علشان البلاد اللي حرارتها شديدة ما نجعلش مسطحات الماء العذبة دي كده تتبخر، فدرناها لكم في الأرض، بدليل ان الملح واضح، الملح ايه؟ واضح، علشان انا عايز الرقعة بتاعت الملح تبقى ايه؟ واسعة، لانها كل ما كانت واسعة كل ما البخر بتاعها اللي بيقطر لك الميه العذبه اللي هتشربها وتروي منها زرعك تبقى واسعه، كل ما تزود مسطح الميه يبقى البخر ايه؟ يبقى البخر شديد. هات مثلا كوبايه ميه وانطرها في اوضه 5 × 5 × 5 تبقى 25 متر، كوبايه الميه بخها كده في ايه؟ في اوضه، وبعد ذلك سيبها يوم واحد تقوم تيجي تلاقيها ايه؟ نشتي. طب خلي الكوبايه دي بقى بنفسها كده، ايه اللي هيطلع منها؟ زي ما هي بالضبط، وطلع منها حاجة بس دون المقاييس اللي نعرف نقيسها به. اذا كل ما المسطح يزيد كل ما البخر، فيبقى ثلاث ارباع اليابسة مية، عشان ايه؟ لان المية دي حياة كل حاجة، نقوم يعملها كده في مية ملحة عشان ما تأسنش ولا تغيرش، وبعد ذلك تبقى واسعة عشان ايه؟ تتبخر، وبعدين تنزل مطر، اللي يجري في الوديان يجري واللي يجري هنا، وبعدين الباقي يعملوا مسارب في الايه؟ مسارب في الارض، لان دي ماء عذب، ماء ايه؟ عذب. بنحافظ لك عليه عشان انت لما تكون انت عندك ذكاء تقوم تشوف المقاييس ايه وتفحت وتعمل. الله، اذا الحق سبحانه وتعالى صنع لنا كل ما يمكن، لانه قال ايه؟ قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوتها. اوعى تقول ان السكان هيزيدوا عن القوت اللي في الارض، انما قول اني خايب مش قادر استنبط، ده موضوع تاني. لان بعد ما يقول ربنا وقدر فيها اقوتها، هب اننا هنضرب مثل هو لله المثل الاعلى، رجل موظف وجيه الفلوس بتاعته اول الشهر فجاب تموين الشهر كله وحطه في المطبخ ولا في الكرار، وبعدين جيه الظهر ما لقاش الست طبخت، يبقى ايه اللي يحصل بقى؟ مش هو جاب اهو ربنا جاب في الكرار بتاع الدنيا ده وحط كده، اطبخوا انتوا بقى، ما تطبخش وبعدين تقول اه. ولذلك شوف الحق سبحانه وتعالى بيقول لك النواميس بتاعتي إذا ما نفذتش تكاليفي وأوامري هتتعب، يبقى ليك معيشة ضنك، معيشة ضنك. والإضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. شوف أمن وإيه، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. خلاص، فكفرت بأنعم الله. طبعا فيه معنى عام، كفرت بأنعم الله لم تشكرها، معنى يقال. إنما تاخد أنت لما تيجي بقى بدقة عشان تشوف قانون الأسباب والمسببات وربط السنن الكونية بالكون والمكون والمكون له، ثم تجد حاجات عجيبة. كفرت بأنعم الله، ما القرية كان إيه؟ آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الله، يبقى القرية يعني مكان الإيه؟ السكن. مش بس مكان السكن هو اللي فيه ده، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكأن كل مكين في بقعة له بقع خالية من مكين تخدمه. ما هو يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تبقى هذه القرية اهي مش كده، ويجي لها رزقها من ايه؟ من كل مكان. يبقى فيه حتة فيها سكان، وبعدين بيخدمها ايه؟ دائرة ما فيها السكان بس عشان تخدم الشوية اللي قاعدين دول. يأتيها رزقها رغدا من ايه؟ من كل مكان. طيب، فكفرت بأنعم الله. طب احنا ناخد كفرت بأنعم الله، ما هو الكفر؟ الكفر هو الستر مش كده. طب ايه كفر بالله؟ اي ستر وجوده مش كده. طب كفرت بنعمة الله يعني ايه؟ يبقى سترت نعمة الله. الله، كأن نعمة الله موجودة بس انا اللي ايه؟ سترتها. سترتها بايه يا سيدي؟ ام قال لك اما انني كسلة وما استنبطتهاش واسرتها وطلعتها من الارض، او انني برضو مش كسلان واسرتها وطلعتها من الارض بس سترتها عن الخلق. فساد الكون جاي من ايه دلوقتي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اهو؟ من الاثنين دول، يا امم متخلفه لانها كسلانه ما استنبطتش الاشياء منها، يا امم عندها ثراء وعندها خير وبترميه في البحر علشان ما يجنيش. يبقى اذا الفساد في الكون اللي ناشئ الايه الان ايه؟ نشئ من اثنين، يا ناس كسلانين ما بيستنبطوش ما في الارض، يبقى كفرت بنعمة الله جعلتها ايه؟ مستورة. او ناس استنبطوها لنفسهم وظنوا بها على من لم يجد. يبقى الخراب جاي لنا ايه؟ يبقى العالم كله هو دي القرية. ضرب الله مثلا ايه؟ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله. شوف الكلام، لباس الجوع والخوف. لباس الايه؟ الجوع. شوف بقى بالله، يقال اذاقها لباس الجوع ولا اذاقها طعم الجوع؟ اللي بيذاق هو ايه؟ ده الطعم. بس اكل الطعم هيبقى له حتة واحدة هنا، انما اللباس هتعم كل الجسم. شوف الدقة في الاداء. يبقى يجي الايه؟ المسألة ايه؟ تعم، مش تعم الناحية اللي بتذوق بس. فأذاقه الله لباس الايه؟ يبقى يدي الإذاقة ويدي الزائق مين؟ مش الفم بس بل كل الجسم. ليه؟ قال لك لأن الفم إنما يتناول لصالح بقية الجسم مش كده؟ فلما بقية الجسم ما يروحلوش دم ولا يروحلوش مادة حياة، يبقى هيذوق ولا ما يذوقش؟ يبقى يذوق. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيقول إن الكون ده معمول بنظام دقيق علشان السنن الكونية تمشي. السنن الكونية دي لما تمشي إن شاء الله تجيني بعدين. حتى إن بعض المفسرين والمتكلمين بعمق يقول لك الأمراض الوراثية اللي بتيجي موروثة من أجيال سابقة كان سببها إيه؟ تقصير آباء واجترائهم على أشياء مخالفة لمنهج السماء. إذا شرع الله سنة كونية للفرد ثم خالفها تبقى تصيبه إيه؟ نتيجتها السيئة. تبقى هو اللي عاملها ولا مش عاملها؟ طب أمة وجماعة برضو تبقى إيه؟ إمال تبقى المسائل إيه؟ قال لك المسائل اللي يقف فيها العقل فقط هي المصائب التي تصيب الناس بغير عملهم. المصائب اللي تصيب الناس بغير إيه؟ هي دي اللي كان يجب أن الفلسفة تقف فيه. الدين يقول لنا إيه الحكاية دي؟ إنما شيء له مقدمات من أسباب وأنا ما عملتهاش فأصابتني، خلاص تبقى أنا اللي عملته في نفسي ولا لا؟ إنما الأشياء اللي تيجي قدرية. أم قال لك إذا كان الله قد وضع لك أسباب كونية، وبعدين أنت حكمتك الإيمانية بتقول لك اعمل دي عشان ما يحصلش كذا، واعمل دي عشان ما يحصلش كذا، واعمل دي عشان ما يحصلش كذا، ربنا ما ادكش لتستوعب كل حكمة المكون في الكون. ليه؟ ليلفتك دائما على أن طلاقة القدرة بتاعته لسه موجودة، ويحصل شيء أنت تظن تقول وده سببه إيه بس؟ ودي ليه؟ ودي زلزال مثلا، طب دي حد عمله؟ بركان وثار مثلا، سلو جه جارف ومطر جه مش عارف ايه، اعاصير جاءت على باخره ومش عارف عملت فيها مثلا، دي حاجات للانسان فيها سبب؟ ام قال لك لانه لو كانت المساله رتابه اسباب لما ارتبطنا بقوه غيبيه خفيه نضرع اليها دائما ان نسلم. يبقى لو كانت المساله كده واحده واحده واحده ميكانيكيه كنا نقول لا. ولذلك لما جت المدارس في ألمانيا، مدرسة مثلا تقول لك وجود الشر في الكون والمشوهات دي دليل على أن ما فيش إله. ليه يا سيدي؟ أما لك لأن لو كان في إله ما تنفدش منه الحاجات دي، لو كان في إله حكيم ما تنفدش منه الحاجات دي، واحد يطلع أعور، واحد يطلع أعرج، واحد يطلع أقرع، واحد يطلع مش أقرع. لو كان في حكمة عالية بتسيطر ما كانش تيجي دي. واحد تاني في عصره يقول لك لا، ده رتابة النظام في الكون دليل على ان ما فيش فيه اله، لان لو فيه اله كان يقدر يخلق الناموس زي ما هو عايز. قال لا، تبقى انتوا عايزين تكفروا بس بدليل ان مدرسة اخذت النظام في الكون دليل على الكفر، مش كده؟ ومدرسة تانية اخذت الشواذ في الكون دليل على الايه؟ يبقى هم عايزين يكفروا بقى ولا لا؟ وكل واحد بيدور على ايه؟ نقول لهم يا اغبياء، انتوا الاثنين يا من تريد النظام سببا للعلم بوجود إله حكيم، ويا من تريد الشذوذ سببا لوجود إله قادر، الاثنين الموجودين الاثنين إن كنت منصفين. إزاي؟ أم قال لك انظر في النظام في الكون الأعلى اللي لو فسدت حاجة فيه الكون ينهدم كله. الشمس والمطر والارض والدوره والكواكب والنجوم، نظام ولا مش نظام؟ بالله لو اختلت شويه كده يصطدموا ببعض ولا لا يضيعوا بعض؟ يبقى يا من تريد النظام دليلا على حكمه مكون، النظام موجود خلاص. ويا من تريد الشذوذ دليل على ان فيه اله بيسيطر على ميكانيكيه الكون ويقول لا ده يبقى كذا وده يبقى كذا، برضه موجود، بس الشذوذ بيجي في الافراد، لأن إن شذ فرد فلن يفسد القضية العامة، يجي فرد تاني فيه إيه؟ يعني واحد يجي أعور، إنما هيجي كم واحد مفتحين؟ إنما لما يجي الشذوذ في النظام الكلي في حركة الأفلاك يعني يحصل إيه؟ تتربق كله. إذا من أراد أن النظام سائد يدل على الحكمة نقول له انظر إلى الفلك الأعلى. ويا من تريد الشذوذ دليل على أن في هناك قوة فوق الميكانيكية، برضه هذا موجود، بس الشذوذ موجود في مين؟ في الافراد، اللي ان وجد في فرد ما يعطبش بقيه الايه؟ بقيه الايه؟ الافراد. يا اللي تريد هذه تريد هذه، طب امال اقول لك وايه لازمتها بقى؟ احنا قلنا بقى سابقا ان رتابه النعمه قد تلهي الانسان عن المعنم. يعني احنا قلنا احنا الواحد منا يفضل عايش مده طويله وما دام سنانه سليمه ما يفتكرش حكاية سنانه دي، إن درس نقع عليه مرة يفتكر إن له درس، إن عينه وجعته يفتكر إن له إيه؟ عين، إن جنبه نغز عليه يمكن عمره ما خد باله من حكاية جنبه دي، ها؟ ويقعد يقول لك لا هنا، يا الله الله، إيه خدت من إذا دي مسألة ملفتة عشان تخرج الإنسان من رتابة النعمة عليه ليتذكر المنعم بالنعمة. انت يمكن ما زي ما قلنا ما تلتفتش لعينيك، فاذا رايت واحد الله بصير مثلا، الله سبحانه وتعالى اكرمه بانه خد مثلا عينيه، تقوم تقول الحمد لله الحمد لله، وتمسك عينيك مخافه ان تذهب. واحد مثلا نشوفه بيعرف كده تقول الحمد لله اللي مش عارف الله. اذا دي معموله وسائل ايه؟ وسائل ايضاح في الكون علشان الناس ما تغفلش عن ايه؟ عن المنعم بالايه؟ بالنعمه. إذن فإذا ما نظرت إلى الأشياء التي تصيب الإنسان فردا أو تصيب الأمة كمجموع تجدها بما قدمت يدها ولا لا، لأنها صنعت شيئا يخالف التوجيه. فإن كان هناك شيء خارج عن التوجيه نقوم نقول له بقى دي حكمة المكون علشان يعدل قضية تانية، عشان يعدل إيه وعشان يلفتنا. ولذلك الشواذ في الخلقة قلة ولا كثرة؟ قلة. يعملوا إيه؟ وبعد ذلك يعوض الله من أصيب بشذوذ في شيء بدوام ملكة في شيء آخر، عشان يبقى مش يعني ياخد منه بس كده، لا يديله. ولذلك يقول لك إن عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلة وغاب ضياء العين للعقل رافدا لعلم إذا ما ضيع الناس حصله. بنشوف واحد مثلا أمامه وبعدين حاول علمه كله، وأنا قلت ضربت مثلا مرة قلت حتى بيتهوفن اللي هو عامل الايه الموسيقى اللي بتطرب الدنيا أصام، شوف الحكمة، لازم يديله ايه. ولذلك احنا بنسمع كده في لغة العامة كل ذي عاهة الايه بيبقى جبار في ناحية، يعني ربنا مديله ايه يعمل وسيلة إيضاح ليلفت الناس إلى نعم الله سبحانه وتعالى، وبعدين قال له ما تستعجلش أنا هعوضك برضو حاجة يلتفت فيها ايه يلتفت الناس إليك ايه إليك فيها. يبقى إذن المصائب التي تحدث وليس للإنسان دخل هي دي ملحظ اللي يجب أننا ايه نبحثها. نقول لك دي مكونات الحكمة، مكونات الحكمة عشان الإنسان يلتفت دائما إلى أن الكون ده مش من سبب كده. لأن ما هو بعض الفلاسفة قال لك الله صحيح خلق الكون وخلق كل شيء، بس خلق القانون والنواميس وقال لها اشتغل بقى، قال يعني كأن ربنا زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، راح مقوم النواميس وقال لها بقى عن إذنك شوف انت الحكاية دي، فلما يجي شيء يخرق الناموس يدل على أنه موجود ولا لا. لا تزال يد الله في ايه، لا تزال يد الله في الايه في الكون. فإذا حصلت حاجة تقوم لازم تلتمس لها حكمة. حكمة ايه هي الحكمة؟ شذوذ يلفت إلى أن فوق الكون وفوق ميكانيكية العالم وقوانينها قوة أخرى تقول لا تعطلي تتعطل. ولذلك معجزات الرسل كانت من هذا النوع ولا لا؟ احنا قلنا زمان طبيعة النار ايه مش بتحرق. طيب أكان مراد الحق سبحانه أن ينجي إبراهيم من النار؟ لو كان المراد أن ينجي إبراهيم من النار ما كانش مكن خصومهم أنهم يمسكوه، مش كده ولا لا؟ طيب مسكوه وجابوا النار وأججوه، كان برضو ممكن يجيب غمامة كده هي ملهمش قدرة عليه وتمطر مطر تروح مطفية ايه نار. لو كان الحق المراد ايه ان ابراهيم ينجو، لا ده الله يريد النار نارا متأجدة ويقدر على ابراهيم ويمسك ابراهيم والنار ما تنطفيش وياخده ويرموه في النار، علشان هو يقول انا ازاول سلطاني في الناموس، انا خالق الناموس وأعطل الناموس متى شئت، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إنما لو ما لو حصلت الأولانية يقول لك يا سلام لو مسكناه، يا سلام لو المطر منزلش وطفى النار كان زمانه انحرق. لا يا أخوي امسكوه والنار تتأجج وخدوه وارموه فيه وبعدين إيه ده عشان يفلس الخاص ما يخليش يبقى له إيه، يبقى لا تزال يد الله فيك. يبقى لما تحصل حاجة الإنسان ملوش فيها سبب نقوم نقول له لا دعها لحكمة الايه لحكمة الخالق، لأنه يريد أن يلفت خلقه إلى أن وراء، لأن ميكانيكية الكون دي حاجة تحير حاجة مضبوطة الضبطة دي، تقوم تقول له لا هي مضبوطة الضبطة دي ولا فلتتش من ربنا برضو يقدر ايه يعطل. ولذلك يجي مرة يروح عامل لك ايه شوية ريح، ما احناش منطقة زلزال قوي، انما شوية ريح يجوا ويروح سايرين الغبار بشرط انك انت ما تشوفش حاجة ابدا. ما هو معنى ما تشوفش حاجة يعني ايه؟ ان الذرات اتركبت بعضها حتى بقت زي الجدار، مش كده معناها ايه؟ معناها كده يعني بقولك انا اقدر اضربك لك في ايه وخلي ارصدك بقى تحتاط وخلي مش عارف ايه وخلي ايه. ومن العجيب انه يدينا لزعة على انني كرمتك بالعقل ولكنني لم ادع لك كل الفهم، فقد يوجد صاحب غريزة لا عقل له ويبقى أخضر على فهم الأشياء منك، اوعى تنغرب العقل اللي أنا خاله. يوم يجي يشاهده إن يما يجي تحصل زلزال في حته أول ما بيخرج الحمير الحمير هي اللي تخرج والعقلين هم اللي يندفن.
2: ده دليل على ايه؟ قال لك يعني ما تنغرش، انا اقدر اعمل غريزه كده
1: عشان الانسان ما ينغرش بايه؟ نعم، عشان كلا ان الانسان لا يطغى ان راه ايه. فاذا ما رايت حدثا في الكون وانت ما انتش ليك دخل فيه ولا الامم لها دخل فيه، اعلم ان لله فيه ايه؟ حكمه. عشان يلفت مين؟ يلفت الى المكون الاعلى، عشان ميكانيكيه الكون دي ما تقولكش ده ميكانيكي، تقول لا ده مش ميكانيكي، ده لو ميكانيكي ما كانش. ولذلك العقل الالكتروني يقولك ما يغلطش، ما يخافش انه ما يغلطش، لان زي ما تملاه هيقول، مش كده ولا ايه؟ يبقى ملوش خيار في حاجه. انما العقل البشري يقولك لا دكن دي ما تقولهاش، ادي العظمه. شوف القوه بقى. العقل البشري يقول لك يا ما هتتكلم لا دي دريه، انما الالكترون يقدر يخضرش ابدا. يقول لك مثلا الورد الصناعي ده اللي مال الدنيا وما يدبلش، والواحد يقول لك ايه ده عيبه في انه بيدبل دوكا، ده الزبول ده حيويه، انما عدم الزبول جمود. انتوا فين؟ انتوا لازم تفهموا المسائل. فاذا الحق سبحانه وتعالى ساعة يجري شيئا في كونه لا دخل للفرد فيه بل وقع عليه، ولا دخل للأمة فيه، فإنه يريد أن يلفت إلى إيه؟ إلى بقاء القيومية العليا والقدرة الإلهية في الكون، حتى لا نغتر بميكانيكية الإيه؟ الكون. ولذلك القرآن يعرض لنا بصيص من هذه المسائل، أشياء لما تيجي تاخدها بحكم العقل العقل ما يقبلهاش، لكن حين يفسرها من أجراها تجد منتهى العقل. مش عقل واحد، ده عقل مركب. مثلا سيدنا موسى لما راح للعبد الصالح عمل ايه اللي حصل؟ قال له يا شيخ ابعد عني، انك لن تستطيع معي صبرا. وبيلتمس له العذر وقول له وكيف تصبر على ما لم تحط به؟ بيلتمس له العذر ولا لا؟ يقول له انت معذور. وبيكلم مين؟ يكلم من قول العزم. يقول له لا ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، لانه موجه. فيجي يروح خارق السفينه. خارق السفينه دي في السطحيه الفهميه شر ولا مش شر؟
3: شر.
1: يقوم برضه رغم ان قال له لن اعصي لك امرا وستجدوني ان شاء الله صابرا، لما حصلت بالفعل برضه ما طقهاش. قال له اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا ايه؟ امرا. الاولانيه امرا، شيء عجيب دي، تخرقتها عشان تغرق أهلها، ده طبعا شر في ظاهر الأمر، لكن لما ندرك بقى الحكمة نجدها عين الخير ولا لا؟ لأن إن ما خرقهاش وفيه ملك عمال بياخد السفن الكويسة اللي يستلطفها كده يلاقي حاجة حلوة كده ينقرها، مثلا فيلا حلوة ينقرها، حاجة عربية حلوة ينقرها، سفينة حلوة ينقرها. الله. طب قال لك ده لو فضلت السفينة كده حياخدها الملك، وكان وراءهم ايه؟ ياخذ كل سفينه غصب عن كل سفينه صالحه جميله كانت تعجبه، يقول لك لا دي ليا انا. طيب قال له بالله بقى لو ما خرقناهاش وخلناها سليمه كان ياخدها ولا ما ياخدهاش؟ ياخدها. يبقوا الاولاد دول من غير سفينه، لكن لما نخرقها خارق كده يبقى عندهم سفينه مخلوقه ونقدر نصلح الخارق، يبقى نقول لاحسان لا تنخرق احسن، لا تنخرق ايه؟ يبقى اذا كل شيء يجري على غير ما تشتهيه سطحيه فهمك، اعلم انها ما دامت ليست من احد وهي من المكون الاعلى فوراءها حكمه، تاخدها كده على انها ايه؟ وربنا ادلنا المثل في اكثر من القتل بقى، مش راح قتل الولد الغلام؟ طيب لما قتل الغلام الحكمة فيها ايه؟ قال لك الله، هو الغلام الواحد منا عايز يبني ليه؟ مش عشان يعني ينبسط ويبقى قرة عيون كده ويبقى له مش عارف سنة. قال له طيب، وان كانت بقى هيكون سبب في فساد دينك بقى ولخبطت الامور بقى وتكذب وترتشي وتسرق علشان تسعد الولد، يبقى هيوديك في داهية ولا ما يوديكش؟ يبقى من الخير لك ان نبعد الولد ده من سكتك، عشان حي ايه؟ هيخليك تطغى، هيخليك طب وذنب الولد ايه؟ تقول له انت فاهم حاجة، ده هو راح بدون تجربة في ان يطيع او يعصي وراح على طول كده على الرحمة، يبقى هو احسن له ولا لا؟ ولا يخد التجربة يا يطيع يا يعصي؟ يبقى الاثنين احلى ولا مش احلى؟ اذا فالشيء ان حدث للنفس ان كان مخالفا فيها ناموس يبقى هو اللي عمله، ان كانت الامة اللي مخالفة ناموس كوني او شرعي تبقى هي اللي عملت، ان كانت امور فوق ايه؟ فوق طاقتنا، يبقى لازم لله ايه؟ لله، لازم لله فيها ايه؟ ربنا بين لنا بعض الايه؟ بعض الحكم. القصة التانية ايه بتاعت برضو الكهف؟ مش برضو راحوا على قرية؟ طيب وبعدين استطعم اهلها، استطعم اهلها يعني ايه؟ شوف كده، شوف عرض القرآن للقصة. استطعم اهلها، مش قالوا الاهلها ادونا فلوس. انت لما تكون قاعد كده واحد يقول لك اديني جنيه، من الممكن ان ظنك يقول انه هياخد الجنيه يعمل بقى اي حاجه. انا بقول لك ده بدينا دي فاهمه في دي، يعني هيبقى دي فيها نصب، دي النصب انه ياخد فلوس. انما بيقول استطعم اهلها ادونا طعام، معنى طعام ناكله يعني ايه؟ يعني اولى حاجيات الضروره، مش كده؟ يبقى لما يقولوا له لا مش هنديك، يبقوا لئام ولا مش لئام؟ يبقوا لئام. قاموا هم مشينوا لئام، وبعدين وجد فيها جدارا يريد ان ينقض هيقع كده فاقامه، مش كده؟ طبعا الموسى سيدنا موسى قال للعبد الصالح ان الناس دول لئام، استطعمناهم ولا ادوناش، فالاصول انك تاخد منهم ايه؟ تاخد منهم اجر، ما تجاملهمش لانهم ايه؟ يبقى اذا هو ايه؟ من غاز ولا مش من غاز؟ طيب تعالى بقى نشوف كده. لما قال له اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، يتيمين غلابه ما لهمش لا حول. طيب وكان ابوهما ايه؟ والجدار ده كان تحته ايه؟ طب لو القريه اللئيمه دي يعني اللي انت طلبت منها طعام ولا اديتوش لك؟ بالله لو لقت الكنز ده لليوتا ما تخليه لهم؟ الله، يبقى هو ياخد، هم ما ياخدش منهم اكده، هو عمل فيهم فاصل، ده رد الكذب اكتر منه، لانه حجب ايه؟ حجب الكنز. يبقى لو احنا عرفنا الحكمه دي نقول يا سلام، ده شاطر بشكل. دوكا بقول له لا انت لازم تاخد عليه اجر، اجر ايه ده؟ هو عمل فيهم مقلب، ده هم ما ادوهش ياكل، وهو ما ادهلهمش ينهبوا الايه؟ تبقى قد بعضها ولا مش قد بعضها؟ قد بعضها قوي. يبقى اذا المسائل ان جرت على الانسان بسبب منه يبقى هو اللي جابها لنفسه، الامه بسبب اللي هي اللي جابتها لنفسه. ان كان من شيء لا دخل للانسان فيه فليثق بحكمه مجريه. قل كل من عند الله، يعني لما تنظر الى اي فعل من الافعال تجده من مين؟ من عند الله. انت مالكش في الطاقه حاجه، بتعملش اي حاجه ابدا، انما انت بتوجه المخلوق لله. شوف بقى، ما دام كل من عند الله، الله سبحانه وتعالى يريد منا ان نتلو العجب من هؤلاء. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لما تقول له ماله مش فاهم عني، فكأن كان منطق العقل والفكر لازم يفهم، فلما ما يفهمش يبقى تستعجب من انه ايه؟ ان لا تستعجب من عدم فهمه الا اذا كان الامر المطروح امامه امر العقل ايه؟ يؤمن به. يقول ما لهم لا يفقهون ولا لا يكادون يفقهون حديثا، ساعة ما يقول فلان لا يفقه يبقى منعت عن عقله الفهم، إنما فلان لا يكاد أن لا يقرب من أن يفهم، يبقى هي اللي أبلغ، التانية الأبلغ. ليه؟ لأن فلان لا يفهم يبقى نفت عنه إيه؟ الفهم. إنما فلان لا يقرب أن يفهم، ما يقربش حتى من الفهم، يبقى أبلغ ولا لا؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون إيه؟ حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، إن سنة كونية جرت عليك خير يبقى من اللي عاملها؟ الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة مما لك فيه إيه؟ مما لك فيه دخل. يبقى أكن المسألة قسمين، شيء لك فيه دخل وشيء لا دخل لك فيه. اللي لا دخل لك فيه يبقى لازم تعتبره حسنة لأنه بيقيم قضية عقدية في الكون، واللي لك فيه دخل يبقى من مين؟ من نفسه. يبقى المؤمن بين إيه؟ بين لوم لنفسه على مصيبة تصيبه بما له فيه دخل، وبين إيه؟ وبين ثقة بحكمة من يجري ما لا دخل له فيه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. ما هم كانوا بيقولوا ده السيئة من عند مين؟ وما هو الرسول؟ الرسول مبلغ عمن أرسله إلى من أرسل إليه. يبقى إذا مدام هو رسول مبلغ عن الله، يبقى أي حاجة تحصل منه تبقى من مين؟ تبقى من الله. وأرسلناك للناس إيه؟ رسولا، وكفى بالله شهيدا. يعني لا يهمك ولا يضرك أن يقولوا من مين ما أصاب من سيئة، فمن عندك أنت. ليه؟ لأن بزيادة مين؟ بزيادة اللي في صفك. بزيادة مين؟ ربنا. ليه؟ لأنهم لا يملكون على ما يقولونه جزاء، وربك الذي يملك الجزاء يشهد لك بأنك صادق في التبليغ عن الله، وأنك لم تحدث منك إيه؟ سيئة. كما قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. طب ما هو ده منطقية لأنه رسول، منطقية مع أنه من رسول، ما دام هو رسول يبقى اللي بيطيع يبقى الطاعة إيه؟ لله وللرسول. لأن ما دام رسولا تبقى تفهم من رسول أنه يبلغ من مرسل إلى مرسل إليه، وما دام بيبلغ من مرسل إلى مرسل إليه يبقى ملوش إيه. ولذلك في المسائل الذاتية اللي كان يعملها سيدنا رسول الله كبشر، وبعد ذلك يطرح قضية كده كبشر من عنده، يوم لما تطلع من الصح الله بيديلنا مثال من أمانته، يقول لهم لا دي بلا ده أنتم أبصروا بشؤون دنياكم. المسائل التجريبية اللي خاضعة للمعمل دي وخاضعة للتجربة، اللي السماء ملهاش دخل فيها، اللي خاضعة لنواميس الكون ولسننه دي ملهاش فيها، يوم هو اللي إيه اللي يقوله. ومن العجيب أنه حين يتصرف في شيء لم يكن لله فيه حكم مسبق، وبعدين ربنا يعدل له بينه وبين نفسه، قال هو اللي يقوله، يقول ربنا عدل لي وقال لي كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ عشان يشهد واقعه أنه صادق في البلاغ عن الله ولو كان على نفسه. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

صلاحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

لكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن

النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما كان القرآن الكريم هو كلام الله تعالى في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية، فلا بد وأن يكون مغايرا لكلام البشر، أي متميزا عنه، تميزا يعجز البشر عن تحقيقها في هذا الكمال والشمول والإحاطة. ونحن نعلم أن لكل نبي وكل رسول من رسل الله سبحانه وتعالى قد أوتي عددا من المعجزات الحسية في الأمور التي برع فيها قومه لتشهد له بصدق نبوته ورسالته. فموسى عليه السلام بعث في زمن كان السحر قد بلغ مبلغا عظيما، فأتاه الله سبحانه وتعالى من المعجزات ما أبطل به سحر السحرة. وعيسى عليه السلام بعث في زمن كان الطب قد بلغ مبلغا عظيما، فآتاه الله تعالى من المعجزات ما تفوق به على أطباء عصره. ولذلك نزل القرآن الكريم على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم في زمن العرب الذين وصلوا إلى قمة الفصاحة وحسن البيان بالعربية. في هذه الحلقة ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني في مساجد دمشق، أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: نتحدث عن جهاز ذكره الله في الكتاب وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. تارة ذكر بأنه مركز للحب والإخلاص والعلم، وتارة يذكر على أنه مركز وجهاز حسي ومضخة للدم، وذلك فيما حدثنا الأطباء وعلماء في الطب الحديث. نسأل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عن ذلك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. القلب قلبان، قلب الجسم وقلب النفس. قلب النفس، ينبغي أن نعلم أن العبادات في مجموعها وعلى اختلاف أنواعها وأشكالها تهدف أول ما تهدف إلى تطهير القلب من أمراضه النفسية وتحليته بالكمالات الربانية، كي يسمو الإنسان إلى خالقه ويسعد بقربه وينعم بجنته. قلب النفس هو له في الإنسان المكان الأول، وعليه في جميع الأمور المعول، ولا عجب، فهو القائد، والجوارح جنود له وخدم، وهو الآمر الناهي، والأعضاء أتباع له وحشم. وحسبك فيه قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا. ربنا عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني أعظم شيء تصل إليه يوم نلقى الله عز وجل القلب السليم. ومن أروع ما قرأت عن هذا القلب السليم أنه القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، كما أنه لا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ثم إنه لا يحكم غير شرع الله ولا يعبد غير الله. فالإنسان إذا وصل إلى الدار الآخرة بقلب سليم فقد حقق وجوده وحقق الهدف من خلقه ووصل إلى أعلى سعادة يصلها بشر. هذا هو قلب النفس. القلب حقيقة الإنسان. ومن عجب أن الله سبحانه وتعالى جعل قلب الجسد أساسيا في حياة الجسد، كيف أن القلب في النفس هو أساسي في سعادتها، كذلك قلب الجسد أساسي في سلامته وانتظام عمل أعضائه وأجهزته. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل بسلامة قلب النفس سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وجعل بسلامة قلب الجسد سلامته من كل الأمراض الوبيلة. بالمناسبة أمراض الجسد مهما تكن وبيلة تنتهي عند الموت، فالموت ينهي كل مرض، بل إن الموت ينهي صحة الصحيح وسقم السقيم، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ينهي غنى الغني وفقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدميم، ينهي كل شيء. أمراض الجسد المتعلقة بالقلب، بضعف قلبه، بأزمة في قلبه، بضعف في عضلة القلب، باحتشاء في القلب، بسكتة قلبية، أمراض القلب كلها تنتهي عند الموت. ولكن المشكلة الكبيرة أن أمراض قلب النفس تبدأ بعد الموت وتشقي صاحبها إلى أبد الآبدين. فأفضل 1000 مرة أن يكون قلب الجسد معطوبا من أن يكون قلب النفس ملوثا بشهوات الدنيا. الإمام علي كرم الله وجهه جعل نعمة الصحة تأتي بعد نعمة الإيمان، تأتي الكفاية بعد نعمة الصحة. 3 نعم ترتب على هذا الشكل: نعمة الإيمان ونعمة الصحة ونعمة الكفاية. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى فقال: إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. في العالم الغربي يعلمون الطلاب أن في حياة الإنسان 3 مرتكزات: عمله، صحته، علاقته بربه أو علاقته بمبدئه. فأي خلل أصاب أحد هذه 3 ينعكس على 2 الآخرين. فلا بد من أن يتحرك الإنسان على خطوط 3: خط العناية بصحته، وخط العناية بعمله، وخط العناية بعلاقته بربه. قلب النفس هو الجانب المدرك من الإنسان، بدليل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لهم قلوب لا يعقلون بها، هذا قلب النفس. هو المخاطب، هو المطالب، هو المعاتب، هو محل العلم والتقوى والإخلاص والذكرى والحب والبغض والوسواس والخطرات. هو موضع الإيمان والكفر والإنابة والإصرار والطمأنينة والاضطراب. القلب، قلب النفس، هو العالم بالله، هو المتقرب إلى الله، هو المقبول عند الله. إذا سلم من غير الله، هو المحجوب عن الله إذا استغرق لغير الله. هو الذي يسعد بالقرب من الله ويشقى بالبعد عنه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إنسان قد يكون أنيق جدا لكن قلبه ممتلئ غل وحقد وحسد ونوايا سيئة للبشر، ولا يفلح الإنسان ولا يطيب له عمر إلا بزكاة قلبه، ولا يشقى إلا ببعد قلبه عن الله عز وجل. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا: إن فتشت عن أعجب ما خلق الله في السماء والأرض لم تجد أعجب ولا أروع ولا أدق ولا أجمل من قلب الإنسان.
4: فضيلة الدكتور، تحدث أن القلب هو الجانب المدرك من الإنسان، والمخاطب والمطالب وهو مركز لهذا الشعور، فهل هو الذي يشعر بالحب؟ هل هو الذي يشعر بالبغض؟ أم هناك إدراك آخر ويوصله إلى القلب؟ يحب.
5: هو القلب الذي يبغض، هو قلب النفس، هو مركز النفس، هو منطلق النفس. لكن أنا أقول كلمة بمناسبة الحب: الإنسان الذي لا يشعر بحاجة إلى أن يحب ولا إلى أن يحب ليس من بني البشر. من خصائص البشر أنه يحب ويحب أن يحب، ولكن الذي يتميز به البشر مضمون هذا الحب. فقد تحب الله، وإذا أحببت الله أحبك كل شيء، وإذا أحببت الله ألقى الله حبك في قلوب الخلق، إذا أحببت الله لان لك كل شيء، إذا أحببت الله هابك كل شيء. هذا حب مقدس. وقد تحب الحقيقة، وقد تحب أهلك وأولادك وزوجتك، هذا كله حب مشروع. ولكن المشكلة الكبيرة لا في أن تحب في الله، أن تحب مع الله. الحب مع الله عين الشرك، والحب في الله عين التوحيد. والحب ميل النفس، وقل لي من تحب أقول لك من أنت. الحب يحدد هوية الإنسان، لكن أقول الذكي والعاقل والموفق والفالح هو الذي يحب ما هو أبدي سرمدي، والمنحرف والأحمق والغبي هو الذي يحب شيئا يزول. فرأى أحد الصالحين إنسانا يبكي على قبر، فقال له: لو أحببت الذي لا يموت أفضل من أن تحب الذي يموت. نعم. فكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. إن فتشت عن أعجب ما خلق الله في السماء والأرض لم تجد أعجب ولا أروع ولا أدق ولا أجمل من قلب الإنسان. تصلح أوتاره فيفيض رحمة وشفقة وحبا وحنانا ومعاني لطافا وشعورا رقيقا، حتى يتجاوز في سموه الملائكة المقربين. وتفسد أوتاره فينضح قسوة ولؤما وسوءا حتى يهوي إلى أسفل السافلين. حوى على دقته كنها العالم، فما أدقه وما أجله وما أصغره وما أعظمه، يكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. اتحد شكل القلب واختلفت معانيه. قلب الأنبياء ممتلئ رحمة، ممتلئ عدلا، ممتلئ لطفا، ممتلئ حنانا. وقلب الطغاة ممتلئ قسوة ولؤما وحقدا. اتحد شكل القلب واختلفت معانيه. فقلب كالجوهر صفى لونه وراق ماؤه، وقلب كالصخر قوي متين ينفع ولا يلمع، وقلب هواء خف وزنه وحال لونه. يموت القلب ثم يحيا، ويحيا ثم يموت، ويرتفع إلى الأوج ويهبط إلى الحضيض. وبينما هو يسامي النجوم رفعة، إذا هو يلامس القاع ضعة. أليس أعظم بناة العالم قد امتازوا بكبر القلب وصدق الشعور وقوة الإرادة؟ أما إن من وجد كل شيء وفقد قلبه لم يجد شيئا. إن قلب الجسد أيضا من أعجب ما خلق الله. تحدثنا عن قلب النفس، والآن عن قلب الجسد. إن قلب الجسد من أعجب ما خلق الله، إنه مضخة مزدوجة تضخ الدم الذي يحمل الغذاء والوقود إلى كل خلية ونسيج وعضو وجهاز، عن طريق شبكة من الأوعية يزيد طولها عن 150 كيلومترا. طول الأوعية الدموية في الإنسان، طبعا الأوعية الدموية مطلقا، 150 كيلومتر.
4: ما هو التوقيت الذي يبدأ به العمل وهو قلب الجسد؟ هناك توقيت، لابد من توقيت
5: في اليوم العاشر بعد الشهر الرابع، بالضبط في اليوم العاشر بعد الشهر الرابع ينبض القلب.
4: نعم.
5: والحمل هناك حمل كاذب وهناك حمل يقيني، والحمل مراحل ثلاث: مرحلة الشك، مرحلة الظن، مرحلة اليقين. مرحلة اليقين يوم ينبض القلب، قد تنقطع الدورة وتظن المرأة أنها حامل فإذا هو حمل كاذب، لكن يقين الحمل يكون مع ضربات القلب في اليوم العاشر بعد الشهر الرابع. إنه يعمل منذ الشهر الرابع من حياة الجنين وحتى يحين الحين، لا يغفل ولا ينسى ولا يسهو ولا يقعد ولا يكبو ولا يمل ولا يشكو، بل يعمل دون راحة ولا مراجعة ولا صيانة ولا توجيه. الإنسان بجبروته يؤذيه، وبنار الحقد يكويه، وبالأحزان يبليه. هو أساس حياة الإنسان وشمس عالمه، عليه يعتمد في كل أعماله وأحواله، ومنه تنبع كل قواه وحركاته، وهو آلة خارقة لا يعرف التعب إليها سبيلا، تزداد قدرتها أضعافا كثيرة لتواجه الجهد الطارئ. إنها عضلة من أعقد العضلات بناء وعملا وأداء، وهي من أمتنها وأقواها، تنقبض وتنبسط 80 مرة في الدقيقة، ويصل النبض في الجهد الطارئ إلى 180، ويضخ القلب 8000 لتر في اليوم الواحد. 8000 لتر في اليوم الواحد، أي ما يعادل 8 أمتار مكعبة من الدم. ويضخ القلب من الدم في طول عمر الإنسان ما يكفي لملء إحدى أكبر ناطحات السحاب في العالم. هذا المضخة أو هذه المضخة يمكن أن تملأ في عمر متوسط أكبر ناطحة سحاب في العالم. ينفرد القلب في استقلاله عن الجهاز العصبي، فتأتمر ضرباته وتنتظم حركاته بإشارة كهربائية من مركز توليد ذاتي، هي أساس تخطيطه. وتتغذى عضلة القلب بطريقة فريدة، ومن أعجب ما فيه دساماته المحكمة التي تسمح للدم بالمرور في اتجاه واحد، وهو مبدأ ثابت في المضخات. إن القلب إذا سكن في قفصه واستراح من غصصه خلف وراءه جثة هامدة كأنها أعجاز نخل خاوية لم تر لها من حياة باقية. ورحم الله الشاعر إذ يقول: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
4: آلة خارقة كما ذكرتم فضيلة الدكتور، وهي جهاز في جسد الإنسان، لا يسهو ولا ينسى، لا يقعد ولا يكبو، يبدأ بتوقيت معين وينتهي عمله عندما يموت الإنسان. فرق الدكتور محمد راتب النابلسي بين قلب النفس وقلب الجسد. قلب مطالب بالمحبة والعلم إلى ما هنالك، وقلب الجسد وهو المضغة التي تضخ الدم لبقية أعضاء الإنسان. نشكرك فضيلة الدكتور في نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار، أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: الرحمن.
3: The most gracious.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل الإيمان هادما للسيئات، كما جعلت الكفر هادما للحسنات. اللهم إن عصيناك فنحن نحبك، وإن أطعنا إبليس فنحن نبغضه، فاغفر لنا معصيتنا لك بحبنا فيك، وتجاوز عن طاعتنا له ببغضنا فيه. إلهي، ببابك أنخنا، ولمعروفك تعرضنا، وبكرمك تعلقنا، وبتقصيرنا اعترفنا. أنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول. اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك، وأطمعهم دوام إفضالك، ومدوا أيديهم إلى كرم نوالك، وتيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك يا أرحم الراحمين.

إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: حسبك، هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فقال حين يخرج: آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رزق خير ذلك المخرج. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله إليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في تصريح للجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات، وشدد على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية، وأضاف أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكل يدرك أن إيران ستوافق على الخضوع لعمليات تفتيش شاملة للأسلحة لضمان النزاهة النووية على المدى البعيد. كما قال ترامب إنه جرى تمرير كميات نفط أكثر من ذي قبل وإن مضيق هرمز مفتوح بالكامل. أما جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي فقال إنه لن يتم رفع التجميد عن الأموال الإيرانية ما لم يتحقق تقدم في المفاوضات. هذا وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده أصدرت ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يجيز إنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه، وأن السماح ببيع النفط الإيراني يتماشى مع ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات. إيرانيا، قالت الخارجية إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفق التزام طهران باتفاق الضمانات وقرارات البرلمان ومجلس الأمن القومي. هذا وقال التلفزيون الإيراني إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية وصلا إلى العاصمة العمانية لإجراء مشاورات بشأن الترتيبات الجديدة لإدارة مضيق هرمز. في غضون ذلك، قالت الخارجية الباكستانية إن الرئيس الإيراني سيزور باكستان غدا الثلاثاء لإجراء محادثات. وفي الشأن اللبناني، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني، وأضافت أن الاتصال استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. من جانبه، رحب الرئيس اللبناني بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن بلاده تميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فأكد بقاء قوته في جنوب لبنان وأشار إلى أنها تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد. هذا وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القيادة المركزية بدأت آلية مراقبة في لبنان لمنح المسؤولين الأمريكيين معلومات دقيقة بشأن القتال هناك. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. ومعنا أبدأ معك أحمد هزيم بالتصريحات التي صدرت عن الرئيس دونالد ترامب بخصوص موافقة إيران على الخضوع لعمليات التفتيش النووية الشاملة، ماذا جاء أيضا في كلام الرئيس؟
1: نعم محمود، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر هذا انتزاعا أو تنازلا من قبل إيران بأن سمحت لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للولوج مرة أخرى إلى منشآتها النووية، خصوصا بعد مواقفها السابقة بعد حرب 12 يوما وقرار البرلمان الإيراني بحظر التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أو بآخر. وهذا ربما يحاول تسويقه الرئيس الأمريكي هنا في الداخل الأمريكي المنتقد بشدة خصوصا من حلفائه الجمهوريين لهذه المذكرة التفاهم بأنه انتزع تنازل من إيران، وليس فقط قدم لإيران جميع أوراق التنازل التي كانت تطالبها من فك تجميد الأصول أو حتى السماح ببيع النفط وحتى أيضا التعويضات في شكل صندوق للاستثمار بقيمة 300 مليار دولار. هناك ارتياح أمريكي عبر عنه بصراحة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عندما قال من أن هناك تمت هناك خطوات وتم هناك إحراز تقدم، وأيضا ذكر وكرر مسألة موافقة إيران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى منشآتها، وهذا هو شرط أمريكي ربما للمضي قدما في مسألة التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق نهائي يعالج الخلاف الأمريكي الإيراني حول برنامج الأخيرة النووي. هناك أيضا الشق المتعلق بالجبهة اللبنانية. نائب الرئيس جي دي فانس تحدث أن الولايات المتحدة تعمل لتحقيق غايتين القسيم في ذات الوقت، وهي ضمان أمن إسرائيل من جهة، وأيضا سيادة لبنان على كامل أراضيه من جهة أخرى، دون أن يذكر حرفيا انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، خصوصا وأن الموقف الإسرائيلي يصر دائما على بقاء قواته في جنوب لبنان لضمان أمن شمال إسرائيل. نائب الرئيس الأمريكي اعتبر أن الولايات المتحدة ستحاول تحقيق هذين الغايتين، وهناك أيضا على المسار اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية هناك مفاوضات ستعقد على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، هناك اتصالات يجريها وزير الخارجية ماركو روبيو مع كل من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وإعلان اليوم من عبر مسؤول أمريكي للجزيرة من أن القيادة المركزية ستبدأ بآلية مراقبة فوق لبنان للتأكد كيف يتم عمليات اختراق وقف إطلاق النار، وكيف تسير عمليات القتال في لبنان، لتزود صانعي القرار هنا في واشنطن بمعلومات دقيقة ومعلومات في آنها. هناك أيضا تشكيل آلية عبر مفاوضات الولايات المتحدة مع إيران في سويسرا، تشكيل آلية لفض الاشتباك في
0: اللبنانية. شكرا جزيلا لك أحمد، عبرنا على المقاطعة نتحول إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: تطوير جيشهم، لا، معظم هذه الأموال ستذهب في مجال توفير المواد الغذائية لشعبهم الجائع، وسيشترون كميات هائلة من الذرة وفول الصويا، ونعمل أن تكون هذه الأموال هائلة. هل أنت مستعد للتضحية بكارثة اقتصادية وتقوم بقصف إيران مرة أخرى إذا لم يلتزموا؟ إذا موضوع السلاح النووي هو يتفوق على الكساد الاقتصادي، وما نحن ما لدينا هو عكس الكساد الاقتصادي، ووضعنا جيد والأرقام مذهلة. النفط وصل إلى مستويات غير مسبوقة، أسعار النفط انخفضت وبشدة، وأعتقد أنها باتت قريبة مما كانت عليه قبل الحرب. إذا سعر النفط انخفض، إذا لم تلتزم إيران بمذكرة التفاهم، هل أنت مستعد؟ أنا قلت أنه قد يتسبب ذلك بحدوث كساد، وأولا أريد أن أكون مثل الرئيس هوفر، لا، هذا الرئيس الوحيد الذي لا أريد أن أكون مكانه، لأنه كان هو الرئيس بان الكساد العظيم، وهناك الكثير من الأمور السيئة التي يمكن أن تحدث من بينها الكساد. لا أعتقد أن ذلك سيحدث بالضرورة، ولكن إذا لم تلتزم إيران ولم تفي بما تعهدت أو أساءت التصرف، فإنني سأقوم بما أحتاج إلى القيام به. هل هذا سيعطيهم أفضلية؟ هل سيعطيهم ميزة؟ ما لا لا. بحريتهم دمرت، سلاح جويهم دمر، قادتهم قتلوا ماتوا، بلدهم في فوضى عارمة، اقتصادهم مهلهل، وصحيفة نيويورك تايمز المزيفة تقول أن الوضع هو على ما كان عليه قبل الحرب، كان لديهم 159 سفينة وكلها اختفت، أيضا مئات الطائرات دمرت، حتى أنظمة الدفاع الجوي دمرت، الرادارات دمرت، إذا كل شيء دمر، حتى قادتهم اختفوا وقتلوا، بلدهم اختفى، والإعلام المزيف يقول أن إيران على بنفس الحالة التي كانت عليه قبل الحرب. سبب فوزي في الانتخابات بأغلبية ساحقة، رغم أن التغطية الإعلامية كانت سلبية بشأني بنسبة 92%، لأن الناس لم يعودوا يصدقوا بالإعلام. إذا عندما تقول نيويورك تايمز أن وضع إيران هو لم يتغير عما كان عليه قبل الحرب، ونحن نعرف أن صواريخهم معظمها دمر، كذلك منصات إطلاق الصواريخ دمرت، كذلك قدراتهم لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة دمرت وقضي عليها بنسبة 87%، ثم نسمع الإعلام يقول أن وضعهم رائع، وتعرفون أن المستوى الأول من قادتهم اختفى أو قتل، والمستوى الثاني قتل، وحتى المستوى الثالث، وكانوا يقال مثلا من يريد أن يصبح رئيسا لإيران، فالجميع يرفض، والآن نقرأ في الإعلام الأمريكي بأن وضع إيران جيد، ولكن وضعهم سيء للغاية. نحن نحقق أرقام قياسية، لدينا أقوى اقتصاد في العالم، ونحن تمكنا من جلب 18 إلى 19 تريليون دولار كاستثمارات، ونبني مصانع، وعدد العاملين في بلدنا هو الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة وبراتب عالية. وبالتالي عندما تطرح سؤالا كهذا فإن ذلك ينم عن غباء. هذا أيضا أخرق. رئيس الوزراء الإيراني بنجامين نتنياهو قال أن قواته لن تغادر لبنان. هل قال ذلك لك؟ لا، قال ذلك على العلن. سنتحقق. أنا لن أخبرك ما الذي سأفعله. أنا شخص أعمل على حل المشاكل، بما في ذلك المشاكل التي تتعلق بنتنياهو. هل تشاركنا بما سيفعله الوزير الخارجية روبيو في الشرق الأوسط؟ أعتقد أن نائب الرئيس وكذلك وزير الخارجية يقوم بعمل متميز، ولعله أفضل وزير خارجية كذلك نائب الرئيس جيدي فانس. وأنا تابعت مؤتمره الصحفي الذي عقده في سويسرا، وهو شخص ذكي للغاية ويقوم بعمل متميز. وعندما أتابع الديمقراطيون الحمقى، أنا أسميهم الديمقراطيون الحمقى، أحدهم اعتقد بأننا في الحرب العالمية الثالثة، كانت تعني الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الحادي عشرة، وهذه إلهان عمر والتي تزوجت شقيقها من أجل أن تتمكن من القدوم إلى بلدنا، وكذلك AOC أو أورتيز لا فكرة لديها بشأن ما حدث. طبعا عندما ذهبت إلى سويسرا وهي لم تزورها ربما من قبل، وأيضا عندما أتابع أشخاصا مثل جي دي وماركو أقول يا له من فرق في الأدمغة والعقول. إذن أنت كنت من أكبر الناقدين لرئيس الوزراء كير ستارمر، والآن وقد استقال. من ستارمر كان شخصا لطيفا، ولكن قلت أنك أحدثت فوضى في مجال الطاقة. لديكم التربونات الهوائية، ولكن لديكم أيضا مخزونا في بحر الشمال ولا تسمحون بالتنقيب. المملكة المتحدة تشتري معظم مواردها من الطاقة من النرويج، وتحصل وهي بدورها تحصل على نفطها من بحر الشمال، والمملكة المتحدة لا تنقب هناك. أنا طبعا قلت له، وهو صديق لي وهو شخص لطيف، لكنه رفض أن يسمح لنا باستخدام الجزيرة لأسابيع، ولكن في نهاية المطاف طبعا كانت تلك حركة سيئة منه. وأنا أتمنى له كل الخير وكل التوفيق. لديه مشكلة، لكن لديه مشكلتان: الطاقة والهجرة والجرائم. ولكن مشكلتان الرئيسيتان هما الطاقة و تحدثت بأنك ستلتقي مع أرباب صناعة العسكرية. إذا نحن نعمل على بناء مصانع في كل أنحاء بلدنا.
0: نقلنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام جانبا من مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعود إلى مراسل الجزيرة في واشنطن أحمد هزيم. أحمد، هل تابعت معنا هذا المؤتمر الصحفي؟
1: نعم محمود، الرئيس الأمريكي هنا يحاول الإجابة على الأسئلة التي تدار في الداخل الأمريكي، خصوصا بين المهتمين والمراقبين حول هذا الملف تحديدا وحول الحرب على إيران. هل ضحى الرئيس الأمريكي ببعض أو قدم المزيد من التنازلات لإيران لحماية الاقتصاد الأمريكي وربما الاقتصاد العالمي من ركود؟ وتحدث أن هذا الأمر غير صحيح، أن الاتفاقات أو المذكرة التفاهم عبر فك التجميل عن بعض الأصول الإيرانية، بالمقابل إيران ستقوم بشراء بعض البضائع وتجري بعض الصفقات من السوق الأمريكية الداخلية، وأن الاقتصاد الأمريكي بحالة جيدة وأسعار النفط بأسعار مقبولة للغاية كما قال، وأن هذا لم يكن عاملا من العوامل، رغم أن ما سرب للإعلام الأمريكي من أنه حذر الرئيس ترامب في عدد من المكالمات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الاستمرار في الضغط على إيران وحصار موانئها، بينما هي تستمر بإغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي. لكن الرئيس الأمريكي هنا في هذا الحديث نفى أن يكون هناك رابط بين ما قدم من تنازلات أمريكية عبر مذكرة التفاهم هذه عبر من رفع للعقوبات والسماح لإيران بتصدير النفط وجني أرباح من هذا التصدير، وحتى رفع التجميد عن الأصول الإيرانية، ليس تنازلا أمريكيا لحماية الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وإنما هو جزء من إعطاء إيران فرصة لكي تقدم هي بالنهاية تنازلات في المسألة الأساسية التي قامت عليها الحرب وهي المسألة النووية. وذكر ذلك بالحرف عندما قال من أن حرمان إيران من امتلاك السلاح النووي هو هدف وغاية أكبر بكثير من تجنب ركود اقتصادي.
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، كان معنا من واشنطن. أتحول إلى مراسل الجزيرة في طهران عدنان بوريني. عدنان، طهران تقول إنها ستواصل التعامل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش على العمليات أو على النشاط النووي الإيراني في المستقبل، ما تفاصيل ذلك؟
3: نعم، هي طهران لا ترفض هذا الأمر ولكنه مشروط. هي طهران تقول بأنها تتعامل مع الأمر وفق اتفاق الضمانات الشامل وأيضا موافقة البرلمان الإيراني ومجلس الأمن القومي الإيراني. مرد ذلك محمود هو حرب 12 يوم. في تلك الحرب طهران اتخذت موقفا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اتهامها الوكالة بأنها مهدت للحرب في تقريرها الذي سبق الحرب، وقالت بأنه كان تقريرا مسيسا. بعد ذلك انتقدت الوكالة الدولية بعدم اتخاذها موقفا واضحا بعد استهداف منشآتها النووية، ثم أقر ضرورة موافقة البرلمان على أي قرار وإحالة الأمر عمليا لمجلس الأمن القومي بشكل أساسي، والمطلوب بالتالي هي موافقة مجلس الأمن القومي على أي خطوة. وبالتالي هذا الحديث الذي جاء للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية عمليا يقول أن إيران ما زالت ملتزمة باتفاق الضمانات الشامل، ولكن الأمر أيضا مرهون بموافقة أو بقرارات البرلمان الإيراني التي أحالت الأمر إلى مجلس الأمن القومي بشكل أو بآخر. لكن هذا عموما جزء من المشهد محمود. الآن هناك تصريحات أيضا لرئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، هذه التصريحات جاءت في مقابلة بثها التلفزيون الإيراني، كانت هذه المقابلة على متن الطائرة التي حملت قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مسقط عمان لبحث ترتيبات مرتبطة بمضيق هرمز. قاليباف كشف بعضا من التفاصيل المرتبطة باجتماعات سويسرا في هذه المقابلة وهذا الحوار، وقال بأن هناك توافقا على الإفراج على عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية. هذا الكلام كان قد تم الحديث عنه في وقت سابق بأن لحظة التوقيع سيتم الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، ثم 12 مليار دولار أخرى سيتم الإفراج عنها بعد التوصل للاتفاق النهائي أو بعد انتهاء مهلة 60 يوم. بالإضافة إلى ذلك كشف قاليباف عن وجود آلية متفق عليها لمراقبة أي خلل يحدث في مضيق هرمز، هذه خط اتصال مفتوح لتجاوز قصة الخلافات فيما يتعلق بهذه النقطة، بالإضافة إلى حديثها عن الاتفاق على وجود آلية لمراقبة الوضع في لبنان وضمان سيادة لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي. هذا بالإضافة إلى حديثه عن ترتيب آلية، هذه النقطة لافتة محمود، ترتيب آلية يشرف عليها أو يتصل بها رؤساء الوفود، وأشار إلى أن الاتصال سيكون عمليا بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي بشأن هذه النقطة في حال وقعت خلافات مرتبطة بالمفاوضات خلال مدة 60 يوم، بمعنى الخلافات المرتبطة بالمفاوضات بشأن الملفات الكبرى. أشار إلى العديد من النقاط المرتبطة مثلا بالصورة التذكارية وبأن الوفد الإيراني رفض بشكل قاطع أخذ أي صورة تذكارية مع الوفد الأمريكي. لكن عموما هذه التصريحات لقاليباف جاءت في إطار حديث إيجابي عما حصل عليه الوفد الإيراني خلال هذه الاجتماعات.
0: عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لك. نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من واشنطن السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد بول ديفيس من واشنطن، هل يجد الرئيس ترامب صعوبة في تسويق مخرجات حربه على إيران؟ رأيناه في المؤتمر الصحفي قبل قليل وهو يرد بعبارات فيها الكثير من الانتقاد لأسئلة الصحفيين وكذلك النيل من الوضع الإيراني حاليا، ويقول إن إيران تم تخريبها وإنها بلد مهلهل وتحتاج الأموال لإطعام شعبها من الجوع وغير ذلك.
4: Well, hello. I thank you for having me.
5: I do believe the role of the president in some of the issues that he is facing in the future. المضي قدما في النقاشات، ولكن لا شيء تم تقريره بشكل نهائي، ولذلك أعتقد أن مبعث القلق الأساسي لدى الرئيس ترامب فيما يتعلق بداعميه وفيما يتعلق بالصحفيين الذين يطرحون عليه الأسئلة بشأن ما يفعله. في الواقع كل ما نفعله الآن هو أننا قد بدأنا النقاشات، نحن الآن في مرحلة الحوار وعلينا أن نمضي قدما بعد ذلك وأن نحدد ما هو الهدف النهائي. وكما قلنا سابقا كان هناك لجنة تم تأسيسها وأليال فض الاشتباك، ونحن الآن نبحث عن الأجوبة، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشكل كامل. وإذا الانتقادات الموجهة الآن أعتقد أنها مجرد محاولة استباق الأمور.
0: مشاهدينا الكرام، نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ يقول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه تم التنسيق لاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز لمتابعة بنود مذكرة التفاهم وحل أي اختلافات بشأنها. السؤال لك دكتور محمد، بناء على هذا الخبر، هل تعتقد أنه حدث اختراق ما أدى إلى الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في المفاوضات بين الجانبين؟ زال جزء من عدم الثقة المتبادل بين الجانبين؟
6: أعتقد أن هناك قارنتين اثنتين اجتمعتا في إحراز ما يمكن اعتباره الآن بمتغير إيجابي، أن هناك كسر للجليد النفسي قبل السياسي حصل بشكل متريد خاصة من قبل الطرف الإيراني. هناك أيضا دور الوسيطين الباكستاني والقطري في ضرورة إيجاد آليات للحفاظ على بوصلة المفاوضات وإحراز مزيد من التقدم، بمعنى حماية هذا المسار التفاوضي من أي انتكاسة وإن ظهرت أو طفت الخلافات إلى السطح. يبدو الآن هذا الخبر مهم للغاية. لماذا؟ أنه في ليس يعني المسألة لا تبقى على مستوى التوافق فيما يحدث في سويسرا، بل أيضا الآن يتم رفع مستوى هذه الآلية، أن قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد التفاوضي، أي هو ونائب الرئيس الأمريكي فانس، يتفقان أنه في حالة وجود انتكاسة أو رجع أو ما قد يعكر صفوة المفاوضات سوف يلتقيان. أعتقد هذا أعلى مستوى من حرص الطرفين على حماية مسار المفاوضات. إذا جمعنا بين مستوى تركيز الوسطاء على المضي قدما إلى الأمام، وأن قاليباف وفانس يبقيان أيضا قريبين من هذه الأجواء، أعتقد أن الإرادة السياسية اكتملت لدى طهران كما لدى البيت الأبيض بضرورة عدم إضاعة الفرصة، وأن لقاءات فيينا سواء لقاءات سويسرا عفوا على مستوى الخبراء كما على مستوى أعلى القادة السياسيين ينبغي أن تبقى هي الآلية التي أو هي السكة التي يتحرك عليها قطار المفاوضات.
0: نرحب بضيفنا من طهران السيد محمد مهدي، شريعة مدار الدبلوماسية الإيرانية السابق. سيد شريعة مدار، لعلك استمعت إلى الخبر الذي أذعناه قبل قليل، الخبر العاجل الذي يتعلق بتصريحات قاليباف حينما يقول أنه يتم التنسيق لإجراء اجتماعات تبدو أنها مباشرة بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي لحل أي خلافات تتعلق بمذكرة التفاهم. ما تعليقك على هذا الخبر؟ ولكن قبل ذلك نشير إلى تصريحات قاليباف التي تأتي تباعا، إذ يقول تقرر إنشاء مركز تنسيق لتمكين اللبنانيين من عودة إلى منازلهم وانسحاب قوات الكيان الصهيوني من لبنان. هذا كان تصريح السيد قاليباف. أعود إليك سيد شريعة مدار.
7: في المرحلة التي شاهدناها في ما مضى أو في يوم أمس، ربما تحقق إذا حققت المفاوضات تقدم في تطبيق بنود مذكرة التفاهم بين الطرفين، وإذا التزم الطرف الأمريكي بما نصت عليه مذكرة التفاهم، من دون شك سيكون ستسجل ذلك تقدما في مسار المفاوضات، وهذا هو المطلوب. ما شاهدناه لحد الآن أن الجانب الأمريكي لم يكن جادا في تطبيق بنود الاتفاق، وهذا ما أجل المفاوضات شيئا ما.
0: طيب، حينما يقول قاليباف أيضا له تصريحات تتعلق ب التوصل إلى تفاهمات في سويسرا لضمان سيادة لبنان، هذه التفاهمات مع الجانب الأمريكي أيضا، ما مفهوم السيد قاليباف والجانب الإيراني لمسألة سيادة لبنان؟ لأن الحكومة اللبنانية ربما صدر عنها ما يفيد بأن الجانب الإيراني هو نفسه من عوامل الانتقاص والنيل من سيادة لبنان.
7: أولا، ما يقال عبر يعني بعض المسؤولين اللبنانيين في الأيام الماضية، ربما كانت بعض هذه التصريحات، هذا يتعلق بالفسيفساء الداخلي اللبناني أولا. ثانيا، إيران لم تتدخل في شؤون لبنان أبدا. إيران نعم تدعم المقاومة أينما كانت، لأنها تقاوم الاحتلال، هذا مبدأ قانوني واضح، الاحتلال يقاوم ومن يقاوم يمكن أن يدعم من قبل هذه الجهة وتلك. لكن ما قاله قاليباف بالتحديد في هذا التصريح يدل على أن الموقف الإيراني لا يكتفي بإنهاء العمليات العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي، وإنما سيادة لبنان بمعنى انسحاب القوات المحتلة من كل الأراضي اللبنانية، هذا هو معنى السيادة، وعدم طبعا تكرار العدوان، هذا هو معنى السيادة. مجرد توقف العمليات العسكرية لن يحقق السيادة، وهذا ما تطالب به إيران، انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية.
0: سيد بول ديفيس، على ذكر لبنان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنهم باقون في جنوب لبنان ويتمتعون، أي الجيش الإسرائيلي يتمتع بحرية الحركة والعمل للقضاء على أي تهديد. حينما سئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي قبل قليل عن هذا الأمر، لم يفصح عن أي إجراءات واضحة للتعامل مع هذا الأمر الذي يتصادم تماما مع مذكرة التفاهم، ولكنه اكتفى بالقول إنه يحل المشاكل بما في ذلك مشكلة أو المشاكل المتعلقة ببنيامين نتنياهو. لماذا جاء هذا الرد من الرئيس الأمريكي؟
5: علينا أن ننظر إلى الأجندات المختلفة الموجودة لدى كل من ترامب ونتنياهو. الرئيس ترامب يحاول أن ينهي النزاع في إيران ويحاول أن يتوصل إلى الأهداف الأساسية بما في ذلك الملف النووي، وأيضا منع تدخل إيران في دول أخرى من خلال استخدام وكلائها مثل حزب الله. وحزب الله هو ليس منظمة مستقلة، بل نحن هنا نتحدث عن منظمة تملكها طهران وتسيطر بها طهران، تسيطر عليها عفوا طهران.
0: طيب، أنا أعذرني على المقاطعة سيد بول ديفيس، أنا ما سألت عن حزب الله ولا عن إيران، هذا سؤالي محدد عن التعامل مع بنيامين نتنياهو. إذا إصرار الجانب الإسرائيلي على البقاء في الجنوب اللبناني والعمل بحرية كما يقول بنيامين نتنياهو، هل يضع ذلك ترامب على مسار تصادمي مع بنيامين نتنياهو في المستقبل القريب؟
5: ترامب ونتنياهو سيكون بينهما خلافات، والرئيس ترامب لا يتحكم بنتنياهو أكثر من أن نتنياهو يتحكم بالرئيس ترامب. ما يحاول أن يفعله الرئيس ترامب هو أنه يود أن يكبح الجيش الإسرائيلي إلى حد ما، وأعتقد أنه نجح في تحقيق هذه النتيجة إلى حد ما، ولكنه أيضا أقر بأن إسرائيل يحق لها أن تدافع عن نفسها، ولكنه كان يأمل أن الجيش الإسرائيلي وحزب الله سيتمكنان من التوصل إلى نوع من آلية لفض الاشتباك. وإذا هذا هو الموقف الذي يتواجد به الرئيس حاليا، وهو يحاول التعامل مع هذه المشكلة، ونأمل أن الرئيس ترامب يتعامل مع الملف اللبناني من خلال محاولة إقناع الحكومة الإيرانية بالتحكم بحزب الله وسحبه من هذا الملف. كلما وصلنا إلى هذه الحالة من فض الاشتباك، كلما كان من الممكن أن نتحدث عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وإذا قبل أن يوقف حزب الله هجماته على إسرائيل، ما من شيء بإمكان ترامب أن يفعله للسيطرة على ما تفعله إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، كان معنا من واشنطن. وأشكر ضيفنا من طهران السيد محمد مهدي شريعة مدار، الدبلوماسي الإيراني السابق، وضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا لكم. الآن ننتقل إلى هذه الفقرة التحليلية الخاصة بجولة التفاوض بين لبنان وإسرائيل بعد محادثات سويسرا الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، مع الزميل جلال شهدة.
8: شكرا محمود، مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل مع اقتراب موعد جولة المفاوضات المقررة في وزارة الخارجية الأمريكية في 23 يونيو الجاري. وفيما انصبت الأنظار على سويسرا، حيث جرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتصدرها تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، ومن ضمنها إنهاء الحرب على كل الجبهات في المنطقة لا سيما لبنان، تتجه هذه الأنظار إلى واشنطن الثلاثاء، حيث ستعقد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، وسيتصدرها بحث الانسحاب الإسرائيلي وفكرة المناطق التجريبية في ضوء صمود وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه مساء السبت نتيجة ضغط أمريكي على إسرائيل. وعشية جولة التفاوض الجديدة تسارعت التصريحات السياسية من بيروت إلى طهران، وأعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ترحيبه بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مؤكدا أن بيروت تميز بين المساعدة والتدخل في الشؤون الداخلية، لأن لبنان ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن المحادثات التي تجريها إيران ستتوصل إلى النتيجة النهائية بشأن بسط لبنان سيادته على كامل أراضيه، وأن طهران لن تتخلى عن هذا المطلب أبدا حتى تصل إلى النتيجة النهائية بشأن ذلك وفق تعبيره. بين مسار تفاوضي تقوده واشنطن بين لبنان وإسرائيل والتمسك إيراني بإبقاء الملف اللبناني ضمن حساباتها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتموقع لبنان اليوم عند تقاطع طاولتين تفاوضيتين في سويسرا وواشنطن. فمن جهة لم يغب الملف اللبناني عن مسار التفاوض الإيراني مع واشنطن منذ محادثات إسلام أباد في إبريل الماضي، ولا خلال الجهود اللاحقة لاستئنافها، إذ أكدت طهران أن استقرار لبنان يمثل ركنا أساسيا في أي ترتيبات أمنية إقليمية، معتبرة أن مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي يجب أن تشمل الوضع اللبناني. وصولا إلى مواقفها قبيل جولة سويسرا، عندما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن بدء التفاوض بشأن الاتفاق النهائي غير ممكن قبل تنفيذ بند إنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان. كما طالبت إيران بضمانات واضحة لوقف الأعمال القتالية جنوب لبنان قبل استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا، فيما يعكس إصرارها على أبقاء الملف اللبناني جزءا من معادلة التفاوض الإقليمي. ويرى مراقبون أن إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عشية المفاوضات في سويسرا هي خطوة تعكس الأهمية التي توليها طهران للملف اللبناني ضمن استراتيجيتها التفاوضية الأوسع. في المقابل تتواصل في واشنطن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي قطعت 4 جولات تناولت تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وأسفرت الجولة 4 خصوصا عن تفاهمات أولية بشأن مناطق تجريبية يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها حصرا فيما لا تزال خلافات قائمة بين المطالبة اللبنانية بوقف شامل لإطلاق النار وتمسك إسرائيل بأولوية نزع سلاح حزب الله. وتنطلق غدا الجولة الخامسة من المفاوضات وسط تساؤلات عن موقعها في مرحلة ما بعد التفاهم الأمريكي الإيراني، خاصة في ظل هدنة هشة والتصريحات الإسرائيلية تؤكد رفض تل أبيب حتى الساعة على الأقل الانسحاب من جنوب لبنان. هذه التطورات بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا من جبل لبنان الدكتور جون معكرون الباحث في الشؤون الدولية. دكتور، على ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي برزت في تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قبل قليل، كيف يمكن أن تنعكس هذه التفاهمات في سويسرا على جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل غدا؟
9: يعني هذا السؤال ليس واضح، يعني سؤال مهم، لكن يعني دخلنا رسميا في مرحلة وصاية إيرانية أمريكية كانت هي موجودة في لبنان منذ عام 2005، لكن الآن بدأت تترجم لآليات متعلقة بالانسحاب بعودة النازحين كما ذكر قريباف اليوم، لكن كيف سيتم ترجمتها ليس واضحا بعد. يعني المفاوضات تتعلق بموضوع انسحابات، ليس في موضوع لا يتطرق الموضوع بعد إلى الأسرى إلى موضوع عودة النازحين. سنرى الاجتماع غد إذا كانت كل هذه الآليات سيتم ترجمتها. هناك آليات موجودة، الميكانيزم اليونيفيل كلها موجودة، لكن حتى الآن لم يتم إعادة تفعيلها. كأن الطرف الأمريكي والإسرائيلي ينظرون إلى بعض قرار صامون واحد بدون آليات بديلة. يعني لا أعرف ما هي الآلية اجتماع سويسرا، كيف سيتم ترجمته بإسرائيل بدون لبنان بدون حزب الله في مكان ما. يعني الأمور لا تزال في العموميات حتى الآن.
8: ذكرت ما تسمى بالميكانيزم، القيادة المركزية الوسطى أشارت إلى إنشاء آلية مراقبة لبحث الأوضاع القتالية.
9: لا أعرف إذا كانت هذا مؤشر لتحرك ما، لكن آلية سويسرا لا أعرف كيف يتم تفعيلها بدون اليونيفيل. يعني لابد من دور اليونيفيل. في المرحلة الأخيرة كانت تعداد الانتهاكات وصل الرسائل بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، الآن هناك تواصل مباشر بينهما عبر الوسيط الأمريكي. يعني لابد من الخروج من العموميات في الموضوع لوضع آليات على الأرض. الإيراني والأمريكي لا يضعون آليات على الأرض، يعطونا المظلة بشكل عام، لكن لابد من إيجاد قرارات تواصل عبر اليونيفيل، إعادة تفعيل الميكانيزم، فرض الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل في بعض المناطق في النبطية وغيرها، تمهيد الانسحابات. كل هذه الأمور ليست موجودة الآن. لا أعرف يعني القرار في سويسرا عبر إيران وأمريكا قد يكون كافي، لأنهم ليس في الميدان، ليس في إدارة الميدان بشكل مباشر.
8: طيب، الوفد اللبناني المفاوض السياسي والعسكري أجندته واضحة، على رأسها طبعا تثبيت وقف إطلاق النار، الانسحاب، عودة اللاجئين، وعودة أيضا الأسرى من إسرائيل. ولكن الآن يبرز أيضا انفتاح إسرائيلي على ما تسمى بالمناطق التجريبية. ما المتوقع في هذا السياق باعتقادك، وهل يؤدي بالتالي إلى انسحاب إسرائيلي من بعض المناطق؟
9: يعني أولا لابد من رفع سقف الدولة اللبنانية. هناك الآن فجوة كبيرة بين ما يجري بين إيران وأمريكا وبين يجري بين لبنان وإسرائيل. لابد من رفع سقف تفاوض لبنان لأمريكا يتماشى مع مستوى ما يجري بين إيران وأمريكا، يعني إعادة النظر بصيغة الاتفاق الأخير، شرحه أكثر، تحديد ما هي المناطق التجريبية. ما فهمته حتى الآن بأن هناك حوار بين الرئيس بري والرئيس صهون، وهناك اتفاق من الرئيس بري بأنه قبل بفكرة المناطق التجريبية بشرط توسيعها إلى الأقضية وليس البلدات كما تحدثوا سابقا عن ثورة الشرقية وغيرها. الآن يقترح الوفد اللبناني أن يكون قضاء هناك أربعة أقضية في جنوب لبنان، يتم التعامل معها قضاء يسحب جيش إسرائيلي وحزب الله ويدخل الجيش اللبناني.
8: شكرا لك دكتور. عذرا المقاطعة، شكرا الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية في جبل لبنان. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا أمر يحتاج إلى الوقوف الطويل. رفعة اليدين هذه والله ليست تأتي إلا بنتيجة، لا تنزل اليد فهذه، لأنه كلما عظمت استجابة الإنسان لأمر الله وبعد عن نهي الله عظمت استجابة الله عز وجل له. فهذا الإيمان كلما عظم في القلب كلما زاد في نفس العبد كانت إجابة الدعوة إليه أسرع ما تكون وأعظم ما تكون وأوفق ما تكون وأنسب ما تكون، لأنه من الله عز وجل أقرب ما يكون. أجاب إخبات قلبي بغي من بغايا بني إسرائيل. إذا انكسر قلب العبد بين يدي الله عز وجل فهذا أعظم مكان وأعظم زمان. يا من خزائن جوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أمنع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة. إذا لم تكن وجهتنا الله فإلى من تكون وجهتنا؟ ليس لنا خيار إلا أن نقف على عتبة باب الله ونقرع باب الله عز وجل. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في بودكاست جمعية قلوب محسنة الذي هو تحت شعار رحلة مع آية، نسافر عبر آيات كتاب الله عز وجل، نسافر مع هذا القرآن مع ضيف شنقيط، مع فخرها، مع زائرها الكريم الشيخ والدكتور أحمد محمد العربي. رحلة مع آية نستمتع فيها بالعيش في رحاب كلام الله عز وجل، ونتذوق في هذه المعاني والأسرار والمغازي والمرامي. ورحلتنا في هذا البرنامج في هذا البودكاست مع الدعاء، مع اللجاء، مع التذلل بالطمع في كرم الله عز وجل وفيما عنده. هذه الآية هي آية الدعاء، الآية 185 من سورة البقرة، يقول الله تعالى فيها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أهلا بكم ضيفنا، نريد حديثا ماتعا كما عودتمونا وكما عهدنا منكم عن أسرار هذه الآية وعن معاني الدعاء، مواطنه، أوقاته، أماكنه، صفات الدعاء المستجاب وصفات الداعي المضطر بين يدي الله عز وجل.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فأهلا ومرحبا بك يا شيخ مبارك.
2: أهلا،
1: وأنا سعدت برؤياك وشرفت بمعرفتك، والحقيقة أنا سعيد بهذا اللقاء.
2: وأنا أطرح عليك السؤال، استحضرت السؤال الأعرابي لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الرب الكريم هذه الآية التي لا تفصل بقل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أريد لأحاديثك الماتعة أن تبحر بنا سفرا في هذه الآية وفي معانيها، حدثنا عن هذا الدعاء وعن هذا اللجاء إلى الله عز وجل.
1: نسأل الله من خيره وفضله وأن يجعلنا من الصادقين المخبتين. قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تجد في ذات السورة أن الله عز وجل بدأ بعض الآيات بمثل ما بدأ هذه الآية أو بقريب منها: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. وقال ربنا سبحانه بحمده: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وقال الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم. الآية الأخرى: قل العفو. إلا هذه الآية لم يقل الله عز وجل فيها ذلك، بل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني. الله سبحانه وتعالى يتولى الإجابة عن نفسه، لأن هذا علاقة مباشرة بين العبد وبين ربه، لا تحتاج إلى قل، لا تحتاج إلى تبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو المبلغ لا شك، وإن كان هو الموصل لرسالات الله عز وجل لا شك، لكن الله عز وجل يريد أن يوصل لنا هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى قريب منا جدا، أقرب إلينا من أنفسنا، أقرب إلينا من ذواتنا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سبحانه هذا القريب كما قلت الآن. جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ هم يعلمون أن الله عز وجل هو الله المتعال المستوٍ على عرشه المتنزه عن خلقه القهار المتكبر سبحانه بحمده. فهذا أنشأ في قلوبهم نوعا من الجلال لله سبحانه وتعالى، أن الله عظيم، وهذا العظم يستوجب العلو، وهو العالي سبحانه بحمده، هو عال جل جلاله، هو العلي. لكن في ذات الوقت أحس الصحابة أن الله سبحانه وتعالى بقربه ولطفه وجوده واستجابته لدعائهم قريب كذلك لنفوسهم، فأنشأ هذا استشكالا عنده، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أبعيد ربنا فننادي نرفع أصواتنا لأنه العلي، أم قريب فنناجيه لا نرفع أصواتنا ونخفت بدعائنا ونخبت بكلامنا ونناجيه مناجاة المتذلل المسكين الفقير؟ فأنزل الله عز وجل ردا عليهم هذه الآية: وإذا سألك عبادي، وانظر إلى هذه الكلمة العظيمة، وإذا سألك عبادي، هؤلاء الحريصون على الدعاء، الحريصون على الإخبات، الحريصون على التضرع لله عز وجل، عبادي، ما أعظمها وما أشرفها، ما أعظم أن ينسب الإنسان لهذه المرتبة الشريفة الجليلة، أن يكون عبدا لله، وأن الله هو الذي ينسبه لنفسه. وإذا سألك عبادي، والله يتوقف معها طويلا، ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: دخولنا تحت قول الله يا عبادي هذه وحدها منة، لو سجدنا لها طوال الدهر لم نوفيها حقها. يا عبادي، والله يتودد إلينا ويتنعم علينا ويتلطف بنا ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه أول إشارة. ثاني إشارة في عبادي أن الذي يحرص على الدعاء قريب من مرتبة العبودية، حريص عليها، أولى بأن يدنيه الله عز وجل منه ويجعله من عباده المقربين الصادقين. وإذا سألك عبادي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذا الدعاء بشكله ومعناه ومظهره وإخباته وتضرعه هو لب العبادة، هو عين العبادة، الدعاء هو العبادة. فلذلك قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني، مباشرة من غير قل، فإني قريب. وهذا القريب قل فيها ما شئت من قرب الإجابة، من قرب العناية، من قرب الإحاطة والحفظ والحماية والعصمة، من قرب العلم، وأنه الرقيب وأنه المحيط جل جلاله، فإني قريب. ولكن القرب هنا الذي أراده رب العالمين أن يوصله سبحانه بحمده لنفوس عباده أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا، وهو قريب منك قربا، ليس قرب في هذه الآية ليس قرب الإحاطة والعلم فقط، بل قرب المودة واللطف وإجابة الدعوات واستجابة الرغبات وإقالة العثرات وتفريج الكروبات وإزالة الهموم ورفعة الدرجات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا القريب أجيب هنا نعت لقريب، أن هذا القرب من العبد، إذا حرص العبد تحرص العبد على دعوة الله عز وجل وعلى الإخبات لله فإن الله قريب منه، وهذا القرب يستوجب أن الله يجيب دعوته، وهذه الإجابة متحققة لا محالة. هذا نعت لا ينصرف، لا يزول، لا ينفك عن الله عز وجل، هو قريب. ومن لوازم هذا القرب سبحانه بحمده الإجابة، فإني قريب أجيب دعوة مين؟ شيخ مبارك،
2: الداعي
1: وجيبوا دعوة الداعي.
2: أي
1: داع؟ أي داع؟ فإذا كان الله عز وجل يجيب دعوة الداعي حتى أحيانا وإن كان كافرا وإن كان منافقا وإن كان فاسقا فما ظنك بالمؤمنين الموحدين؟
2: عجيب.
1: فما ظنك بالمخبتين الصادقين؟ ألم يقل الله عز وجل ربي وهو أصدق القائل؟

0: الله عز وجل وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين
1: رغم إشراكهم
0: ورغم كفرهم بالله ورغم ذلك الله يجيبهم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. عجيب هذا الأمر عجيب. فإذا كان الله يجيب دعوة المضطرين من الكافرين ومن المشركين ومن الملحدين ومن المبعدين ومن المستكبرين المعرضين فما يفعل بدعوتي ودعوتك؟
1: سبحانه.
0: هذا أمر يحتاج إلى الوقوف الطويل شيخ مبارك.
1: أكيد.
0: هذا أمر لا ينبغي أن نتجاوزه أو أن نسير عنه سريعا. لا والله، لأن كثيرا منا الآن يقف أمام الدعاء لا يعلم عظمته ويظن أنه إذا رفع دعوة ربما لا. إياك. نعم، الدعاء يحتاج إلى أسباب في الإجابة وهذه سنتعرض لها، لكن رفعة اليدين هذه والله ليست تأتي إلا بنتيجة.
1: الله.
0: لا تنزل اليد فارغة أبدا، هذا اليقين. فإني قريب أجيب، لفظتان متلازمتان متتابعتان لا ينفكان.
1: لا إله إلا الله.
0: فإني قريب أجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. صفرا يعني من غير عطاء، من غير نوال، من غير إجابته. إجابة سبحانه بحمده هو يتولاها، ربما تكون أكبر من دعوته أحيانا، ربما يدعو بمال معين فيأتيه أضعافه، ربما يدعو بالهداية فيصير من أئمة المهتدين، ربما يدعو بغفران الذنوب فيصير من المكرمين الحائزين مراتب السبق عند رب العالمين. هذه ليست بيده، وإنما الله عز وجل أنت تدعو على قدرك والله يعطي على قدره،
1: لا قدري،
0: بقدر إخلاص قلبك وإقبال قلبك على الله، وهذه سنتعرض لها. لكن الإشكال عندي الآن أن الله قال فإني قريب أجيب، وهذا أمر متحقق لا محالة، الإجابة واقعة لا محالة. وفي الرواية الأخرى لهذا الحديث الذي ذكرناه الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه ألا يضع فيهما خيرا.
1: لا إله إلا الله.
0: ألا يضع فيهما خيرا.
1: شيب.
0: الله هاتان اليدان إذا رفعتا إلى الله لا تنزل إلا بخير.
1: سبحانه.
0: ومن الذي يضع هذا الخير شيخ مبارك؟
1: ربنا سبحانه.
0: رب العالمين هو الذي يتولى وضع هذا الخير. نعم، ألا يضع فيهما خيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن كما روي عنه، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالدعاء فإنه لا يعجز مع الدعاء أحد.
1: الله.
0: وفي رواية فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. طول ما الإنسان بيدعو الله ويرفع يديه فإنه موافق لأبواب رحمة الله عز وجل.
1: الله.
0: ومغمور بعطاءات الله عز وجل.
1: الله.
0: ومغطى بكرم الله عز وجل. هذا متحقق لا محال. العبرة أن ترفع يديك.
1: لا إله.
0: ارفع يديك ولا عليك. يعني نستطيع أن نقول الآن ارفع يديك ولا
1: عليك.
0: ارفع يديك والله يعطيك الفضل، والله يعطيك الكرم، والله يعطيك الجود. كم من إنسان الآن يريد أن يتزوج وسدت في وجهه الأبواب، إما أبواب الرزق، إما أبواب الزوجة الصالحة، إما أبواب كذا، إما أبواب كذا. سبيلك في راحة القلب أن تبث الشكاة لرب البشر. وقد كنت أنشدت قديما في هذا المعنى، يعني أبياتا فيها شيء من مما نتكلم عنه. قلت
1: وهي
0: إذا آلمتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر وذقت الأمرين حتى بكيت وضج فؤادك حتى انفجر سبيلك في راحة القلب أن تبث الشكاة لرب البشر.
1: سبحانه وتعالى.
0: هذا هو الباب.
1: الله أكبر.
0: هذا هو الطريق.
1: الله.
0: ليس ثمة طريق غيره. إذا لزم إنسان باب الله فما أعظم الخير الذي قدمه لنفسه. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل

0: هم الدعاء. إذا رفع يديه إلى الله عز وجل فإنه يوقن يوقن يوقن أن الله مجيب دعوته.
1: سبحان
0: الآن بعد الآن تجاب كيف تجاب متى، لكنها متحققة لا محالة. نحن الآن نتكلم عن عقيدة، نحن لا نتكلم عن درس إيماني رقيق، هذه عقيدة شيخ مبارك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن هناك شروطا لابد أن يلتزمها الإنسان حينما يدعو.
1: وما هي؟ ما هي هذه الشروط؟
0: ذكر الله عز وجل في هذه الآية: فإذا أردت أن يستجيب الله دعوتك فاستجب أنت لأمر الله لك. إذا أردت أن يستجيب الله دعوتك فاستجب أنت لأمر الله لك ولنهي الله لك ولخبر الله عز وجل إليك. استجب لهذه الأمور، لأنه كلما عظمت استجابة الإنسان لأمر الله وبعد عن نهي الله عظمت استجابة الله عز وجل له. وهذا ما في الآية لما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فليستجيبوا لي، فالاستجابة هنا شرط عظيم من أبواب استجابة العبد لله، شرط عظيم من أبواب استجابة الله للعبد. ولن تتحقق هذه الاستجابة وتزيد وتنمو وتكثر في دعوات العبد كلها إلا لما يكون هذا العبد ملازما لاستجابة أوامر الله عز وجل ونواهيه. فليستجيبوا لي ثم وليؤمنوا بي. هذا باب الحقيقة عظيم. إذا كان في قلب العبد إيمان صادق وتعلق بالله عز وجل فإن الله لا يكاد يرد دعوته.
1: لا إله إلا الله.
0: فإن الله لا يكاد يرد دعوته.
1: سبحانه.
0: وهذا نجده كثيرا في القرآن، لا سيما في أواخر سورة الأنبياء. تجد أيوب عليه الصلاة والسلام يقول: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. تجد ذنون يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم. الفاء هنا للسرعة مباشرة، ليس هناك وقت يضيع، لا فارق زمني بين الدعاء والإجابة، مجرد أن يدعو تأتي الإجابة. قال زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هذه إجابة الله عز وجل. قال نوح: رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، حملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذه كلها لدعوة في كلمة. أحيانا لما يصل العبد لمراتب إيمانية معينة لا يحتاج لكثير دعاء، بل يرفع يديه ويردد من الكلمات اليسيرة ما تحرك الدنيا كلها،
1: لا إله إلا
0: ما يغير الله عز وجل بها الكون بأكمله.
1: عجيب.
0: لأجل عبد واحد
1: يعني.
0: ماذا قال نوح؟ قال: ربي إني مغلوب. الآن يصف حاله، ما الدعوة؟ فانتصر.
1: اختصر.
0: فانتصر.
1: أين؟
0: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر،
1: أين؟
0: وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الله أكبر.
1: تمام معي.
0: الله أكبر. تنفتح السماء، تنفتح الأرض، وتتغير الدنيا، يهب الله عز وجل له دعوته بأتم ما يكون وأعظم ما يكون لكلمة واحدة: فانتصر.
1: لا إله.
0: رب إني مغلوب فانتصر.
1: لا إله.
0: الله أكبر.
1: الله.
0: فإذا علم الإنسان ذلك كيف لا يعلق قلبه بالله عز وجل ليؤتيه الله حاجته في حينها.